الفيتنامية هي اللغة الرسمية هنا. في بداية تاريخها كانت فيتنام تستخدم الحروف الصينية، ثم بدأت في تطوير حروف خاصة بها منذ القرن 13. أما اليوم فاللغة تكتب بواسطة أحرف لاتينية مع علامات صوتية إضافية لبعض الألفاظ، وهذا التغيير تم بسبب حاجة المرسلين الكاثوليك في القرن 16 إلى تحويل اللغة إلى نظام صوتي لا يستعمل الأحرف الصينية. الأقليات في فيتنام تتحدث لغات أخرى مثل التاي والمون والصينية والكمير. أما اللغة الفرنسية التي تعد من بقايا الاستعمار فلا يزال يستخدمها كبار السن كلغة الثانية.

يفضل البعض القطار للسفر واكتشاف الأمكنة على طول الطريق، أما نحن فندعوكم كالعادة إلى رحلة نهرية تسبر أهوار المكان وترصد أثر الزمان. فأهلا بكم في فيتنام.

0: نهر الحضارة.
1: يمتد نهر ميكون في منتصف جنوب شرق آسيا، ينبع من أعلى هضبة التبات ويصب في بحر الصين الجنوبي، فيقطع حوالي 4500 كيلومتر عبر الصين، ميانمار، لاوس، تايلاند، كمبوديا وفيتنام. ذوبان الثلوج في جبال الهيمالايا يغذيه بالمياه، وكثرة الروافد تزيده قوة. أما مروره بعدة بلدان فيكسبه أسماء مختلفة فضلا عن غنى الثقافة على طول لفافه. يطلق على نهر الميكون في الصين اسم لانسان جان، ويعني النهر المضطرب. أما في تايلاندا ولاوس فيدعى ميكون بمعنى المياه الأم. في فيتنام يطلق على النهر اسم سو لون أو التنانين التسعة، دلالة على كثرة الفروع التي تظهر في الدلتا. من يعرف فيتنام لا يستغرب من التسمية، فهي بلاد التنين بلا منازع. ولو أن هناك بلدا تكثفت فيه الأساطير حتى غدت حقائق لا تقبل الجدل، فسيكون حتما فيتنام. فالشعب الفيتنامي يعتبر نفسه سليل زواج بين التنين والجنية. حتى الجغرافيا لم تخرج من قبضة الأسطورة، فالتنين حط على هذه الرقعة من الأرض وشكل بالتواء جسده الثعباني خريطة فيتنام الحالي. أما الجزر الصغيرة التي تنتشر في خليج هالون كلآلئة متناثرة، فما هي إلا قذائف نارية أطلقتها أفواه التنانين وبردت عند التقائها بسطح الماء فتحولت إلى يابسة. تأثير التنين وصل إلى طريقة التعبير في فيتنام، فإذا سألت أحدهم عن أحواله وأجابك بأن التنين يلاقي السحاب، فهو يعني أنه في خير حال. وإذا زرته في بيته فتوقع أن يستقبلك بعبارة تنين يزور ربيانا، وهذه قمة التواضع للضيف. كلمة تنين نفسها تمثل في اللغة الشعبية الفيتنامية مرادفا لكل ما هو ملكي، فالسرير التنين تعني السرير الخاصة بالملك أو الإمبراطور، وشعار التنين ذي المخالب الخمسة يختص به الملك دون غيره، تاركا شعار التنين ذي المخالب الأربعة أو الثلاثة لمن دونه من رجال الحكم. وتعتبر سنة التنين في التقويم المحلي سنة البركة والنماء والقوة، ومن يولد فيها محظوظ. وتنتشر النقوش والزخارف والرسوم المحتفية بالتنين في كل مكان، من أنية الشرب الخاصة بزعماء القبائل الأولى إلى الأشكال الجنائزية في فترة الهيمنة الصينية، من الجرار المصنوعة من البرونز والنقوش على محامل المصابيح والمباخر إلى السيراميك ذي اللونين الأبيض والأزرق. وتعد رقصة التنين جزءا حيويا من الثقافة الفيتنامية، تجسد التفرد الأسيوي عامة والفيتنامي خاصة عن ثقافة الغرب التي ترى التنين حيوانا شيطانيا، في حين يمثل في ثقافات الشرق الأقصى مصدر البركة وطارد الشياطين وجالب الحظ السعيد.

0: نهر الحضارة.
1: This effort which has been made to bring you to the United States, it has been made because a judgment has been reached that you will be among the future leaders of your country, that you carry with you a sense of responsibility and commitment, and that you will stand in your community for those principles which motivate us all, a chance for everyone, a fair chance for everyone, and also for a world in which we have some hope for peace. If we're able to do that, this will be the most remarkable generation in the history of the world.
2: في خطاب ألقاه أمام طلاب كلية العسكرية عام 63 و900 ألف، قال الرئيس الأمريكي جون كينيدي: إن ما تفسده السلطة والسياسيون يصلحه الشعر والشعراء. وبغض النظر عن مدى تقبل الشعراء لهذا المديح الذي يزج بهم في الواجهة، استعرنا عين الأديب لننظر بها إلى حرب الفيتنام من خلال كتاب أنشودة النابالم، مقاربة في أشعار الحرب الأمريكية على فيتنام. نقرأ من هذا الكتاب ما كتبه الشعراء الأمريكيون المناهضون للحرب على فيتنام خلال الفترة من 65 و900 ألف إلى 75 و900 ألف، شهادة دامغة تدين الفضاء ومحاولة أصيلة لفتح المقاربات الأدبية التي سعت إلى إضفاء طابع رمزي وشاعرية كاذبة على تجربة الحرب الفيتنامية وافتعال براءة مزعومة لتلك الحرب القذرة. ويضيف الكاتب: الشعراء المجندون الذين زج بهم في أطون الحرب الفيتنامية دحضوا الأساطير المهيمنة على وجدان الشعب الأمريكي بخصوص الحرب، بتسجيل وتوثيق تجاربهم عشية أن وضعت الحرب أوزارها. من الشعراء الذين أسست شهاداتهم صفحات كتاب أنشودة النابالم الشاعرة دينيز ليفرتوف، التي تنقلت عبر أرجاء فيتنام وشهدت عن قرب الخراب والدمار اللذين حلا بهذا البلد الزراعي الفقير. ففي قصيدتها استراق السمع تجري الشاعرة هذه المحادثة المتخيلة:
3: White phosphorus, mechanical snow, where are you falling?
2: أيها الفسفور الأبيض، أيها الفسفور الأبيض اللعين، أيها الثلج الألي، أين تتساقط؟ إنني أساقط دون ما تمييز فوق الطرقات والأسطح، على أجمات الخيزران وعلى رؤوس الناس. أنا الثلج الألي الحارق، أسقط حيثما وجهني البشر للسقوط، لكنني أفضل اللحم الحي وأظل أفحمه وأفحمه حتى أبلغ العظام.

مثال آخر يسوقه الكاتب من ديوان الشعر الأمريكي للأصول الإفريقية يوسف كومونياكا، والذي يحمل عنوان إنهم مجانين. في قصيدة بعنوان أنا وأنت في طريقنا للاختفاء، يحكي الشاعر عن تجربة خاضها بنفسه في فيتنام. القصيدة تصف فتاة فيتنامية نحيلة القوام إلى حد الهشاشة تحترق، كأنما هي شعلة متقدة جراء إصابتها بقذيفة نابالم حارقة أطلقتها طائرة أمريكية. الفتاة والشاعر كلاهما ضحية لنفس الجلاد، هي ضحية توحش الآلة الحربية الأمريكية، وهو ضحية التمييز العنصري الأمريكي. الصراخ الذي أحدثته قنبلتي يتصاعد من التلال أسفل طائرتي، صراخ فتاة ما زالت تحترق بداخل رأسي. عند انبلاج الصبح راحت تحترق كقصاصة من ورق أكلتها النيران، تحترق كعمود فسفوري متوهج يتطاير شررا في واد خصيب. طوق من اللهب يلتف حولها راقصا عند الغسق. راحت تحترق كأنها كيس من الثلج المجروش، كزيت فوق صفحة ماء، كحزمة من عشب البرك، تحترق كحقل خشخاش على حدود غابة مطيرة.

0: phone, books on their arm as they go home. Last in line goes home alone. Napalm sticks to kids.
1: نهر الحضارة.
2: يا للعجب يا رجب يا مرتب الحكايات، اسمع وشوف واندهش واكتبها في الكتبات، عسى الكلام ينقري لو قلبوا الصفحات، خلي الشعوب والدول تتعلم البطولات. الحزن طول عمرنا لهم، حياتنا حياة نقضيها في النهنها ونضيع الأوقات، نبكي على اللي مضى ونعيش مع اللي فات. شوف العجب يا رجب واعجب من الروايات، شعب الملاحم بكى نزلت دموع ودنات، عالظالم المفتري حلفت عليه ما يبات. أول ما طار الخبر بين الجنود إشاعات، دمع البارود انهمر دفعات ورا دفعات، واحدة تصيب العدا تلقي العدا عشرات، والتانية من أزمها زعق الفضا زعقات، والتالتة تحمي السماء من فنتم الخواجات، والرابعة من بعدها والمية والألوفات، مطر بارود وانبدر في الأرض والسماوات، يغسل طريق البشر ويموت الحشرات. ولما زاع الخبر وتأكد الإثبات، صاح السلاح في الحرس قال هوشي منا مات، الزاهد اللي حكم ضد الهوى والذات، والحاكم اللي زهد في الملك واللذات، مات الصديق الوفي للقدرة في الغابات، مات بس فات للأمل فوق الطريق علامات، لو صار عليها العمل طول الطريق مسابات، تهدي الغريب سكته وتقرب المسافات.

ولد هوتشيمين في كيملين عام 90 و800 ألف. ظل في المنفى بعيدا عن فيتنام حتى عام 40 و900 ألف، حيث انخرط في المقاومة ضد المحتل الفرنسي، وكان الرأس المدبر للهزيمة المدوية التي مني بها الفرنسيون، وأصبح رئيسا لفيتنام الشمالية حتى وفاته عام 69 و900 ألف. شخصية هوتشي من محيرة، فجانب منه يشبه المهاتما غاندي والجانب الآخر يشبه ليلين، لكن كلاهما يرددان أصداء فيتنام بنضالها ومكابدة فلاحيها تحت الشمس الحارقة. كان اشتراكيا قديما وعضوا مؤسسا للحزب الشيوعي الفرنسي، فهل يمكن أن يكون هناك من هو أبعد منه عن الفلاح الفيتنامي؟ إن الحقيقة التي تلفت النظر هي أن العم هو كان رمزا لمعظم فلاحي فيتنام، وحتى بعد معركة ديان بيان فو، عندما أصبح معظم الناس في فيتنام الشمالية يشعرون بالغضب من النظام الشيوعي، كانوا يحرصون على إبعاده عن دائرة اللوم. بالنسبة لأبناء فيتنام، كان هوتشي مين على الدوام الفيتنامي الهادئ المتواضع ذا الصوت الخفيض، الذي لا يتردد في السخرية من وضعه ولا يشاهد إلا في أبسط الثياب، حتى يعجز من يعرفه عن تمييزه عن أفقر الفلاحين. وعزز الروائي جراهام جرين هذه الصورة حين قارنه ضمنيا بزعيم فيتنام الجنوبية الذي دعمه الأمريكيون: إنه مفصول عن شعبه بالكاردينالات وسيارات الشرطة ذات الأصوات الصارخة والمستشارين الأجانب الذين يهدرون بالحديث عن الاستراتيجية العالمية، بينما كان ينبغي أن يسير في حقول الأرز بلا حماية، متعلما بالطريقة الصعبة كيف يحبه الناس ويطيعونه، فالأمران لا يمكن الفصل بينهما. رغم انتصار هذه المقارنة له، كان العم هو مسار حنق الغرب، فلم تتردد مجلة التايم الأمريكية في الإشارة له بالزراء على أنه الرجل ذو لحية الماعز والتروتسكي المغولي والمحرض الذي تعلم صنعته في موسكو. ظل جانب كبير من حياة هوتشي مين ملتفا بالغموض، يعمل في الخفاء ويغير اسمه بانتظام، إلى حد أنه ساد الاعتقاد في وقت من الأوقات بأنه مات في أحد سجون هونغ كونغ، ليعود ويظهر في بلاده ويقود ثورة انطلقت من تحت الأرض ومضت راعدة عبر الجبال.

غير مسار الكولونيالية في كل من آسيا وإفريقيا. غوتشي المناضل والعسكري كان مؤلفا لعدة كتب وشاعرا أيضا، كتب مقالات في صحيفتي لومانيتي الفرنسية وبرافدا الروسية، وكتب خلال فترة اعتقاله أكثر من 100 قصيدة ضمها لمذكراته يوميات السجن.

ياقوت شيران العائم، واحد من أكثر الأسواق المزدحمة في دلتا نهر ميكون. لا تختلف الأسواق العائمة عن الأسواق التقليدية إلا في مكان العرض والطلب. مئات من الزوارق ترسو على صفحة مياه ميكون محملة بأنواع السلع من الفواكه الاستوائية والمنتجات الزراعية إلى المشغولات اليدوية والأجهزة المنزلية. طريقة تبادل البضائع في هذا السوق مميزة للغاية، فلتفادي الازدحام يقدم التجار بضاعتهم من بعيد عبر تعليقها في مكان مرتفع من المركب. عند خيوط الفجر الأولى يصبح السوق العائم مكتظا وصاخبا كأنه مدينة صغيرة على النهر. ومع حلول التاسعة صباحا لا تبقى إلا بعض السلع متناثرة هنا وهناك، فالاستيقاظ مبكرا جزء من الثقافة النهرية التي تتيح للسائح أيضا فرصة تذوق إفطار محلي تزينه الزهور العطرة والفواكه الطازجة مع كوب ساخن من قهوة البيض الفيتنامي، وهو مزيج من القهوة قوية النكهة والبيض المخفوق والحليب المكثف. ومع فيضان دلتا نهر ميكون يقصد سكان بعض مقاطعات فيتنام حقول الأرز التي تأمرها المياه لجمع أزهار الزنابق طويلة الساق، فترى المزارعين معتمرين قبعاتهم الفيتنامية الشهيرة وهم يجمعون بأيديهم سيقان الزنابق سريعة النمو التي غالبا ما يجري استخدامها للزينة أو تضاف إلى المشروبات الساخنة. تدور تلك الزنابق في المياه بعد قطفها، فيما تسارع أياد ماهرة لصفها بمحاذاة بعضها، وهي تزهو بألوان البنفسجي والأخضر والأبيض والأصفر وسط المياه الزرقاء الداكنة. نهر ميكون لا يوفر غذاء الجسم فقط بل الروح أيضا، إذ يشكل مسرح الدوما المائية في فيتنام ظاهرة ثقافية ضاربة في القدم. تنين بخياشيما ينبعث منها الدخان يشق طريقه داخل الماء. هذا المشهد مألوف جدا هنا، وبما أن القرب من النهر غير متاح دائما يتحول مسرح العرض إلى حوض كبير يملأ بالماء.

في الكواليس ينتعل محركو الدمعاء الأحذية الخاصة بالصيادين، وخلف ستار من الخيزوران الأخضر يقيهم أنظار المتفرجين يحركون دماهم المحمولة على عصي خشبية طويلة. هذه مهنة مضنية للغاية لأن الدمى ثقيلة، فدمية الساحرة مثلا قد يصل وزنها إلى 10 كيلوغرامات. هكذا يتحدث محرك الدمى. وتلتزم القصص التي تقدم نمطا ثابتا بعرض مشاهد مستوحاة من الحياة القروية والأساطير المحلية، ويقدم القائمون على مسرح ثانون أنفسهم على أنهم حراس تقليد نشأ قبل قرون في حقول الأرز في البلاد كنوع ترفيهي ابتكره السكان.

تعتبر الشاعرة الفيتنامية لم سيمي دا واحدة من أبرز شعراء فيتنام في العصر الحديث. ولدت في 18 من شهر سبتمبر عام 49 و900 ألف، وكانت تقيم أثناء الحرب في الجنوب الأوسط من البلاد على مقربة من المناطق التي شهدت قتالا عنيفا. تحصلت على شهادة في الدراسات المتقدمة في الأدب من جامعة غوركي في موسكو، وعملت مراسلة صحفية ومحررة.

0: بعد صدور أشعارها باللغة الإنجليزية حظيت باهتمام خاص. فالشاعر الأمريكي إدوارد هيرش أعاد نشر قصيدتيها عبق الحديقة وحصاد الليل في عموده الخاص في صحيفة الواشنطن بوست، مثنيا على شعرها الذي يجمع بين البساطة والتعقيد معا. أما الشاعرة الصينية الأمريكية مارلين تشين فأشارت إلى التوتر الرقيق في شعرها، ذلك التوتر الكامن بين الصبر البوذي والقلق المعاصر، بين الحزن الهادئ والفرح الذي لا يعرف الخجل، بين الماضي الريفي والحاضر المديني، بين الذات والشعب. أما الشاعر الأمريكي جون بالبان الذي لديه اهتمام خاص بالأدب الفيتنامي فقد أشاد بطريقة مدهشة للشاعرة في استدعاء الشعور الإنساني من المشهد الطبيعي القديم، من النهر والحقل، من الفاكهة وشجرة العطرة، لتلتقي ذاتا معاصرة من بين صور سرمدية. ليلة الحصاد.
1: ها هي الدوائر البيضاء للقبعات المخروطية قد خرجت، كما سماء طفولتنا الهادئة، كما أجنحة مالك الحزين في الليل. سنابل الأرز الذهبية والقنابل العنقودية تمتزج معا، حتى القنابل المبرمجة لتنفجر في موعد متأخر لا تثير فزعنا، فقد عرفت أرواحنا سنوات طوال من الحرب. هيا بنا أيتها الأخوات لنجمع المحصول، كل واحدة منا ترتدي قمرها الصغير الذي يتلألو فوق سجادة من الأرز الذهبي. نحن حصادات قريتي، 12 قبعة بيضاء تلمع في الليل الطويل. لا نخشى الرصاص والقنابل التي تملأ الهواء، ما نخشاه فقط هو أن يبلل الندى شعرنا المعطر برائحة الليل.
2: نهر الحضارة. إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحموني.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

ماضي شوف الحلاوة دي شوف الطعمة دي ايه الحلاوة دي ايه الطعمة دي ايه الحلاوة.

الضرب دور تسأل حالها قلبي أتاري بنت العرب طول عمرها ملكي.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: الأوقات تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أيها الأعزاء أهلا
1: أهلا، نقولها من القلب لكم جميعا
0: ونقدمها دعوة مفتوحة للجميع لمشاركتنا رحلة التأمل الملونة.
1: فالحياة التي تمر بنا أيامها وساعاتها سريعا لا تدع أمامنا فرصة للتأمل ولو بسيطة،
0: فتعالوا بضع دقائق من نهارنا نتأمل فيها ونكتسب شيئا من خبرة الحياة.

0: عزيزي المستمع، اتفقنا في الحلقة الماضية على أن الناس يحملون الألوان التي نراها في حياتنا لا على أجسادهم ولكن في قلوبهم وعقولهم.
1: فأسود البشرة لا يعني أنه أسود القلب، وكذلك أبيض البشرة لا يعني أن بياضا يسكن قلبه وعقله.
0: الألوان لا تحملها البشرة، فالناس ليسوا زهورا تحمل العسل والطيب دائما. الناس ألوان يحملها العقل والقلب الساكن في النفوس.
1: والورقة التي أمامنا اليوم ونتأملها تحمل اللون الرمادي، يتحرك خلالها أشخاص مفتونين بأنفسهم، مأخذين بما حققوا من مكاسب حسب وجهات نظرهم وقناعاتهم فقط.
0: الحوار بينهم ينقلب كل دقيقة ضد حوارهم وقناعاتهم السابقة، فما كان قبل لحظة جميلا تحول الآن إلى شيء قبيح، وما كان قبيحا غدا الآن جميلا رائعا في جماله.
1: كل ذلك لأن مصالحهم عند الأشخاص الذين يصدرون الأحكام بالجمال والقبح، وهم بلا رأي على الإطلاق. إنهم من أصحاب نعم، وهذا صحيح، أشكال هلامية وعقول بلا رأي.
0: لا تستطيع التعرف على قلوبهم لتحدد منهم موقفا، فوراء هذه الثياب الناصعة البياض تختبئ قلوب تحمل كل ألوان الطيف وأكثر.
1: لذلك سماهم المبدعون في الأدب والفكر بأصحاب اللون الرمادي، فهذا اللون أقرب الألوان إلى تحديد اللون الذي نصف به نفوسهم وأفعالهم.
0: وندعوك مستمعنا العزيز بعد هذه الوقفة التأملية لأن تصف الناس لا بألوان بشرتهم، ولكن بلون أقوالهم وأفعالهم وعقولهم، ولك أن تكتشف كم يتناقض المظهر عن الجوهر.

0: مستمعي العزيز، نراه كثيرا أو ربما حتى في أنفسنا وفي حدود دائرتنا الشخصية، فالملل أصبح ظاهرة من ظواهر الحياة المعاصرة.
1: حتى الصغار اكتسبوا منا عادة الملل، ربما من كثرة شكوانا أمامهم من الملل. فإنساننا المعاصر تراه وتسأله عن أحواله يقول لك ملل.
0: ملل كلمة دخلت قاموس حياتنا اليومي، نسمعها في كل مكان ومكتوب علينا سماعها كل يوم. ولو قام أحدنا بإحصاء سماعه لهذه الكلمة كل يوم لوجدها أكثر الكلمات تواجدا.
1: يقول إميرسون: ما أشبه الحياة بمحطة القطار السريع، إنه لا يكاد يتوقف حتى ينزل منه النازلون ويصعد إليه آخرون، ولكن بين هؤلاء وهؤلاء يقف البعض على الرصيف.
0: إنهم ليسوا مسافرين وليسوا من القادمين، إنهم يقفون على هامش الحياة، يتطلعون إلى الوجوه بعيون بليدة قد فقدوا قيمة الحياة واستندوا بأجسامهم على الأعمدة، ينظرون فيما يحدث حولهم وكأنهم خارج نطاق العالم.
1: بينما يتقدم ذلك الشيخ الكبير البالغ من العمر 70 عاما إلى منصة الحفل الأكاديمي الكبير ليتسلم شهادة الدكتوراه في الفلسفة.
0: 70 عاما هي في حكم البعض نهاية العمر، وفي رأي البعض طريق جديد على الحياة والعمل والعطاء. لذلك لم يشعر شيخنا بعمره 70 أن أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه نهاية، بل هي بداية على طريق طويل جديد.
1: وهنا الفرق بين ذاك الذي بلغ 30 فقال فاتني قطار العلم، وبين شيخنا الذي نال الدكتوراه في 70.
0: ترى هل شعر ذلك الرجل الشيخ بالملل يوما؟
1: الملل في معظم أحواله من صنعنا، علينا بالعمل من أجل هدف محدد، هدف عظيم ورائع أكبر من حدود الفردية والأنانية. حينها سنعرف قيمة جميلة رائعة للحياة، وسنبحث عن الملل لأنه حتما سيختفي أمام شحنة العطاء والتدفق حتى في الشيخوخة.

0: تلبسنيش جوه الخيش حبيب القلب.
1: يا راجل يا عجوز مناخيرك قد البوز، يا راجل يا عجوز مناخيرك قد البوز،
0: ماخدش العجوز.
2: تأمل في الألوان.

0: عزيزي المستمع، الألوان كالأصحاب، منهم من تأنس إليه ومنهم من لا تأنس إليه، فتخير من الألوان ما يأتلف ومزاجك.
1: إن العلم يقول لك بالإيجاز، لولا الشمس ما كانت ألوان، وإن كانت شمس ولا شيء غير الشمس فلا أرض ولا هواء ولا معادن في الأرض ولا شجر ولا ثمر ولا حيوان ولا حتى إنسان.
0: كذلك لولا العين ما كانت ألوان، ولولا المخ من وراء العين يهضم ويترجم ما كانت ألوان.
1: ونعود إلى اللون من حيث فعله في نفسك ونفسي ونفس هذه الخلائق جميعا. إن المعروف في شؤون الألوان أن منها ما يقلق الناس ويثيرهم، ومنها ما يهدئ من روعة الناس ويسكن ثائرتهم.
0: مثال ذلك ما شاع في المستشفيات عن اللون الأزرق، إنه معروف بتهدئة أعصاب المرضى والنزول بهم إلى مدارج النوم نزولا مريحا هادئا، وليس مثله تماما اللون الأخضر وليس الأصفر ودع الأحمر.
1: إن الأحمر لون نعتوه فقالوا إنه لون حار، ولعل حرارته من حرارة النار، وكذلك الأصفر.
0: ومع تأثر الناس إجمالا بالألوان تأثرا عاما واحدا، فالأفراد تختلف فيما بينها من حيث أثر الألوان حينما تفعل في أنفسهم.
1: مثال ذلك الأطفال، إن أحب لون إلى الطفل اللون الأحمر، ولك أن تعلل هذا بما تشاء. ومنهم من علله فقال إن ذلك لأن الأحمر رمز طاقة متجمعة متأججة حارة، وكذلك الطفل كله طاقة وكله نمو وكله حرارة هادفة إلى الزيادة والتمدد.

0: في الغد وحين نلتقي مع تأملات ملونة أخرى لكم منا أعذب المنى.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: دلال، ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريح دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سلاتي سلاتي خليفة كتوني
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناس وعهد العالم ونوطي راس للكلام.
4: هذا سيف يرمينا، ارمي سيفك يا أبو زيد.
5: وجود لدلال كل شيء علام.
6: مصلحة الدراما تقدم في سحرات وحيد الدريدي.

اشتركنا تونس بعد ما قتلت بوزيد. تونس ما عاد يرتاح في عبال الوقت ناوس ترجالي دايرين في البروان. الرجال يقولوا ذياب سيدنا السلطان، ذياب سيدنا السلطان، هنا نقول أحلامك يا ذياب تحقت، واللي يشوف صار يصدق. وين السازية ولا أختي؟ وين بقيت الرعية المفروض يطلبوا حمايتي ويعيشوا تحت ظلي؟ نسيت ولاد هلال وصوبة كيف يعرفوا مني؟ الساسية المخبى في شعورها خربت عقلي في شعورها. كل ما صار سيفي وجال ما كبرت في عيونها. ليش ليش حتى زنتي تونس ما اقدر حد عنها؟ ذياب خلص من حبسه يحيى ومرعي ويونس، ذياب خلصهم منه ودخل تراب تونس. والزازية ما فاقت، ما فيقها كان قتلان خوها حسن وزيد. ما فكرت في ذياب، هو في حبسهم مربوط بالحديد.

0: هولا يا هولا.
1: تفضلي يا زازية، ايش تريدي؟
0: نريد غانم يا هولا.
1: غانم؟ غانم؟ هذه زازية تريدك يا غانم. قوم يا ولدي، الزازية متحرجة مشغولة، وانت يا غانم صرت فارس صنديد في غياب الذئاب وحسن ابو زيد. قوم يا غانم، طول النوم ما يفيد.
2: الزازية ما عاد يكحل عيونها نوم، وما عاد تفرق بين امسها واليوم. طلبتيني يا زازية، ايش القصة؟
3: قل لي يا غانم، ايش سمعت على ذياب؟ ما لقوه رجالنا، الفرسان كلهم لحقوه ما لقوه الواثر. هذا جني تير ما يمشي على الارض.
2: ذياب يا زازية يقولوا جمع 60,000 فارس من اولاد زغبة، وقصدوا بلاد القروان، ناوي يحكمها.
3: قصدك قبيلة اولاد زحلان ودريد وافقوا يحكمهم ذياب؟
2: ما يقدروا يرفضوا.
3: كيف يذلوا من ذياب وسطوطة وهم مملوك وسياد؟ نوح يا قلب على ابو زيد، وهات انساق عود ورجال اموات.
2: ذياب ورفاقته دخلوا للقروان بالترحيب، وتسلطن فوق عرش السلطان حسن، وقابلوه بالهدايا.
3: اسمع يا غانم.
2: سمع والطاعة يا زازية.
3: جمع بقية رجال وخلي امك هولا تجمع النسوان.
2: ما تقولي ناوي على الرحيل يا زازية؟
3: القروان يا غانم، القروان الأرض اللي استقبلت ذياب، لازم نلحق بالثار ونحل أبواب، لازم. اتحرك يا غانم اتحرك.
2: سمعوا الطاعة يا زازية.
4: ملا نسمة تعمل الكيف غندور. لموا شلاليقهم وشدوا ثنية أوكارهم يغرد فيها البوم.
5: إيش ما زال عندهم ميلم لهلالية حبل غسيل ونقبه السوس. قد ما فرعنوا وقصوا الروس، جاهم وقت زلت فيه النفوس.
4: الله يقص روسهم إن شاء الله. تعرف غندور أخويها اللي برد ناري كيف نزلوا على بعضهم وبقص بقص كل مرة يدفن واحد.
5: ذياب يا عمار وورس اللفا يا أخويا مدمة، لا تفرهنس ولا تفرجان، ينقز من فوق الفرس يقتل ويرجع فوق السرج من غير ما يتمس.
4: كرب كبير.
5: أش بيك يا عمار؟
4: فكرتني في سيدنا خليفة الزناتي. كان واحد بـ20 راجل يرمي سيفه يقص الراس ويرجع له. اللي يقول خرافة واللي يقول جاه واللي يقول جنون تحارب معاه.
5: يقرب علينا الصعد يا ولدي، كنا شيخين بدلت نقد. هيا نمشون الجماعة، فمش ما تبرد نيران من المقودة وترتاح عيشة ومسعودة.
4: تكملوا هكا الكاس ونمشوا ونمشون بشر الجماعة. هيا نوخ هذا نهار عيد.

0: شو يا رجال؟ القافلة وصلت لأرض القروان. هالأرض تسلطن عليها ذياب وانت غانم. وصارنا عنده صار فارد. صار السلطان حسن. وصار بوزيد. ريحوا خيلكم وارتاحوا. اتلموا يا رجال مع غانم. واتلموا يا نسوان مع نافلة.
1: قربي. قربي يا هولا. كيف شايفة زازية؟
2: ما شايفة زازية حاملة هم كبير متغيرة من خوك ثياب.
1: ما تذكري قدامي ما عاد ثياب المذوبات بعشقة. ما عاد ثياب الشاك في صدقة. صار وحش وحش يا هولا وحش.
2: لا تبكي يا نافلة لا تبكي. ما تخلي البنات يحسوا بيك. أمسي أمسي دموعك. ساعات الخويا ذي أقرب الناس ليه ما يفكر كيف يحميه.
1: اسكتي اسكتي زيازي قربت ناحيتنا. اسكتي.
3: كيفكم يا بنات؟ عجبكم ظل هالشجر؟ ريحتوا من اتعاب الطريق؟ ما ناقص كان العون في هالغريب.
2: عوم ايش يا زازية؟ التعب ما يريحه كان النوم.
1: قلت الحق يا هولا.
0: غانم يا غانم خبر رجالنا يتوقظوا. لازم ندخل اسوار القروان قبل ما الليل يليل.

0: اتفضلوا مولاي الامير الناصر يستنى فيكم.
1: بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك. غندور هوينا سيدنا ممدود راقد، سمي بسم الله وادخل. بسم الله.
1: بسم الله.
3: اهلا اهلا. اتفضلوا اتفضلوا يا جماعة.
2: ربي يشفيك يا سيدنا.
4: الله يشفيك يا سيدنا.
3: غندور وعمار الخطا سعيد.
1: سيدنا جيناك ببشارة كبيرة، أولاد هلال تفرقوا يا سيدنا، قتلوا بعضهم
2: وهجروا شيرة القروان.
1: سيادهم تقتلوا، ما بقى كان زياب هرب للقروان، والزازية خلت الداعي واللي كسب وشدت جرطة طالبة الثار.
3: بالصح يا غندور، هذه كان نهاية كل غاصب ومعتدي على أرض غيره. ولاد هلال طول ما حاربوا وقتلوا ناس ويتموا صغار يا صغار،
2: الله يهلكهم يا سيدي،
3: وحرقوا مزارع وتجار وهجروا البشر.
2: أكشف
3: في الخير داروا على بعضهم.
2: تمنيت نجو يا سيدنا ونلقوك كيف ما خليناك، ونلموا الرجال ونشدوا الرحال، نرجعوا اللي فكوه ونبنوا اللي تهدم ونزرعوا اللي قلعوه. تمنيت يا سيدنا.
3: واش خص واش خص، انا يا ما عادش فيا جهد للحروب.
2: لا سيدي، ان شاء الله ترجع بصحتك كما كنت.
1: إيه؟
2: وتركب على حصانك.
1: إيه؟
3: ان شاء الله ان شاء الله اولادي يكملوا المشوار.
2: اي نعم سيدنا كملوا.
3: يعطيكم الصحة يا رجال. قل لي عمار، شنو احوال مرتك عيشة؟
2: عيشة يا سيدي، تحمد ربي وتشكره، الحمد لله يا سيدنا. عيشة تسلم عليك. والله يا سيدنا ما تلزنيش على الحلفان، تدعي لك الليل ونهار.
3: بارك الله.

0: هولا يا هولا، قربي قربي يا هولا قربي.
1: ايش تريدي يا حليا؟
0: نام ليعة من فراق بوزي وما نريد نقوم حريقة حد ما يطفيها تحرقنا كلنا.
1: نا كيفك خايفة يا عليا؟ لا هاي بالنيران تعقب الرماد، الوجه يكلاح والثوب يسود.
0: الزازية ما هي راضية، تفكر في دبارة كيف العمل ورجالنا الشداد راحوا.
1: شوفيها ماشية جاية قرب الغدير، تحدث في نفسها وتفكر.
0: صدقتي
2: نا لازم نبارز فرسانهم، نحمي ولاد هلال ونوقف العديان.
3: هات لثامك يا مرعي هات.
4: ليش يا زازية؟
3: نا لابسة زي الفرسان، بالثامك حد ما يعرفني. نيران في صدري لهايب، كل فارس مبارزة ما يكشفني، ثارين ما يصدني عنهم تايب. بعد يا هولة شو تعملي يا هولة بعدي؟
1: لا يا زازية لا تخاطري بروحك، ما بقى من أشراف ليلية كان انتي، ما تجاز في يا زازية، نترجاك كلنا.
3: بعدي يا هولة بعدي. نمدربع الخيل وفارسة بسلاحي من صغرتي، لا تخافي نقاص دم ذلهم بحقرتي.
4: اتركيها يا هولة اتركيها، هي متنكرة ورجالنا واقفين قراب، لو شافوها مغلوبة يساعدوها ولو شافوها غالبة يتركوها. لا تخافي لا تخافي.
3: هذا يومك يا زازية، كتسي على ذياب همومك، هذا يومك. نا هالوقت متنكرة، جنهم ما يعرفني. الدرع يا مرعي.
5: ايش هالفارس المغرور؟ انزل انزل بارس يا طحان انزل.
6: في الحين يا اميرنا ذياب، في الحين ما قطعه ونرميه للكلاب.
5: هيا انزل.
1: يا رب احمينا بسيطة، يا رب ما تخليه يسيب الزاس يا رب.
4: اصبر اصبر يا جاب ما يبحث.
3: تربط ويدي بحبال الدنيا كلها، ما عاد فيها زنود تثنيع الوجايع، ما يفش غير الزازية وغلها، كان طعنة سيف في خايب الطبايع.
5: اضرب اضرب يا دهام اضرب، قسمني بالرأس. هيا هيا
3: ما تخاف يا ذياب يا جبان، الزازية في الحين تهدي لك راسة على طرف سيفها.
1: الحمد لله الحمد لله.
4: شفتي يا هولا الزازية ضربت الدهام، شابت راسها تحت القدام.
1: الحمد لله الحمد لله
7: الحمد لله الحمد لله.
5: هالفارس هالفارس كيف يقتل الدهام كيف؟
6: يا ابو عمرة يا ابو عمرة.
8: حاضر امير نذياس.
5: انزل انزل تو، جيب لي الراس براس، كون ماضي متضحك الناس. هيا هيا
8: عندي مايخي وين المد يجي، الحين راس هالفرس ينقص وما عاد تسمع لعز.
5: هيا
1: هذا الفارس لي اقوى من الزازية.
3: وهذا الثاني على حسابك يا ذياب.
5: نزل لثامك يا فارس، كيف تقدر على الدهام ومحمرة؟ نزل لثامك.
3: الثامي نزلت يا ذياب.
4: زازية كيف؟
5: والله ما يصدق عيني، وين تعلمتي حمل السلاح والفوسية يا زازية؟
3: هذا شيء ما يخصك يا ذياب، ناجيت عالجال ناخذ بصار خوي حسن وصار بوزيد منك.
5: كان بارزتك يكون عار على ذياب تبت لا مرها. وكان قتلتك. يقولوا الناس ذياب قاهر ملوك الأرض بالطول وبالعرض يبارس مراه. ارحلي يا ساسيا، هيا ارحلي.
3: والله ما نمشي حتى نبارزك يا غدار. وين تروح يا دياب من مهالك؟ انزل وقابل الزازية وبضربة سيفي تكون اليوم هالك. خنت السلطان حسن والناس كرهوك، زرعت الشر وخنت بوزيد زادوا نكروك. والله فرق بين ولد ملوك وصعلوك يا دياب.
5: يا زازية كفي، عفني عفني لسانك. الشر كله والبلال جالك، انت السبب في اللي جرى. وانا كنت عاشقك نتمنى وصالك. خوك زوجك من شريف مكة واختار لك غير حنالك، هنا نقصيت في عشقك كثير لمهالك. حنشالك اقتلت بو زيد وحسن. انصحبي انصحبي يا زازي احسن، انصحبي وابعث رجالك. ذياب ما هو فضيلك.
3: يا ناس شوفوا ذياب قبل ما يفوت الفوت. يا ناس تكفنوه بخيوط العنكبوت. انزل يا ذياب، انزل نذوقك الموت ونسل من بلعومة الصور.
5: لا يا زازية كفرتي. قابلي ثياب وانت هازية؟ هاتي كان عندك قوة وصيف يقدر يجهرني ضوة. زازية زازية زازية زازية زازية
3: زازية
9: زازية
3: زازية زازية يا زازية
10: زازية.
11: أبطال بني هلال:
12: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر تخيل، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب رميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، وموصف المعروفي.
11: ضيوف الشرف:
12: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبروك.
11: شارك في التمثيل:
12: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمدوني.
11: هندسة الصوت والمكساج:
12: لسعد الدريدي.
11: توظيب الإنتاج:
12: إدريس الشريف.
11: ساعد في الإخراج:
12: توفيق البحري.
11: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.
13: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوير.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: طابت أوقاتكم بالخير والبركة. أيها الأصدقاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ندعوكم إلى مرافقتنا في لقائنا الجديد، لقاء الأنس، فأهلا وسهلا بكم، وإلى بداية حلقتنا التي نأمل أن تكون ممتعة ومشوقة.

0: في البداية يا جمانة سنطلع مستمعين الأعزاء على أبرز الموضوعات التي اخترناها لهم.
1: بالتأكيد يا فؤاد. وفي لقائنا لهذا اليوم
0: الأساطير، كيف نشأت منذ العصور الأولى؟
1: مكتشفو أمريكا الأوائل، الهنود الحمر،
0: متى وكيف اخترع القلم؟
1: ابن النفيس، مكتشف الدورة الدموية.
0: هذه هي فقراتنا، نأمل أن تؤنس مجالسكم وتمتع أوقاتكم. يعيش الإنسان والظواهر الكونية والطبيعية تحيط به من كل جانب، ومنذ القدم وهذا الإنسان يسأل عن سبب هذه الظواهر ويحاول تفسيرها ومعرفة أسرارها.
1: واليوم لدينا يا فؤاد بعض التفسيرات العلمية عن هذه الظواهر التي تحدث في الكون.
0: قلت بعض، لأن هناك الكثير من الظواهر ما زال الإنسان يبحث عن تفسير لها. ففي العصور القديمة كان الإنسان مضطرا لاختراع تفسيرات خاصة به يرضي بها فضوله، وفي أكثر الأحيان كانت هذه التفسيرات بعيدة عن الواقع وخيالية. ومن هنا نشأ ما يعرف بالأسطورة والأساطير، الميثولوجيا. وكل شعب كانت لديه الكثير من الأساطير عن نشأة الكون وحركة النجوم والكواكب وحياة الإنسان وعلاقته بالكائنات والظواهر المحيطة به.

0: لقد حاول الإنسان القديم بخلقه لهذه الأساطير إطفاء الطابع الإنساني أو الطابع الشخصي على عالمه ومجتمعه، أي إنه كان يتخيل أن الأشياء المحيطة به هي أشخاص مثله يفكرون، وبعضهم يمتلك قوة عظمى في التأثير على مجريات الحياة وعلى حركتها.
1: ومع الأيام أخذ الإنسان يعطي الظواهر الكونية والطبيعية قوة التأثير في حياته، ويدعي لهذه الظواهر قوة سحرية لها المقدرة على السيطرة والتحكم.
0: ومن هنا كانت فكرة تعدد الآلهة عندما راح الإنسان يبحث عن سر ضعفه أمام الظواهر الطبيعية وعجزه عن تفسيرها، فاعتبر أن هناك إلها للبرق والرعد، وإلها للشمس، وإلها للحب، وإلها للخير والشر. ولأنه كان يؤمن بأن كل هذه الأشياء أو الآلهة هي كائنات ذكية، شعر الإنسان القديم بأن في وسعه مناشدتها والتقرب إليها في نيل حاجاته والتغلب على أسباب الألم والموت. فكانت عبادة الأوثان والأصنام وعبادة الشمس والقمر والنجوم.
1: وفي خضم كل ذلك راحت الأساطير تسيطر على عقول الشعوب لتشكل الوعي الإنساني في مراحله البدائية. ولا شك في أن حركة الأنبياء برحلتها الزمنية الطويلة ساعدت هذا الإنسان في التخلص من الكثير من الأساطير والأوهام التي كانت تستوطن عقله وفكره، ولعبت هذه الحركة دورا جوهريا في تطوير الفكر الإنساني وفي تطهيره من ظلمات الجهل والوهم والخرافة.

اكتشفت أمريكا قبل كولومبوس؟ ولماذا يشكك المؤرخون دائما في أن كولومبوس ليس هو أول من اكتشف هذه القارة؟ وكيف تفسر وجود شعب اسمه الهنود الحمر في هذه القارة كان له وجود وحضارة قبل مجيء المكتشفين الأوروبيين؟ هذه الأسئلة والإشكاليات سنحاول الإجابة عنها بعد قليل.

0: عندما نستخدم كلمة اكتشاف فإننا نعطيها في العادة معنى محددا جدا في أذهاننا، فنحن نعني أن أناسا من حضارة معينة ذهبوا إلى منطقة أخرى لم يذهب إليها أحد من قبل. وكما تعرفون فإن المكتشف غالبا ما يجد شعبا وحضارة في المكان الذي يكتشفه، فلماذا لا يقال إن هذا الشعب هو نفسه قد اكتشف المنطقة قبله؟
1: من وجهة نظر الحضارة الغربية يقولون إن كريستوف كولومبوس البحار والمكتشف الإيطالي الأصل هو الذي اكتشف أمريكا عام 1492 ميلادية، لكن قبل أكثر من 500 عام من هذا التاريخ أبحر بعض الرحالة السكندنافيين باتجاه قارة أمريكا غربا واكتشفوا آيسلند وغرينلاند.
0: وكما أن الصينيين يتحدثون عن رحلة قام بها بعض بحارتهم منذ مئات السنين عندما أبحروا ليكتشفوا ما أصبح يعرف الآن بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وما زال بعض الناس في هذه المناطق يرددون الأغاني التي تتحدث عن رجال عظام جاءوا إلى بلادهم قبل فترة طويلة من وصول الرجل الأبيض إليهم.
1: ويمكن القول إن لا كولومبوس ولا البحارة السكندنافيون قبله هم من اكتشف أمريكا. ألم يكن الهنود الحمر يعيشون في هذه القارة قبل قرون كثيرة من وصول هؤلاء؟ بالتأكيد نعم، وحضارة الهنود تعود إلى مئات السنين قبل تاريخ اكتشاف أمريكا على يد كولومبوس.
0: وفي اعتقاد المؤرخين والعلماء فإن الهنود الحمر جاءوا إلى أمريكا من آسيا، وإن كانوا لا يؤكدون متى حدث ذلك وكيف، إلا أن المؤكد هو أن هذا الشعب كان موجودا في أمريكا منذ مئات السنين.
1: ولهذا يصح القول إن الهنود الحمر هم أول من اكتشف واستوطن القارة الأمريكية، وهذا ما يؤكده العلم والمنطق والتاريخ.

0: ما زلنا معكم ضمن لقائنا لقاء الأنس. إن فن الكتابة من أهم المساهمات التي كان لها أثر كبير في تطور الحضارة الإنسانية، فهو مكن الإنسان من تسجيل أفكاره وأعماله وحفظها من النسيان. لكن قبل أن تصنع الأقلام الحديثة التي نستعملها الآن، كانت هناك أدوات كثيرة للكتابة. تعالوا لنتعرف إليها.
1: على سبيل المثال، استخدم الإنسان القديم إزميلا مدببا من الصوان لنقش تسجيلاته وصوره على جدران الكهوف والمعابد، بل إنه غمس إصبعه في سوائل النباتات أو في دماء الحيوانات، واستخدم إصبعه كقلم، وفيما بعد استعمل قطعا من التراب والطباشير، ورسم الصينيون أحرفهم بفرشاية ناعمة من وبر الجمل.
0: ويعتبر المؤرخون أن المصريين هم أول من صنع الأقلام الحقيقية الأولى، فقد ربطوا قطعة من النحاس تشبه رأس قلم فولاذي حديث بطرف ساق نباتية مجوفة. لكن اليونانيين القدامى أي الإغريق كانوا هم أول من كتب الأحرف بخط اليد قبل حوالي 4000 سنة، مستخدمين قلما مصنوعا من المعدن أو العظم أو العاج، وكتبوا على ألواح مغطاة بالشمع.
1: وعندما صنع الورق في العصور الوسطى في الصين، تعلم الإنسان صنع القلم من ريش أو جناح الإوز أو البط. إن كلمة قلم pen باللغة الإنجليزية مأخوذة من كلمة penna اللاتينية ومعناها ريشة. ومع أن قلم الريشة لم يعش طويلا، فإنه كان أداة الكتابة للإنسان طوال 1000 سنة.
0: لقد بدأت صناعة الأقلام ذات الريشة المصنوعة من الفولاذ في إنجلترا عام 1780، لكنها لم تنتشر إلا بعد ذلك 40 عاما. أما قلم الحبر الذي نستعمله اليوم كأداة للكتابة، فقد صنع في الولايات المتحدة الأمريكية في 1890. أما قلم الحبر الجاف فإنه من اختراعات 20th century.

0: مع ذكرنا وحديثنا لتاريخ اختراع القلم، ما رأيك يا فؤاد لو نستعرض ما قالته قوافي الشعراء في القلم وفضله؟
1: لا بأس، أمر مستحسن وظريف. قال محمود الأصبهاني: أخرس ينبيك بإطراقه عن كل ما شئت من الأمر، يذري على قرطاسه دمعة يبدي بها السر وما يدري، كعاشق أخفى هواه وقد دلت عليه عبرة تجري، تبصره في كل أحواله عريان يكسو الناس أو يعري، يرى أسيرا في دوات وقد أطلق أقواما من الأسر، كالبحر إذ يجري وكالليل إذ يغشى وكالصارم إذ يفري.
0: وقال ابن الرومي مبينا فضل القلم على السيف: إن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب ودانت خوفه الأمم، فالموت والموت لا شيء يغالبه، ما زال يتبع ما يجري به القلم، كذا قضى الله للأقلام مذ بريت أن السيوف لها مذ أرهفت خدم.
1: وقال أحد الشعراء: إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكسب المجد والكرم، كفى قلم الكتاب عزا ورفعة مدى الدهر أن الله أقسم بالقلم.

0: يعد ابن النفيس من أبرز صانعي الحضارة الإسلامية العربية وأحد روادها في مجالات متعددة وخصوصا في الطب، وقد أغنت مؤلفاته المكتبة الإنسانية وتركت آراؤه القائمة على أسس علمية ثابتة أثرا طيبا في الفكر الطبي والعلمي الحديث. تعالوا أيها الأصدقاء الأعزاء لنتعرف إلى هذا العالم الكبير.
1: ابن النفيس هو علاء الدين علي بن أبي حزم، كنيته أبو الحسن، ولد في دمشق عام 1210 ميلادية، وتعلم في هذه المدينة ودرس على مشاهير الطب، ثم ارتحل إلى القاهرة حيث زاول مهنة الطب وأصبح من روادها المشهورين، الأمر الذي جعل السلطان بيبرس يختاره طبيبا خاصا له ورئيسا لأطباء السلطنة، ثم أصبح رئيسا لأطباء المستشفى المنصوري الذي أسسه السلطان قلاوون، وبقي يدرس ويبحث ويؤلف حتى وافته المنية في القاهرة عام 1288 ميلادية.
0: لقد استفاد ابن النفيس من دراسته المعمقة في دمشق على كبار الأطباء، وتوفرت له تجربة غنية فضلا عن مجالات التدريس في القاهرة، وخضع أسلوبه لمنهج علمي واضح، فقام بدرس أعمال من سبقه من العلماء والأطباء، ثم حكم على صحة آرائهم من خلال التجربة، ثم قدم نظرياته الخاصة، وهكذا درس كتب الرازي وابن سينا وجالينوس دراسة نقدية وواعية.
1: وقد اهتم ابن النفيس بالظواهر والعوامل المؤثرة في جسم الإنسان أكثر من اهتمامه بالطب العلاجي، لذلك اعتبر عالما بل رائدا في علم وظائف الأعضاء التي شخص دورها بشكل دقيق.
0: ومن أهم أبحاثه هو ما كتبه عن الدورة الدموية الصغرى أو الجزئية، محددا بعض التفاصيل ومشخصا وظائفها وطريقة عملها، وهو بذلك يعتبر أول من اكتشف هذه الدورة ووصفها بشكل دقيق، وذلك قبل العالم الإنجليزي ويليام هارفي الذي يسند الأوروبيون له اكتشاف الدورة الدموية عام 1628.
1: لكن عندما عثر على مؤلف ابن النفيس تشريح القانون، تبين للجميع أنه هو أول من اكتشف الدورة الدموية، والفضل يعود له وليس لهارفي.
0: لقد اهتم ابن النفيس بتشريح القلب والحنجرة، كما كانت له أبحاث في أمراض العين ووظائفها وعملية تشريحها وأمراضها وقواعد صناعة الكحل لمداواتها.
1: واهتم ابن النفيس أيضا بعلوم أخرى غير الطب كالفقه والحديث والفلسفة، وله كتاب في السيرة اسمه الرسالة الكاملة في السيرة النبوية، ومن مؤلفاته شرح قانون ابن سينا، الموجز في الطب، شرح تقدمة المعرفة لأبقراط، المهذب في الكحل المجرب، المختار من الأغذية، شرح فصول أبقراط، وكتاب فاضل بن ناطق، وهو عبارة عن قصة فلسفية.

وفي ختام هذا اللقاء تعالوا أيها الأصدقاء الأعزاء نتعرف وإياكم إلى بعض أصوات الحيوانات والأماكن التي تعيش فيها حسب ما اصطلح عليها في لغتنا العربية.

0: صوت الفرس الصهيل،
1: صوت البقرة الخوار،
0: صوت الذباب الطنين،
1: صوت القرد الضحك،
0: صوت الأفعى الفحيح،
1: صوت النعامة الزمار،
0: صوت الهدهد الهدهدة،
1: صوت الضفادع النقيق،
0: صوت الدب القهقاع،
1: وصوت الغزال السليل.

0: بيت النمل يسمى قرية،
1: وبيت العنكبوت يسمى البيت،
0: بيت العصفور العش،
1: وبيت النحل يسمى خلية،
0: بيت الأفعى جحر،
1: وبيت الأسد عرين.

0: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم.
1: لقاؤنا يتجدد معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع،
0: ونحن الآن نودعكم، ولكن إلى لقاء جديد مع
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفاتحة.

0: إذا كان الصحابة هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشيرون عليه ويساعدونه في نشر دعوته، فإن أمهات المؤمنين على رأس هذا الجيل على الإطلاق، فهم الذين هيأوا بيت الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج منه النور إلى ربوع الأرض.
1: نريد أن نخرج في الأمة مثل خديجة، نريد أن يخرج من الأمة مثل عائشة، نريد أن يخرج من الأمة مثل سودة، مثل جويرية، مثل صفية. أنا أعلم رضاك وأعلم غضبك، متى تكون عني راضية تكون عني غضبك؟ قالت كيف تعرف ذلك؟ قال إن كنت عني راضية تحلفين وتقولين لا ورب محمد، إذا كنت عني غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فتقول له عائشة رضي الله عنها والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله.

وتنور قبري ألقى بها ربي وهو راض عني، وارض اللهم عن آل البيت الأطهار والصحب الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وقل ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، أمهاتي وآبائي، أيها الأحباب، بناتي وأبناء الشباب، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أستسمحكم أن يكون لي معكم لقاء أسبوعي أصحبكم فيه عبر رحلة جميلة ممتعة عزيزة على قلوب أهل الإيمان، نطوي من خلالها بعد الزمان والمكان. محطاتها ستكون متنوعة وفوائدها متعددة، يستحيل فيها الملل وتبعث في نفوسنا الأمل. تنتهي بنا إلى زيارة، زيارة بيت كريم مبارك، زيارة أطهر بيت وأشرف قوم. سنزور أكمل السيدات وأعظمهن، صاحبات الأنفس الأبية والمكانة العلية، نقتبس من أنوارهن ونقتدي بسيرتهن. هل علمتم أيها الأحباب أي بيت وأي نساء سنزور؟ إنه بيت النبوة، وإنهن أمهات المؤمنين، زوجات الرسول، زوجات الرسول الأعظم والنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن سيرة أمهات المؤمنين هو حديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء لأثره واتباع لهديه في حياته من خلال السنة القولية والفعلية والتقريرية. وكما لا يخفى عليكم أيها الأفاضل، أيتها الفضليات، أن مدارسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف مراحلها وبكل تفاصيلها هي من الإيمان ومن مقتضيات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصورة العملية التطبيقية لهذا الدين. ويمتنع أن تعرف دين الإسلام ويصح لك إسلامك بدون معرفة كيف كان هديه وعمله وأمره ونهيه. وانطلاقا من هذا، سنعرض إن شاء الله تعالى جملة من القضايا، وستكون لنا وقفات وعدة محطات نتدبر ونستخرج الدرر لنتعلم من سيرة أمهات المؤمنين، اللواتي نزلت النصوص في بيوتهن، وكنا التطبيق العملي لهذه التعاليم، طبقنا ذلك تحت سمع وبصر النبي صلى الله عليه وسلم، فسددهن وعلمهن، وأطلقهن معلمات لنساء ذلك الجيل، ومرشدات لأجيال النساء فيما بعد. نريد أن نبحث عن الحقيقة في سيرتهن وعن العظمة التي اكتسبناها في بيت النبوة، فأصبحنا المثل الرائد والقدوة المتفردة عبر العصور. يقول تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هاتين الآيتين وردتا في سورة الأحزاب. فرب العزة من فوق سبع سماوات عظم شأنهن ورفع منزلتهن، هو سماهن أمهات المؤمنين. يقول تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. لكل ما تقدم سيكون حديثنا حول أولا الحكمة في تعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم، وسنذكر أنها حكم تعليمية وسياسية وتشريعية واجتماعية. ثانيا سنتحدث كذلك عن سيرته صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأزواجه. ثالثا سيكون الحديث بشيء من التفصيل عن أمهات المؤمنين ودورهن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجتمع الإسلامي الجديد.

لنبرز بشكل واضح دور المرأة في إعادة بناء المجتمع الإسلامي، ولنعالج قضية المرأة ودورها في حياة الرجل والأسرة والمجتمع، وفي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية. يقول تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ونرجو أن نكون من هؤلاء الذين وعدهم المولى سبحانه وتعالى بهذا النعيم المقيم. وسنبدأ إن شاء الله في الحديث عن أول نقطة متعلقة بأمهات المؤمنين وحياتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قضية مهمة جدا أثيرت حولها عدة شبهات وعدة قضايا، ولكن لن نذكر هذه الشبهات، فقط سنذكر الحقائق. وهذه النقطة هي كما قدمت وبينت سابقا أو ذكرتها أنها متعلقة بالحكمة في تعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة ومتشعبة، ويمكننا أن نجملها فيما يلي. أولا، هناك حكمة تعليمية من زواجه صلى الله عليه وسلم أو من تعديده للزوجات عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحكمة الثانية حكمة تشريعية، وثالثا حكمة اجتماعية، ورابعا حكمة سياسية. ونتحدث باختصار عن كل من هذه الحكم الأربعة، ثم نعقبها بالحديث عن أمهات المؤمنين الطاهرات وحكمة الزواج بكل واحدة منهن استقلالا. فنقول: ومن الله نستمد العون. أولا، الحكمة التعليمية. لقد كانت الغاية الأساسية من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هي تخريج بضع معلمات للنساء يعلمهن الأحكام الشرعية، فالنساء نصيف المجتمع، وقد فرض عليهن من التكاليف ما فرض على الرجال. وقد كان الكثيرات منهن يستحيين من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور الشرعية، وخاصة المتعلقة ببعض أحكام النساء، كما كان من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم الحياء الكامل، وكان كما تروي كتب السنة أشد حياء من العذراء في خدرها. فما كان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يجيب عن كل سؤال يعرض عليه من جهة النساء بالصراحة الكاملة، بل كان يكني في بعض الأحيان، ولربما لم تفهم المرأة عن طريق الكناية مراده عليه السلام، فيوكل هذا إلى أحد نسائه، وكانت تتصدر لهذا خاصة السيدة أمنا عائشة رضي الله عنها. وهناك أحاديث وأمثلة وقصص متعددة ذكرت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين في هذا الباب. ونأخذ مثلا لذلك حديث أم سلمة المروية في الصحيحين، وفيه تقول: جاءت أم سليم زوج أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: لقد فضحت النساء، ويحك، أو تحتلم المرأة؟ فأجابها النبي الكريم بقوله: إذن فبما يشبهها الولد، مراده عليه السلام أن الجنين يتولد من ماء الرجل وماء المرأة، ولهذا يأتي له شبه بأمه، وهذا كما قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: أمشاج أي أخلاط، والمشج والمشيج الشيء المختلط بعضه في بعض. قال ابن عباس: يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا. وهذا الحديث فيه إعجاز نبوي، ونحن نعلم أننا نعيش في عصر، طبعا سأفتح هذا القوس لأبين أحد الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وسنرى هذا بعد الفاصل إن شاء الله.

حديث أمي سلمة رضي الله عنها كما سبق وذكرت فيه دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو باب من أبواب إعجاز النبوة متعلق بخلق الإنسان. ونحن كما نعلم في زمن الإعجاز العلمي، وهو آخر ما توصلت إليه البحوث العلمية المتعلقة بعلم الأجنة، أن الإنسان يعني هو خليط من ماء الأم وماء الأب، وكيف لمحمد صلى الله عليه وسلم إن لم يكن يتلقى هذا من علام الغيوب سبحانه وتعالى، كيف له عليه الصلاة والسلام أن يعلم هذه الحقائق العلمية التي توصل إليها العلم الحديث المعاصر. أغلق القوس حول هذه المسألة وأعود إلى الحكمة من زواجه عليه الصلاة والسلام، أو الحكم المتعددة المتعلقة بزواجه من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن جميعا. وكانت المرأة منهن يعني من الصحابيات تأتي إلى السيدة عائشة في الظلام لتسألها عن بعض أمور الدين وعن أحكام النساء، فكان نساء الرسول خير معلمات وموجهات لهن، وعن طريقهن تفقه النساء في دين الله. ثم إنه من المعلوم أن السنة المطهرة ليست قاصرة على قول النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هي تشمل قوله وفعله وتقريره، وكل هذا من التشريع الذي يجب على الأمة اتباعه. فمن ينقل لنا أخباره وأفعاله عليه السلام في المنزل غير هؤلاء النسوة اللواتي أكرمهن الله، فكن أمهات للمؤمنين وزوجات لرسوله الكريم في الدنيا والآخرة. لا شك أن لزوجاته الطاهرات رضوان الله عليهن أكبر الفضل في نقل جميع أحواله وأطواره وأفعاله المنزلية عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولقد أصبح من هؤلاء الزوجات معلمات ومحدثات نقلن هديه عليه السلام واشتهرنا بقوة الحفظ والنبوغ والذكاء. ثانيا، الحكمة التشريعية. ونتحدث الآن عن الحكمة التشريعية التي هي جزء من حكمة تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الحكمة ظاهرة تدرك بكل بساطة، وهي أنها كانت من أجل إبطال بعض العادات الجاهلية المستنكرة. ونضرب مثلا بدعة التبني التي كان يفعلها العرب قبل الإسلام، فقد كانت دينا متوارثا عندهم، يتبنى أحدهم ولدا ليس من صلبه ويجعله في حكم الولد الصلبي، ويتخذه ابنا حقيقيا له حكم الأبناء من النسب في جميع الأحوال، في الميراث والطلاق والزواج ومحرمات المصاهرة ومحرمات النكاح إلى غير ما هنالك مما تعارفوا عليه. وكان دينا تقليديا متبعا في الجاهلية. كان الواحد منهم يتبنى ولد غيره فيقول له: أنت ابني، أرثك وترثني. وما كان الإسلام ليقرهم على باطل ولا ليتركهم يتخبطون في ظلمات الجهالة، فمهد لذلك بأن ألهم رسوله عليه السلام أن يتبنى أحد الأبناء، وكان ذلك قبل البعثة النبوية، فتبنى عليه السلام زيد بن حارثة على عادة العرب قبل الإسلام. وفي سبب تبنيه قصة من أروع القصص وحكمة من أروع الحكم ذكرها المفسرون وأهل السير، لا يمكننا الآن ذكرها لعدم اتساع المجال. وهكذا تبنى النبي الكريم زيد بن حارثة، وأصبح الناس يدعونه بعد ذلك اليوم زيد بن محمد. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت زيد بن حارثة ابن شرحيل. وقد زوجه عليه السلام ابنة عمه زينب بنت جحش الأسدية، وقد عاشت معه مدة من الزمن ولكنها لم تطل، فقد ساءت العلاقات بينهما، فكانت تغلظ له القول وترى أنها أشرف منه، لأنه كان عبدا مملوكا قبل أن يتبناه الرسول، وهي ذات حسب ونسب. ولحكمة يريدها الله طلق زيد زينب،
فأمر الله رسوله أن يتزوجها ليبطل بدعة التبني ويقيم أسس الإسلام ويأتي على الجاهلية من قواعدها. وإن شاء الله سنكمل قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من زينب بعد أن طلقها زيد رضي الله عنه في الحصة القادمة إن كان في العمر بقية. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم، وإني أختم بدعاء أمن تقبل الله مني ومنكم. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل اللهم على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله. اللهم قد حرمنا صحبته ولقاءه في الدنيا، فلا تحرمنا مرافقته في الجنة. نسألك اللهم أن نلقاه وهو راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

ترجمة

0: عبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاء ربنا. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي إذاعة طوين، نواصل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع برنامجكم قبس من نور. ولقد وقفنا في اللقاء السابق من الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه مرتبة الإسلام. فصوم رمضان فرضه الله جل جلاله، وهو ركن من أركان الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي إن أردتم التقوى فعليكم بالصيام. والعبادة التي وضعها الله بين الإيمان والتقوى هو الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن أردتم التقوى، إذا تحقق فيك الإيمان ثم أردت الحصول على التقوى فيجب عليك أن تصوم رمضان. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولذلك جاء الإيمان والصيام والتقوى، والثلاثة سر بين العبد وربه، جمعهم الله في آية واحدة، لأن الثلاثة سر بين العبد وربه. الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقال الله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. والصيام أيضا سر بين العبد وربه، لأنك تستطيع أن تأكل ملء بطنك وتشرب ملء بطنك وتخرج أمام الناس تتأفف من شدة الجوع والعطش لأنك صائم. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سر بين العبد وربه، والتقوى سر بين العبد وربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صدره: والتقوى ها هنا، يعني وأشار إلى صدره أي أشار إلى قلبه، أي محلها القلب. وحج البيت، وهو أيضا آخر ركن من أركان الإسلام وآخر قاعدة من قواعد الإسلام، هو حج بيت الله الحرام. وأسأل الله أن يرزقنا حج بيت الحرام جميع المسلمين المستمعين منا والذين لا يستمعوننا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن لا يحرمنا جميعا حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحج خير ما تنفق فيه المال والذهب، لأنك إذ تسافر إلى بلد جعله الله ختام رسالته، أرض الختام الرسالة، وجعله الله مهابة جليلا، وأنزل فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذا البلد إنك إذ تحج يا ابن آدم لا تحج للسياحة ولا لتعود إلى بلدك ليقال لك حاج، لكن لتتذكر أنك على نسك سيدنا إبراهيم وعلى نهج ديننا القويم وعلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم. ثم بعد ذلك كله أنك إذ تحج تعلم أنك تؤدي فريضة مثل كل الفرائض، لأن كثير من آبائنا وأجدادنا ومن أحبابنا إذا عاد من الحج تلقاه يترقب أنك تقول له يا حاج. والحج فريضة قاعدة من قواعد الإسلام، فلماذا لا يقال لك يا مصلي؟ ها أنت الصلاة وصلاة أعظم قيمة من الحج عند الله سبحانه وتعالى، فلماذا لا يقال لك يا مصلي أو يا مزكي أو يا صائم؟ فلماذا أردت الحج لمجرد أنك سافرت؟ يجب على كل موحد إذا سافر إلى حج بيت الله الحرام أن يعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأنه اسم ثلاثي ساكن الوسط يجوز فيه التصريف ولا يجوز. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج، أي فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه: أفي كل عام يا رسول الله؟ فردد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، والأقرع بن حابس يقول: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، إذا أتيتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فإنه أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قبس من نور مع علي الصالحي.

زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا.

من محاسن الشعر الحدائقي عند ابن الزقاق الشاعر الأندلسي الذي انتهينا عنده بالحديث في الحلقة الماضية أنه يصيغ التشبيهات القديمة في قوالب شعرية جديدة، ومن وصفه يقول: والروض أهدى لنا شقائقه وآسه العنبري قد نفح. وهذا البيت من قصيدة طويلة من قريظه. وانطلاقا من تشبيهات شعراء الأندلس نستطيع القول بأن اهتمامهم بالحدائق والزهور مسألة حضارية ساعدت على إحيائها طبيعة الأندلس الخصبة، إلى جانب احتكاك الأندلسيين بحضارة الغرب. ثم أن حضارة المشرق العربي في دمشق والعراق وفي بلاد الهند وفارس أولدت في نفس الشاعر الأندلسي عشق الطبيعة، ذلك أن حضارة الأندلس تعد امتدادا للحضارة الشرقية، فالأندلسيون استعذبوا الحياة في ربوع غرناطة وإشبيلية وقرطبة وتغنوا بجمال بساتينها. فإذا كان المؤرخون الأوروبيون قد انصرفوا في اهتماماتهم ببساتين الشرق القديم كالتي كانت بشيراز ولاهور، فإن بساتين الأندلس وجدت من أهل الأندلس مؤرخين وشعراء في نفس الوقت، فكانت أشعارهم أجمل وثيقة عن البساتين التي كانت تزهو بها الأندلس، والتي كانت تنبت أجمل الزهور مثل النيلوفر الذي لم يزدهر في بساتين فارس والهند فحسب، بل ازدهر أيضا في حدائق الأندلس. فهذا النوع من الزهر ينمو على ضفاف البرك وأحواض المياه، وقد اشتهر بهذه الأبيات الجميلة من الشعر الحدائقي: وبركة تزهو بنيلوفر ألوانه بالحسن منعوتة، نهاره ينظر من مقلة شاخصة الأجفان مبهوتة، كأنما كل قضيب له يحمل في أعلاه ياقوتة. هذا هو الزهر الذي ينام على البركة عند الغروب، وقد وصفه شاعر آخر بهذه الأبيات: وبركة نيلوفر زهرها فناجيده في الدجا واحتجب، فمذ لاح وجه حبيبي له وشاهد أنواره كاللهب، توهمه الشمس قد أشرقت فقام على سوقه وانتصب. هذا الذي ينام الليل ويصحو بالنهار لهو من أغرب أنواع الزهور. وفي وصف آخر يقول الشاعر الحدائقي: وزهر نيلوفر لولا تشعبه لظن أنواعه الرؤون ياقوتا، كأن أحمره حسنا وأزرقه إذا غدا بلسان الحال منعوتا، مشاعل أوقدوا في بعضها عوضا عن الوقود مكان النفط كبريتا.

وقيل في معنى النيلوفر النيلي، وقيل أيضا إنه ازدهر في بلاد فارس، ومن خصائصه أنه يدور مع دورة الشمس. فقد كتب ابن التلميذ حسب ما أورده السيوطي في حسن المحاضرة: ومن عادته أنه يحول وجهه إلى الشمس إذا طلعت، فيزيد انفتاحه بزيادة علو الشمس، فإذا أخذت في الهبوط ابتدأ ينضم على ذلك الترتيب حتى ينضم انضماما كاملا عند الغروب، ويبقى مضموما الليل كله، فإذا طلعت أخذ في انفتاح. وهذا دأبه أبدا، وهو نبات قمري يزيد بزيادة القمر وينقص بنقصانه.

صاغ الشاعر أبو بكر الزبيدي الأندلسي هذه الأبيات التالية في وصف النيلوفر، مضيفا لما قاله ابن التلميذ صورة جميلة لعاشق الشمس والقمر النيلوفر، وبركة تزهو بنيلوفر نسيمها يشبه ريح الحبيب، حتى إذا الليل دنا وقته ومالت الشمس لوقت المغيب أطبق جفنيه على جبينه وغاص في البركة خوف الرقيب. ولعل الطغراء قد حاك ابن الزقاق وأبا بكر الزبيدي الأندلسي فيما أورداه في النيلوفر، إذ يقول: ونيلوفر أعناقه أبدا صفر، كأن به سكرا وليس به سكر، إذا انفتحت أوراقه فكأنها وقد ظهرت ألوانها البيض والصفر، أنامل صباغ صبغن بنيلة وراحتها بيضاء في وسطها تبرو.

فمن شعر الطبيعة برز شعر النوار والأزهار ووصف جمالها وأريجها وحدائقها وباقاتها وألوانها، فظهر ذلك الولع بها والذي لم يكن وقفا على الشعراء فقط، بل شكل ظاهرة شعبية تعبر عن اهتمام الأندلسيين بالزهور والحدائق. أما الريحين فمنها الحبق المعروف بالريحان، وهو الاسم العربي الذي يطلق على كل نبتة لها ريح طيبة. والحبق أنواع، منها النبطي وهو عريض الورق ويسمى البذروح ويزرع في البساتين، وحبق الترحاني له رائحة كرائحة الأترج ويسمى الباذنجويه، والحبق القرنفلي الذي له رائحة كرائحة القرنفل، والحبق السعتري الذي له رائحة كرائحة السعتر، والحبق الكرماني والمعروف عند الفارسيين بالشاهفشوم ومعناه ماء الرياحين، والعرب تسميه الضيمران أو الضومران وهو دقيق الورق جدا، وحبق الفي وتسميه العرب العبقرة. أما الآس من الآس فهي سيدة الرياحين، وقال الأخطل الأهوازي في الآس: للآس فضل بقائه ووفائه ودوام منظره على الأوقات، قامت على أغصانه ورقاته كنصول نبل جئن مؤتلفات. وقال آخر في الآس: ومشمومة مخضرة اللون غضة، حوت منظرا للناظرين أنيقا، إذا شمها المعشوق خلت خضرارها ووجنتها فيروزجا وعقيقا. وفي الريحان أيضا قال أبو الفضل الميكالي: أعددت محتفلا ليوم فراغي، روضا غدا إنسان عين الباغي، روض يروض هموم قلبي حسنه، فيه ليوم اللهو أي مساغي، وإذا انثنت قضبان ريحان به حيت بمثل سلاسل الأصداغي.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: الثالثة صباحا على موجات إذاعة تطاوين، أسعد الله وصباحكم بكل خير، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تنطلق خلال الأسابيع القادمة أشغال صيانة وتهيئة بأقسام الجراحة العامة وجراحات العظام والأطفال والاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين بكلفة جملية تناهز 300,000 دينار. تواصل بلدية جربة مدون تنفيذ عدة تدخلات في عدد من المؤسسات التربوية وفي محيطها، وذلك في إطار انخراط البلدية في جهود الاستعدادات للعودة المدرسية. في جابس تنطلق اليوم الشركة الجهوية للنقل في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية على الخط. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر أمس بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي الذي يؤدي زيارة إلى تونس. انطلقت أمس الأول بكل من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبرس 2026 الذي تحتضنه تونس إلى 18 من سبتمبر الجاري بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا وبمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة شقيقة وصديقة. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية يوم أمس 8 من سبتمبر الجاري نحو 97% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي وفق ما نشرته وزارة التربية. وقالت الوزارة إن نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية بلغت حوالي 80%. دوليا رفضت المحكمة المركزية في القدس طلبا لتجميد عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة شرق القدس المحتلة في خطوة أثارت انتقادات من منظمات في الكيان الصهيوني ومنظمات دولية حذرت من تداعيات المشروع على مستقبل الضفة الغربية وإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان وقرب جزيرة خرجة، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله تمام السابعة في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها. إلهام بعد قليل في ورود الصباح، متابعة طيبة وإلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

لك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: ستة واربعة دقائق إشارت توقيت استديوهاتنا مستمعينا مستمعي إذاعة تطاوين. صباح الخير، نهاركم زين، ومرحبا بكم في لقاءنا الصباحي المباشر الأول معاكم من تو حتى للعشرة. نهاركم طيب الناس الكل، نهار يبدأ بالفرحة بالخير بالتبسيمة بالكلمة الطيبة. نهار جديد وصباح جديد، أكيد صفحة جديدة في دنيتنا مع أول خيوط للشمس اللي بدأت تضوي حياتنا ودنيتنا. إن شاء الله نهار الكل خيرات، الكل نعم، ويا ربي الحمد لله على النعم اللي نحن عايشين فيها، وربي يزيدنا من نعمه ويوزعنا في أرزاقنا ويسترنا الدنيا واخرة ويشدنا بصحة الأبدان. صباحكم بالخير الناس الكل، ومرحبا بكم في موعدنا الصباحي المباشر ورود الأربعاء 9 سبتمبر 2026.

رجعنا لكم مستمعينا 14 دقيقة بعد الستة. صباح الخير، مرحبا بكم مجددا في ورود الأربعاء 9 سبتمبر 2026، الموافق للسابع والعشرين من ربيع الأول 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين ومجاورها. صلاة الظهر بتكون في نص النهار 23 دقيقة، صلاة العصر في 3:49 دقيقة، صلاة المغرب في 6:37 دقيقة، وصلاة العشاء بإذن الله في 7:59 دقيقة. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم. إن شاء الله نهاركم طيب، نهاركم زين بالأرزاق الوفيرة وبالأرزاق الواسعة لكل مستمعينا، لكل العاملين على هذه الأرض بالفكر والساعد.

كانت هذه اسمهان مستمعين عليك صلاة الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه في العالمين أجمعين. مواصلين ديما معكم في صبحيتنا، نعطيكم فكرة على حوال الطقس اليوم. اليوم الطقس يتميز بسماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، ثم تصبح كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الرياح بتكون من القطاع الجنوبي، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. البحر مستمعين قليل الاضطراب قبل أن تتزايد الاضطرابات تدريجيا بالسواحل الشرقية. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف لتتراوح عامة بين 35 و 41 درجة، وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. هذا طقس اليوم، ربي يغيثنا طبعا بالغيث النافع. إن شاء الله البداية تكون في جهة الشمال الوسط، ومن بعد ربما تشملنا في جهة الجنوب في بداية فصل الخريف. إن شاء الله فصل الخيرات يا ربي والمسرات. 22 دقيقة بعد 6، يلا نسمع الأنغام.

رجعنا لكم مستمعينا، صباح الخير، نهاركم طيب، ان شاء الله فقتوا بصحه وسلامه الناس الكل، ان شاء الله بدايه يوم موفقه للجميع، الناس اللي تخدم، الناس اللي مرتاحه، الناس اللي تتبع فينا وين ما يوصلكم صوت اذاعه تطاوين، سواء بالراديو بالانترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم. ربي يعينكم الناس الكل وربي يحفظكم، صحه فطوركم وصحه قهوتكم. الناس هكا اللي صباحك بريحه القهوه تفيق، والاكيد راهي موجوده توا في برشا اماكن، سواء ديار والا محلات خاصه بها، وهذيك هي ديما الإشارة الأولى أنه النهار بدأ، وأنه اليوم إن شاء الله يمر بخير وسلام على الناس الكل وعلى العالم الكل. نواصل معكم طبعا مستمعينا في صباحيتنا وفي رحلتنا الصباحية للعالم. تحدث شوية اليوم عن تصنيف الدول اللي الأفضل في المعيشة لهذا العام. جي أستونيا في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل دول العالم للعيش برصيد 72.8 نقطة. جيم بعدها سنغافورة وماليزيا، والفوارق مش كبيرة في النقاط، سنغافورة 72.6 من النقاط وماليزيا 72 نقطة. في المقابل جات أفغانستان في المرتبة الأخيرة باعتبارها مش من الدول المحبذ العيش فيها برصيد 39 نقطة، ثم اليمن. تصنيف هذية مستمعين في كل دولة يعتمد على درجة مركبة تتضمن 24 معيار عبر أربعة محاور هامة، اللي هي المالية والضريبية، المعيشة والصحة، السلامة والاستقرار، ثم الفرص. هذه من أكثر الأشياء فعلا اللي تخلي المكان يكون مؤهل للعيش الجيد وللعيش السليم. نواصل معكم في صبحيتنا بالأنغام، ومرحبا بكم دائما في ورود الصباح حتى للعشرة.

كيما اليوم. كيما اليوم كيما اليوم مستمعينا طبعا في العالم وعبر التاريخ وعبر الزمن صارت مجموعة من الأحداث اللي احتفظت بها ذاكرة البشرية. لكن اليوم باش نحدثكم عن اليوم العالمي للإسعافات الأولية اللي وافق 9 سبتمبر من كل عام. اليوم هذايا اللي يهدف إلى تذكير الناس بأن الإسعافات الأولية هي مهارة حيوية وهي متاحة للجميع وضرورية لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم. فمعرفة تقنيات الإسعافات الأولية الأساسية تساهم في تخفيف المعاناة والحد من خطورة الإصابات وتحسين الاستعداد للمخاطر، ويمكن الاستجابة وتمكن من الاستجابة بشكل أكثر فاعلية في حالات الطوارئ. يساهم المركز المرجعي العالمي للإسعافات الأولية في رؤية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للإسعافات الأولية، والهدف منه ضمان تدريب شخص واحد على الأقل في كل منزل ومدرسة ومكان عمل على مهارات إنقاذ الأرواح، كما أنه يدعم هذا الهدف من خلال حملات توعوية عالمية اللي هي اليوم العالمي للإسعافات الأولية واللي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، واليوم العالمي لإعادة إحياء القلب، واليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل. ويعد كل من اليوم العالمي للإسعافات الأولية واليوم العالمي لإعادة إحياء القلب من الحملات العالمية للتوعية العامة تحتفل بها عديد من الجمعيات الوطنية حول العالم سنويا من خلال فعاليات تقام بين شهري سبتمبر وأكتوبر. لذلك يمثل اليوم هذايا اليوم العالمي للإسعافات الأولية فرصة هامة لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم لتعزيز إجراءات إنقاذ الأرواح ونشر الوعي بأهمية التضامن والدعم المتبادل ودعم المجهود هذايا الذي يوليه المركز العالمي المرجعي للإسعافات الأولية.

رجعنا لكم مستمعينا, نصبحوا عليكم وصبحوا على كل الأمهات وين ما يوصلهم صوتنا. طبعا ربي يعاون الجميع. تحذيرات بديت طبعا على قدم وساق للعودة المدرسية الجامعية, زادة فما اللي رجعوا فما اللي مازالوا. ديما الأم لهنا عندها دور كبير برشا, مهما يكبروا الأولاد الأم ديما حاضرة في التحذيرات في التفاصيل في عودة الأبناء للدراسة أيا كانت المرحلة. إن شاء الله ربي يحفظ الأمهات الكل وربي يعاونهم. تحدث شوية في الجانب الصحي عن آخر الدراسات طبعا الطبية والصحية اللي تأكد برشا على أهمية أنه كين فيقوا يزمنا هكا نكونوا عندنا مزاج عالي, يزمنا نتبسموا نضحكوا, خلينا من المشاغل اليومية خطر هذيك مهيش بشتوفة وهذيك كل يوم مهم. إن شاء الله قولوا ديما بصحة الأبدان هكا. لكن رأي التبسيمة والضحكة في الصبحية تقلل برشا من الضغط لأنه تفرز هرمونات تخلينا هكا نسترخون, تخلينا متفرهدين وفرحانين, كما انها تنشط الدورة الدموية وهذا مما يزيد من تدفق الدم والاكسجين الى مختلف اجزاء الجسم. اكثر من هذا انه الضحك راهو يحفز خلايا المناعة ويزيد الجسم الاجسام المضادة لمكافحة الامراض عفى الله الجميع, كما انه الضحك والتبسيمة يرفع من طاقة الفرد وحيويته في ساعات الصباح الباكر. ان شاء الله ديما هكا زاهين وفرحانين وبداية يوم طيبة ليكم الناس كل المستمعين.

0: يا حني.
1: رقم اليوم، رقم اليوم،
2: رقم اليوم مستمعينا يجينا من ولاية مدنين، حيث أكد مؤخرا مدير الحي الجامعي أن الاستعدادات للعودة الجامعية الجديدة تمت في ظروف طيبة من ناحية الصيانة وكل ما يتعلق بتاهية الفضاءات، وتم تجديد التعاقد مع 5 مبيتات جامعية بطاقة استيعاب في حدود 420 سرير إضافة إلى الحي الجامعي. كما أنه أكد أنه تم توفير مبيت خاص عن طريق المناولة بطاقة استيعاب في حدود 219 سرير باش يأمن إيواء الطلبة الذكور من مختلف مؤسسات التعليم العالي. كان هذا رقم اليوم مستمعينا، صلبينا ال 54 دقيقة بعد الستة، نواصل معاكم بالألغام ونرجع لكم بعد نشرة السابعة للأخبار.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وبركة يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح، نبدأها بأبرز العناوين. انطلاق أشغال صيانة وتهيئة عدد من الأقسام بمستشفى تطاوين خلال الفترة القادمة. في النشرة نرصد استعدادات العائلة التونسية وشراء لوازم العودة المدرسية، واليوم انطلاق عملية بيع للشركات المدرسية والجامعية بولاية جابس. رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية. ودوليا واشنطن تضرب ناقلات إيرانية، وطهران تستهدف قاعدة الأزرق في الأردن. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الصباح. يشهد المستشفى الجهوي بتطاوين خلال الأسابيع القادمة الانطلاق في أشغال صيانة وتهيئة بأقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والاستعجال بكلفة جملية تناهز 300,000 دينار. أعطيت أمس بمعتمدية ذهب إشارة إطلاق تجربة نموذجية لزراعة الفصة المروية على مساحة 25 هكتارا، وتأتي هذه التجربة إثر نتائج مشجعة لزراعة القمح الصلب المروية، وضمن توجه نحو تنويع الانتاج الفلاحي وتطوير الانتاج العلفي المحلي. وسيتم توفير بذور الفص المدعمة والميكنة والمرافقة الفنية والإرشاد والمتابعة بمختلف مراحل الانتاج، بما يخفف كلفة الانطلاق على صغار الفلاحين ويعزز قدرتهم على اعتماد الزراعات العلفية المروية. وتكتسي زراعة الفص أهمية خاصة باعتبارها من الزراعات العلفية ذات القيمة الغذائية المرتفعة والقابلة للاستغلال، بما يمكن من تحسين توفر العلف محليا ودعم مربية الماشية وتحسين دخل صغار الفلاحين وتعزيز استدامة النشاط الفلاحي بالمنطقة. ينتظر أن تستقبل 254 مدرسة ابتدائية و85 مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي بولاية مدنين يوم 15 من سبتمبر الجاري نحو 120,000 تلميذ من مختلف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ليبدأوا سنة دراسية جديدة 26-27 و2000. المندوب الجهوي للتربية بولاية مدنين توفيق بن محمود يقدم آخر الاستعدادات لتأمين هذه العودة.
2: تدخل في البنايات من حيث القاعات الأسجة الساحات المجموعات الصحية تقريبا في حدود 75 أو 80 مشروع، إن شاء الله نكونوا بحول الله أغلبها على الأقل جاهز لاستقبال التلاميذ والمربين. كذلك هناك استعدادات حثيثة من حيث توفير التجهيزات اللازمة. انطلقنا في توزيع الطاولات، إن شاء الله بشكون حتى بداية السنة الدراسية يعني في حدود 3000 طاولة مزدوجة بتوزع أغلب المؤسسات التربوية المعنية. نفس الشيء وزعنا احنا في وسط السنة الدراسية في حدود تقريبا 90 أو 100 آلة ناسخة على المدارس الابتدائية، باش ننطلق في الأيام هذه في توزيع 35 آلة ناسخة على المدارس الابتدائية، وفي حدود أيضا 33 أو 32 آلة ناسخة بين المدارس الإعدادية والمعاهد.
1: هذا وتستعد العائلات التونسية لهذه العودة باقتناء الأدوات المدرسية، ويفضل البعض اقتناءها من المكتبات المنظمة، فيما يلجأ وآخرون إلى الأسواق الموازية بحثا عن أسعار تتلائم مع قدرتهم الشرائية. الزميلة هادية قاري سويعي ترصد ذلك في الريبورتاج التالي.
3: المكتبة خذت كراسات، عملت دورة معناها شفت اللون النسابة، والمكتبة فيها مدعم معناها مثلا أقل شوية، كراسات 44,000 من غير سلوات.
4: نمشي للكراسات اللي تصب هذوما اللي كان مش أعطانا ربي هو قبل أقل شوية سوا نحبسوا خلاص. لاعبين صحيح، ولكن أمر مفروض علينا.
5: لقينا شوي صعوبة في الأدوات على خاطرها غالية شوي، خاصة الكراسات نلقوا الكراسة ب 14 وأقل كراسة نلقاها ب 4,000 و5,000، نضطروا أن نشروا شوي كرارس من مكتبة سوق الواد نشروا منها الكرارس الأخرى على خطر بالحق غلا شيء فظيع. حتى يبدأ بعاد شمنا في نوعية الورقة عاتينا إنه صغير بش يقرأ وكه.
4: ربي وصى في ذا الأولياء وأمن الوحيد الساد المربين دعنهم زي حاولوا وأنكم الحاجة لمستحقوا ماش ما تطلبوهاش.
1: في الأثناء قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية جمال الدين دردور إن نحو 95% من عناوين الكتب المدرسية أصبحت متوفرة، مشيرا إلى أن بقية العناوين تصل تباعا إلى المكتبات. وفيما يتعلق بالكراس المدعم أوضح رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين أن هذه المادة متوفرة حاليا في المكتبات لكنها تصل بكميات محدودة، مؤكدا أنها ليست مفقودة وأن نسق التزويد بها يشهد تحسنا تدريجيا. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي لغاية يوم أمس نحو 97% بالنسبة للعناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي وفق ما نشرت وزارة التربية في بلاغ لها حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية 26-27 و2000. وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 80% وفقا لوزارة التربية. يعد اليوم انطلاقا من منتصف النهار فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 26-27 و2000 حسب بلاغ مشترك لوزارات التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية. نولي تقديم نشرة أخبار الصباح مباشرة من إذاعة تطاوين. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. واستعرض رئيس الجمهورية أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها جامعة الدول العربية وما رافق مسيرة عملها من جهود لتعديل الميثاق المؤسس لها وإصلاح مؤسسات العمل العربية المشتركة. وأكد رئيس الدولة على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة في ظل ثورة الاتصالية في صنع القرار الدولي. وأضاف أنه آن الأوان أن تأخذ الأمة العربية بزمام المبادرة وأن تقف سدا منيعا أمام محاولات التقسيم وفقا لتعبيره. هذا ويواصل اليوم الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي زيارته إلى تونس كأول دولة عربية إثر توليه منصبه، ومؤكدا أنه أمر منطقي وطبيعي. وأشار إثر لقائه رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أشار إلى الدور العربي الذي تطلع به تونس على امتداد التاريخ ودورها الهام والملموس في إطار العمل العربي لا سيما صلب جامعة الدول العربية. كشف النائب بالبرلمان علي زغدود عن تحركات داخل البرلمان للنظر في طلب تقدم به أكثر من 60 نائبا لعقد جلسة عامة استثنائية للتداول في الوضع العام بالبلاد. وأوضح أن الاجتماع المرتقب لرؤساء الكتل سيخصص للتباحث في عدد من الملفات بينها الطلب الذي تقدم به أكثر من 60 نائبا لعقد جلسة عامة استثنائية. وأشار زغدود إلى أن اجتماع رؤساء الكتل ينتظر أن يعقد قبل اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب وقبل استئناف النشاط البرلماني مع بداية شهر أكتوبر القادم. ومن المنتظر وفقا للمصدر ذاته أن ينظر مكتب البرلمان لاحقا في مسألة برمجة الجلسة العامة الاستثنائية وتحديد موعد عقدها في حال تقرر الاستجابة للطلب النيابي. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار بعنوان سنة 26 و2000 خصصت لأعمال الجهر والتنظيف بشبكات الطرقات موزعة على 24 ولاية، يضاف إليها 8.2 مليون دينار في إطار البرنامج التحفيزي. وأشارت الوزارة لأنها تواصل تدخلاتها الميدانية بمختلف ولايات الجمهورية حيث تتولى مصالح إدارة المياه العمرانية إعداد برامج سنوية لصيانة منشآت الحماية من الفيضانات تتماشى مع متطلبات موسم الأمطار. وشدد وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري خلال جلسة عمل على ضرورة تكثيف التدخلات الميدانية ورفع درجة اليقظة والتثبت من جاهزية منشآت تصريف مياه الأمطار للحماية من الفيضانات. أعلنت وزارة الصحة فتح مناظرة بشهاد الانتداب صيادلة للصحة العمومية، وذلك في إطار تلبية حاجيات الهياكل الصحية العمومية من الموارد البشرية. وتتضمن المناظرة 52 خطة، منها 50 خطة لفائدة وزارة الصحة وخطتان لفائدة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عن طريق الإلحاق. وحددت الوزارة 23 من أكتوبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات، على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 من نوفمبر 2026. تحتضن مدينة الحمامات اليوم وغدا قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026، والتي تنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ووزارة تكنولوجيا الاتصال تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. وتركز أشغال القمة على أبرز التحديات المرتبطة بتطور تقنية الذكاء الاصطناعي وسبل تحويل الإمكانات التقنية لهذه التكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية في ظل تسارع اعتمادها في مختلف القطاعات. إلى شأن الدولي، نبدأ بآخر التطورات في الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أعلنت الولايات المتحدة تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية في خليج عمان وقرب جزيرة خرج، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية في اتساع للمواجهة المباشرة بين طهران وواشنطن إلى مواقع ومصالح أمريكية في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية من قوتها دمرت ناقلات في خليج عمان وناقلة ديريا قرب جزيرة خرج، بعدما زعمت أن الحرس الثوري استهدف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية خلال اليومين الماضيين. وأضافت أن السفينة تفادت الهجمات ولم يصب أي من أفرادها، وأن طاقم الناقلات أنذرت بإخلائها قبل استهدافها. ورد الحرس الثوري بإعلان تنفيذ عملية استهدف قاعدة الأزرق الأردنية بصواريخ باليستية ردا على استهداف الناقلات الإيرانية. وأضاف أن الصواريخ أصابت مواقع للصيانة والتجهيز وتمركز مقاتلات وملاجئ للطائرات وألحقت بها أضرارا جسيمة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران ستخسر ناقلات نفط في كل مرة تحاول فيها استهداف السفن البحرية الأمريكية، في تهديد مباشر بمواصلة استهداف الأسطول النفطية الإيراني ردا على أي هجمات تطال القطاع البحرية الأمريكية. في اليمن، قتل أكثر من 500 شخص معظمهم مقاتلون منذ أطلق الحوثيون الأسبوع الماضي هجوما للتقدم باتجاه مناطق محيطة بمضيق باب المندب، وفق حصيلة استندت إلى مصادر من طرفي النزاع. هذا وتحدثت وسائل إعلام تابعة للحوثيين اليوم عن تنفيذ الطيران السعودي نحو 32 غارة جوية على مناطق عدة في اليمن خلال الساعات الماضية، غارة استهدفت محافظة مأرب والجوف وتعز والحديدة، وجاءت عقب إعلان الجماعة تنفيذ غارات خلال الأيام الماضية استهدفت مناطق في السعودية. قبل أسابيع من الانتخابات، يوجه رئيس الوزراء في الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو معادلة انتخابية أكثر تعقيدا مع إظهار استطلاع جديد إمكانية حصول أحزاب المعارضة اليهودية على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة في حال انضمام حزب جديد إلى صفوفها، مقابل تراجع معسكر رئيس الوزراء إلى 47 مقعدا في الكنيست الصهيونية. ويبرز في هذه المعادلة التحالف الجديد بين حزب يعاز هندل وحزب الخبير الاقتصادي رون زيليخا، إذ أظهرت نتائج استطلاع محد لازار أنه قد يحصل على 4 مقاعد. وفي حال انضمامه إلى المعارضة اليهودية سيرتفع رصيدها من 57 إلى 61 مقعدا، بما يمنحها الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة في الكيان الصهيوني. إلى هنا تكملت هذه النشرة الأخبارية، نشكر لكم سمعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، ويومكم سعيد.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: خليج غوانتانامو، منطقة تقع في أقصى الجنوب الشرقي من كوبا في أمريكا الوسطى، وتطل على البحر الكاريبي. يشتهر خليج غوانتانامو بوجود القاعدة البحرية الأمريكية في جزيرة صغيرة تقع فيها، وهي قاعدة تستأجرها الولايات المتحدة من كوبا منذ العام 1903 بموجب اتفاقية أبرمت بعد الحرب الإسبانية الأمريكية. وعلى الرغم من استمرار الوجود الأمريكي في القاعدة، فإن الحكومة الكوبية تعتبر الاتفاقية غير عادلة وتطالب باستعادة السيادة الكاملة على هذه المنطقة. اكتسبت غوانتانامو شهرة واسعة بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 عندما أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية داخل هذه القاعدة في غوانتانامو مركزا لاحتجاز المشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب. وقد أثار هذا المعتقل جدلا دوليا كبيرا بسبب الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة وأساليب الاستجواب القاسية وغياب الضمانات القانونية الكافية. لذلك أصبحت غوانتانامو رمزا للنقاش العالمي حول التوازن بين الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وتتميز منطقة خليج غوانتانامو بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها ذات أهمية عسكرية ولوجستية في منطقة البحر الكاريبي، إذ تستخدم القاعدة البحرية في دعم العمليات العسكرية والإنسانية بالإضافة إلى مهام المراقبة والتدريب، كما تضم المنطقة بيئة طبيعية متنوعة تشمل الخلجان والشواطئ وبعض الأنواع النباتية والحيوانية المحلية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب

رجعنا لكم مستمعينا 24 دقيقة بعد السبعة. نهاركم زين، صباح الخير، مرحبا بكم مجددا. ناس طبعا اللي تفطر توا، صحة فطوركم. الناس اللي خارجة لخدمتها، إن شاء الله يوم موفق، إن شاء الله بداية يوم كلها خيرات، كلها عمل جاد زادة. ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، وديما راهي وصيتنا ليكم هكا وانتم ورا المقود، ديما هكا السياق المتزنة، نوسعوا بيننا شوية. ديما فما أوقات ذروة خلال اليوم، فما شوية تعب، فما شوية قلق صحيح، لكن لا هذا الكل يتعدى وقت اللي نكونوا عندنا برشا زادة وصعبال. ربي يوسع في البير، ربي يحفظكم ويوسع لكم في رزقكم. إن شاء الله ربي يعاونكم. الناس الكل مواصلين ديما معكم في صبحيتنا، بعد ما سمعنا طبعا نشرة السابعة كانت مع زميلتنا فاطمة. رجعنا طبعا بالسيدة فيروز، نسم علينا الهواء، إن شاء الله هكا نسيمات هكا تتبدل ويبرد علينا ربي وجينا المطر يا ربي. ونعاود نذكركم بأحوال طقس اليوم. اليوم سماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، بعد طبعا تزيد تتكثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. رياح تهب من القطاع الجنوبي وتكون قوية نسبيا قرب السواحل، وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب، ثم تزيد الاضطرابات هذه تدريجيا بالسواحل الشرقية. الناس اللي معاملة على التبحيرة اليوم ترد بالها. الحرارة في ارتفاع طفيف بين 35 و 41 درجة، وفي حدود 33 درجة عفوا بجهة الوطن القبلي.

0: إشهار
1: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
1: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار
2: نشرة الأخبار.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أكيد أخبارنا الرياضية بعد هذا الفاصل. معكم نجد تخليصة في الأعداد والتقديم. بداية أخبارنا ستكون أكيد بفرق التونسية المشاركة في الأبطال المسابقات الإفريقية. نتحدث على نادي الترجي الرياضي الجرجيسي، النادي الرياضي الصفاقسي، النادي الإفريقي كما ذكرت، وترجي الرياضي تونس بطبيعة الحال معفى من المشاركة في الدور الأول. قلت ترجي الجرجيسي اللي تحول البارح لتونس العاصمة من أجرى حصة تدريبية بمركب النادي الإفريقي في إطار مواصلة التحضيرات لاستحقاق الإفريقي القادم. أكيد الترجي يجري اليوم حصة تدريبية ثانية قبل التحول العشية للسنغال، وين يلعب ضد فريق نادي ديمبارس السنغالي. نذكر بمباراة الذهاب 3-1، أكيد نتيجة إيجابية وإن شاء الله الفرحة كما ذكرت جورجيسية جنوبية تونسية يرجعوا بها من السنغال في نفس المسابقة كأس الكونفدرالية. النادي الرياضي الصفاقسي نهار السبت أيضا الموعد الإياب مع شوتينك ستارز النيزي نيجيري، أكيد هدف مقابل صفر في نتيجة الذهاب للنيجيريين، لكن إن شاء الله السياسات يتفادى هذه هي النتيجة وإن شاء الله يكون حاضر في ملعب طيب مهيري بصفاقس أيضا أمام جمهوره وتكون النتيجة أفضل لممثل كرة القدم التونسية الثاني في شامبيونز ليغ في الكأس الكاف الإفريقي. في رابطة الأبطال الإفريقية النادي الإفريقي هو أيضا قاعد يحتفي بنتيجة الذهاب هدف مقابل صفر. أكيد فما تغيير بسيط على رحلة الإفريقي لمالي وين تقرر تأجيل سفر البارح نورمالمون إلى اليوم الأربعاء، لكن غدوة إن شاء الله باش يشدوا رحال إلى مالي ومباراة الإياب كما ذكرت العاصمة المالية. علامات الرحلة خاصة باش تؤمنها الطائرة العسكرية في إطار كما ذكرت استعداد لمواجهة فريق جوليبا المالي. انهارت السبت نذكر كما ذكرت هذه النتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، إن شاء الله زينب بالحظ والتوفيق والنجاح للسيا ممثل كرة القدم التونسية في تشامبيونز ليغ الإفريقي. أيضا ترجي الجرجيسي سي اس اس في كأس الكافة. اجتماع منتظر غدوة بين ممثلي أندية الرابطة الثانية ورئيس الجامعة معاذ الناصري طلب تأجيل عقوبة رفع المنع من الانتداب إلى فترة قادمة واللي تخص قرابة 20 فريق من أجل انطلاقة موافقة لكل الأندية والاستفادة من منتدبيها في فترة الانتقالات الصيفية. أكيد موضوع للمتابعة مش فقط لهذه الأندية أيضا لبرامجنا الرياضية على موجات إذاعة تطوين. ذكر وأنه الرابطة الثانية باش تنطلق أولى جولاتها نهار 19 و20 سبتمبر حالي في هذا الموسم الجديد. وبما ان حكيت على الرابطة الثانية نذكر اتحاد تطاوين كان رسميا ينتدب مهدي المغزاوي المتكون في اف سي باريس اللي بلغ من عمره 21 سنة قادم للملعب التونسي لاعب رواق ايمن لمدة زوز مواسم كيف كيف انتداب المهاجم فاروق الكلبوسي البالغ من العمر 23 سنة قادم من منزل بورقيبة ايضا عقد لمدة زوز مواسم. وايضا رسميا ايهاب بن عمر اتحادي وسط ميدان هجومي 28 سنة قادم من مستقبل جابس عقد لمدة سنة. ديما مع أخبار كرة القدم رابطة الهواة المستوى الأول نهار السبت 12 سبتمبر 2026 الموعد باش يكون في العاشرة متاع الصباح مع اجتماع إخباري بالأندية وسحب روزنامة الموسم الجديد. بعد عدم ورود أي ترشح لرئاسة على الملعب الرياضي بسيدي مخلوف في الأجال القانونية، تقرر تأجيل الجلسة العامة الانتخابية ليوم 25 سبتمبر على الساعة 6 مساء بقاعة الاجتماعات بدار الثقافة بسيدي مخلوف. ونذكر باش يرجع ويعاد بفتح الترشحات والانخراطات نهار 22 سبتمبر في 5 متاع العشية. إلى أخبار المستقبل الرياضي، بحيث عمر تعيين المدرب حمدي جبنون مدرب لفريق الأكابر، وأكيد هذا المدرب باش يخوض تحدي جديد مع المستقبل الرياضي بحيث عمر، أكيد بطموح كبير عزيمة ورغبة في بناء فريق قوي وتحقيق أهداف النادي. نرجع لكرة القدم ونرجع للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونعطيكم برنامج لقائية الجولة الرابعة اللي باش تلعب على 3 دفعات السبت 12 سبتمبر في الأربعاء، مستقبل مرسى، نجم الساحلي، أمل حمام سوسة، الملعب التونسي، اتحاد المنستيري، اتحاد بن قردان. نهار الأحد 13 سبتمبر في الأربعاء أيضا أولمبي البيجي، تقدم سقيطة دير، نادي حمام ننفا، ترجي الرياضي، جي اس او مع نجم متلوي، ونهار الأحد الإفريقي ترجي جرجيس والنادي الصفاقسي. نغير الاختصاص ونحكي كرة اليد، وأكيد تبعنا بكل حب بكل فرحة فوز المنتخب الوطني التونسي البارح على نظيره الليبي بنتيجة 27-23 ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة الإفريقية للأمم لكرة اليد وسط. ونذكر منتخبنا الوطني التونسي كان استهل مشواره في البطولة بالفوز بالجولة الأولى على المنتخب البنيني بنتيجة 53-24 قبل ما يفوز في الجولة الثانية على نظير الكيني بنتيجة 50-20. المنتخب الوطني التونسي تأهل ويحسن تأهله للدور ربع النهائي في صدارة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة. باش نحكي على الملاعب الأوروبية، لكن قبل ما نحكي على الملاعب الأوروبية وتحديدا كأس رابطة الأبطال المحترفين الإنجليز في الجولة الثالثة، نذكر وأنه لاعب المنتخب الوطني التونسي لاعب فريق بيرنلي الإنجليزي تعرض حنا بعد المجري، تعرض للأسف على إصابة خطيرة في أوتار ركبة تمزق عضلي خلال مباراة الأخيرة مع فريق بيرنلي الإنجليزي ضد بريستول سيتي في سبتمبر. نذكر وأنه الإصابة باش تتجاوز تقريبا راحته لمدة 3 أشهر، ومن المتوقع أن تكون عودته إلى الملاعب في شهر جان في 2027. إن شاء الله لباس للاعب المنتخب الوطني التونسي حنبع للمجبري. كما قلت الجولة الثالثة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، تشيلسي الليلة مع ليدز براون. وذكروا أنه في دوري أبطال أوروبا الجولة الأولى برشا لقاءات الليلة في 6:15، برشلونة مع فينورد، شتوتغارت مع فايكينج، ليفربول مع أتلتيكو مدريد، والبي اس جي مع سلوفان براتسلافا. في 8 سبورتينغ لشبونة مع غالاتا سراي، وفي 8 أيضا تاع الليل نابولي مع الأرسنال. هذايا بالنسبة لمباريات الليلة في تشامبيونز ليغ الأوروبية. هذه أخبارنا الرياضية أجمل، تحياتي نجاة تخليص، أكيد تحيات كل الفريق العامل معكم هذا الصباح. صديقنا الهادي الغريبي في

0: رجعنا لكم مستمعينا. سمعنا محمد الجاموسي ايه ايه ولا ليلى، وديما يبقى طبعا الخيار لكم وقتاش نقولوا ايه وقتاش نقولوا الليل. مواصلين معكم في صبحيتنا، مرحبا بكم مجددا، نهاركم سعيد مبارك للناس كل اللي التحقت بينا في الاستماع. وقيد تول الفقرة الصحية الصباحية كالعادة معايا لخط البرنامج المختصة في التغذية العلاجية مدام مروة الحرازي. مدام مروة صباح النور، اهلا وسهلا.
1: صباح النور اخت الهام، صباح عليك وعلي سمو فينا الكل، صلاة تكونوا بخير كالعادة.
0: يعيشك، شكرا ليك طبعا ومرحبا بيك مجددا. وفي كل مرة هكا فما موضوع، في كل مرة حاجة اللي نحاولوا من خلالك انت نوصلوا للعبيد برشا نصائح برشا مفاهيم على صحتنا. مش معناها راهو عندنا مشكلة صحية معناها راهو باش نوقفوا فم، بالعكس راهو ديما فما العلاج وفما التغذية اللي هي على الأقل تضمن لنا نتعايشوا مع بعض الأمراض. علاش ليه نجموا نبروا منها؟ هذا ربي سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن إذا كان المرض راهو مزمن نتعايشوا معاه بطريقة تخلينا متوازنين وتخلينا محافظين على قد ما نقدروا عليه صحتنا، وما نضطروش هكا في كل مرة معناها هكا تقع هذيك نرجع بالتوالي، بالعكس ديما نبقوا متوازنين بين الدواء والتغذية. اليوم مش يكون حديثنا على احتباس الماء، برشا عيني منه، شرائح اجتماعية مختلفة، الأعمار مختلفة، كناش نسمعوا بيها عند شباب وعند صغار، ولينا نشوفوا بيه ونسمعوا بيه معناها ولا حاجة عادية. من خلالك أنت مدام مروة، شنو هو بالضبط لو كان نعرفوه وكيفاش نجموا نتعاملوا معه؟ تفضلي.
1: شكرا لك. بالنسبة للانحباس السوائل كما قلتي من السوء الأعمار الكل، بالنسبة لنا احنا ديما نشوفوا شنو هو السبب، اللي هو عنده برشا أسباب ينجم يبدأ حاجات بسيطة جدا. مثال نعطيك قلة الحركة، تو احنا المجتمع بتاعنا سيدونتير معناه ماهوش قاعد يتحرك، كيف سواء صغار ولا كبار. مثلا بالنسبه للكبار نعدوا برشا وقت، مثلا اذا كان خدمه في مكتب والا التنقل كيف صغير صعيب ياسر، شكون بولا يمشي، الناس كل بالكراهه بالترانسبور اكسيتيرا. دونك قله الحركه هيك خلي المال في وسط السوائل في وسط الجسم تركض، ما تعاونهاش باش تخرج عن طريق الكبد اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك السبب الاول هو قله الحركه، كيف كيف زياده الماكله في حد ذاتها تعمل زياده الانفاخ. راهو برشا انا لي باسيون مثلا يجوا بحذايا يقولوا لي ماناش عارفين عندنا شحم ولا عندنا انفاخ. اذا نقول لهم غير ما نحطكم على الميزان اللي يعطينا كل شيء، راهو اكيد راهو عندنا زوز، على خاطر زياده الشحم هي بيدها تجيب زياده الانفاخ، على خاطر الشحم كي تركز لنا على الكبد مثلا يولي الكبد هيك تخرج السوائل في وسط الدم وتحطونا في الدومين معناها في منطقه الكرش، يولي يحسوا بانفاخ من فوق من تحت الصدر، يقول لك كرشي ديما منفوخه على الاخر وكاسحه. بقولهم هذا كمان محبوس في وسط البدن بسبب الكبد الدوني، مثلا زيادة الشحم في البدن كامل وخاصة في الكبد. دونك قلة الحركة، كثرة الشحم في حد ذاتها، وأكيد التلبيس نتاع الماكلة كما قلت أنت بكيف حاسب الغناية، لازم واحد يعرف وقتاش يقول إيه وقتاش يقول لا، لازم نتخمم ألف مرة قبل ما ناكل أي حاجة. مثلا كي الإنسان يسيب روحه مثلا يمشي شريحة الصغار، كي يسيب روحه مع الفاست فود، الماكلة البرة، المصبرات، برشا حاجات على بعضها، خاصة زاد حاجة أخرى الفاكهة المالحة مثلا الصغيرة يأكلوا برشا قلوب، يأكلوا برشا فاكهة مالحة اللي هي كثرة الأملاح الصوديوم في حد ذاتها يحبس لنا الماء في وسط الخلية. علاش؟ باش هي تعمل خلية يدخل لها الماء باش تعمل إيشانج هكا، تدخل الأكسجين إكسيتيرا وتخرج الفضلات نتاعها. كي تبدا نسبة مع الأملاح في وسط الخلية أكثر من الأملاح البرة في الدم، تولي تشد عندها السوائل باش تعدل الملوحة شوية، ديكو تتنفخ الخلية هيك خلية مع خلية مع خلية، نفوخ دم الكل منفوخ. والفخ ديما يركز اكثر على الاطراف، ما نقولوا رجلين منفوخين ولا اليدين منفوخين، على خاطر حكايه الجاذبيه معناها البدن يصعب عليه باش يرجع الماء هيك كما قلت لك للكبده باش تخرج اكسيتيرا. حاجه واحده اخرى، الناس اللي عندهم اكبر شويه في العمر هم المشاكل الصحيه، ديما لازم نلوجوا على السبب. احنا الانسان اللي عنده مشكل في القلب ولا مشكل في الكلى ولا مشكل في الغدد، اي مشكل هرموني، التوتر هرموني بالنسبه للنساء والبنات هذا كيف فتره ما قبل الدوره يبدا عندنا برشا فخ، هذا كمشكل هرموني لازم ديما نشوف السبب هذا شنو ونصلحوه. اكيد تنجم تكون التصليح بسيمبلوم بخطوات بسيطه كيما قلت لك، انه نزيدوا الحركه، انه نعدلوا الماكله نتاعنا، نقصوا من الاملاح ونقصوا من المعجنات باش ما يتخزنناش في البدن كامل اكسيتيرا. دونك لازمنا نتحركوا، لازم ديما ناكلوا الخضره والغله، نحاولوا ما نفوتوش حرفتين غله في وسط على طول النهار، ناكلوا الخضار النيه مهمه جدا جدا باش تخفف لنا حتى معناها تخفف لنا البدن نتاعنا في العموم ونقصوا في الميزان. وكيف كيف الناس اللي عندها مشاكل صحيه لازم تتبع مع المختص، معناها تتبع المختصين بالحاجه هذه.
0: واضح
1: جدا الأدوية نتاعها معنا.
0: ايه تو بالنسبة لهذا فماش حاجات
1: هذوما الأسباب.
0: ايه هذوما الأسباب. به كيفاش نجمو نتعاملوا خاصة في التغذية، لأنه فما تو أكثر الناس اللي عندها المشكلة هذية متاع الاحتباس الماء يمشوا احتباس السوائل يمشوا للمختصين في التغذية.
1: مختصين
0: ايه وهذه معلومة طبعا عمموها خاطر بالكش فما ناس زادة ما في بلاش يمشوا المختص التغذية باش يعملوا نظام غذائي. نظام الغذاء هذا ما دمر
1: اول حاجه هل فما حد سامحني باش نعمل التشخيص احنا بالانتباه ما هل فما احتباس سوائل والا لا
0: طبعا هذاك هذاك هذاك حاجه معروفه معناها كل شيء بالتشخيص كل شيء بالتحاليل كل شيء معناها بالعلم وبالطب لكن من بعد شنو كيفاش تتعامل مع الحالات هذه شنو هي اكثر الانظمه الغذائيه اللي تمشي معها
1: كما قلت لك من بعد ما بنصير التشخيص احنا نشوفه ونعمل اوكيت على المتابعة ونشوفه الانسان هذا بالمتابعة هذا شنو قاعد ياكل بالضبط عادة نلقوا افراد كما قلت لك في المصبرات والا في المعجنات معناها ياكلوا برشا خبز اكسيتيرا اكسيتيرا دونك الحمية شنو باش تكون باش تكون عبارة على انه ناكلوا الماكلة في الوقت نتاعها مهم جدا جدا نخلوا وقت فراغ ما بين الوجبات مثلا ما احنا شنو اللي ما نحبوش ديما الحباس السوائل وزيادة الوزن هي كنقولوا احنا الغدي يتجد ما تويش الماكلة ما بين الوجبات بالطريقة هذه باش ترفع لي نسبة الانسولين باش تصير لي في الاخر باش يولي مشكلة الفخ دونك ماذا بينا نلتزموا بالوجبات نتاعنا الرئيسية اللي هي فطور الصباح ماذا بينا يبدا فيها مصدر نتاع كالسيوم يبدا فيها مصدر نتاع غلال احسن وقت ناكلوا فيه الغلال هو فترة الصباح وفترة العشية ماذا بينا ما نكلوش الغلة بعد الوجبة باش ما تصيرش تعكسد برشا مشاكل في المعدة كيف كيف بدنا ناخذ مصدر نتاع نشويات في فطور الصباح اما تكونش نشويات اللي تبدا مثلا ما نكلوش كيك ما نكلوش سكر يبدا بسيط باش يطلع لنا السكر يطيح بعد في شعفيشة بينا نمشوا النشويات المعقدة مثلا قطع خبز شعير مثلا والا اي حاجة نجم نعملها في الدار اللي تكون فيها نشويات مثلا شعير ولا قمح ولا كفيفة مثلا كل حاجة تتعاوننا برشا برشا كيف كيف وجبة نصف نهار حاولوا ما يصيرش إفراط في الماكلة وخاصة لهنا نبه ناس اللي تاكل في ماكلة الشارع راهو باللي يكون ماكلة الدار هي باش تكون صحية خاطر نجم نحط نصف ملح وردوا بالنا مش أي إنسان عنده ماء محبوس في وسط الدار ينحي الملح ردوا بالنا من النقطة هذه أنا اللي نوصي عليه أنه نبعدوا على ماكلة الشارع قدر المستطاع نبعدوا على المصبرات نحاولوا نقصوا منها باللي نقدروا والحاجات اللي يبدا فيها ملح صريح مثلا الصغيرات وحتى الكبار ياكلوا برشا شيبس مثلا ياكلوا برشا فاكهة مالحة كيما قلت لك بكري بذور معناها قلوب ولا أي نوع بتاع بذور فيها أملاح الأملاح هيك راه بتشد لنا برشا ما محبوس يوصل الدم دونك تضل بيجم تاع الماكلة لازم يتصلح وخاصة الحركة لازم نتحركوا رانا مجتمع ما يتحركش المشاكل نتاعنا الكل جايتنا من قلة الحركة كان تحركنا البدن راه وحدة وحدة يخرج الماء هذاك قدر هو حاجة طبيعية في الجسم أنه يصير تبادلات وتصير برشا حاجات ويخرج الماء هيك يصفي البدن نتاعنا لازم يتحرك هو يصفي دونك لازم احنا نتحركوا كيف كيف زاد فما مرضى اللي عندهم مشاكل في الأوردة في حد ذاتها ولا مشاكل عروق ولا حاجة يصير عندهم برشا نفاخ
0: صحيح
1: زاد لازم المختص نتاعهم ولازم الحمية مرافقة كما قلت انت فكري شنو دور التغذية لهنا بالنسبة للناس الكل اللي عندها مشاكل صحية واللي ما عندهاش مشاكل صحية بالنسبة للناس اللي الحمد لله لاباس عليهم ما عندهمش مشاكل صحية لازمهم يعتنوا بالماكلة نتاعها من جانب وقائي باش ما زيد نصيرهمش مشاكل صحية باش ما نصيرهمش زيادة وزن باش ما نصيرهمش نفاخ مثلا اكسيتيرا اكسيتيرا والناس اللي تبدا عندهم مشاكل صحية ما يكفوش كيف كيف باش ناخذوا العلاج نتاعنا المناسب والحمية تكون مرافقة كل مشكل معين تعمد عنده حمية مرافقة اللي احنا نعملها كمختصين نتبعوه بها وتعطيه نتائج ممتازة برشا برشا
0: صحيح
1: مهم الانسان يبدا واقف البدله معناها ما يسيبش هكاك على البطيخ
0: صحيح ما نغفلوش خاطر زاد فما ناس تعمل النظام الغذائي بعد كي يرتاح شوية يرجع من جديد بقوة لك الأملاح وك الماكلة البرة وك الحاجات ربما
1: اللي ديما ذكر فأنا ذكر الإنسان راهو يمشي فترة بريجيد باهي بعد ينقص شوية بعد يفسد يعاود يلتزم يعاود صحيح. يلتزم دونك تقولهم أنا ديما اللي بسهمتها قولهم ما تقلقوش من فكرة الرجيم تبنوها فكرة الرجيم معناه وانتم ما زلتوا تتبعوا معي ولا حتى بعد نكمل الخدمة لازم هيك القاح احنا خطرك في العيادة كي باش نعملوا ريجيم رانا ما نعملوش كان حمية وحساب وكالكول كالوري اكسيتيرا اكسيتيرا لا رانا نعمل ادوكاسيون نوتريسيونيل معناها نعمل تثقيف غذائي نورمالمون الباسيون ولا غير كيما نحكوا هكا توعية والكل يولي الانسان يعرف بدنه سبحان الله عارف راه الماكلة هيك المعينة جربها تعمل لنفسها يحاول يتجنبها
0: واحد يقول لك
1: يحاول يصلح
0: ايه طبيب روحه راه انسان طبيب نفسه طبيب روحه يعرف
1: تولي عندها فكره هو باش تبسط عليه الدنيا باش يقول لك اشك فوق باش نمشي نعدي كذا كذا نقول لهم تعلموا الحميه اعرفوا بدنكم باش انتم تعرفوا الحميه نتاع الناس الكل والامراض الكل جست انتم اعرفوا بدنكم باش الحاجه تقلقني في معدتي شي حاجه تعاوني والله جربت الحاجه هيك مشات معي على ذكر التجربه والكل اكيد برشا ناس يستنوا فينا مش قديش باش نحكوا على الوصفات والحكايات هيك الكل نقول لهم لهنا حذاري انكم تستعملوا اعشاب هكاك خاطر عندنا شويه نفاخره هي مش النفاخ الكل
0: يتنحى
1: صحيح اما فما حاجات زاده سهله بسيطه مثلا الانسان عنده شويه نفاخ في الكرش معروفه نجم نستعمل الكمون، نجم نستعمل البسبوسه، نجم نستعمل النعناع، هذوما حاجات قدرت هذه امنين ما يقلقوا حتى حد اذا كان حد مريض وعنده مشكله حاجه كذا. كيف كيف زاد فما حاجات اقوى شويه فما المعدنيات للناس اللي ما عندهاش مشاكل في الكلى، فبرنت ممتاز جدا جدا كيفاش نعمل نعمله في شكل فيزاره، نغلوا الماء ونحطوا فيه من 2 لـ5 ورقات رند والا معدنيات، نخليه يبرد شويه في وسط الماء، نصفوه كان حبوا نبردوه ونشربوا الماء هيك على طول النهار ماذا بينا في الصباحيه، يعاون البدن باش يخرج الماء اللي محبوس في وسط البدن هيك. وكما قلت لك لازم الانسان يكون حريص، الناس اللي عندها مشاكل في الكلى تروح لها، الناس اللي عندها مشاكل في القلب تروح لها، والناس اللي الحمد لله ما عندهمش مشاكل صحيه ما فيها باس كان يدخلوا الاعشاب اللي حكيت عليهم هذا في الروتين نتاعهم باش يعاونوا البدن على تصريف السوائل، يخرج الماء اللي محبوس في وسط البدن، دونك يولوا يتبنوا عوائد غذائيه صحيه، يتحركوا كل يوم، ياكلوا ماكله منظمه، يبعدوا على ماكله الشارع خاصه. انا كبش لخصها نقول ابعدوا على ماكله الشارع خليها اوكازيونال مو مره بعد كيفاش، ونصلحوا بعدها مثلا كلينا فاست فود، بعدها نعملوا تيزانه فيها شويه رند ولا مع الناس مثلا ولا كلاسيك، نحط فيه مثلا شويه نعناع ولا بيستاسيك نشربها بعد ليش بعد نصير ساعه مثلا، تعاوننا باش تصلح هكا المشكل اللي صار نتاع كثره الملح والمصبرات اكسيتيرا. دونك نتبنوا النظام هذا كما قلنا، نمشوا نبعدوا نتحركوا معنا، نبعدوا على المصبرات وعلى ماكله الشارع قدر المستطاع، نحاولوا نصلحوا حتى كيف يستفسد رانا نرجع ونصلحوا، نبعدوا على التوتر خاطر النفاخ تفكرون يجي نكون في جيم التوتر، والتوتر يجب أن نكثر مشاكل أخرى اللي هم يولي يعملوا النفاخ، ونحاولوا نرقدوا بالجداب بطبيعة الحال خاطر ديما نعاود اللي برشا بالبدن كامل وبرشا أجهزة في البدن هي تخدم في الليل، دونك لازمنا نرقدوا في الليل باش البدن نتاعنا يتصرف وينظف ويعمل لك الحكاية الكل، ونحاول نبعدوا على الستريس قدر المستطاع. وكل
0: بكرة هذا هو أهم حاجة.
1: الاتزان أنا بتاع كيف أقولهم أنا دخل الاتزان بتاع واحد عامل روح
0: أكيد، وجايين وجايين للدنيا الباردة وجايين كيف طبعا تكسحها
1: صلى نهاركم تعدى
0: يعيش يعيش. شكرا لك مدام مروة، تحياتنا لك، نهارك زين وإلى اللقاء.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. تنطلق خلال الأسابيع القادمة أشغال صيانة وتهيئة بأقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين بكلفة جملية تناهز 300,000 دينار. تنطلق اليوم الشركة الجهوي للنقل بجابس في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية على الخط. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه أمس الأمين العام لجامعة الدول العربية الجديد نبيل فهمي، أكد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية يوم الأمس نحو 97%. في شأن الدولي، قال الحرس الثوري الإيراني أن قوته الجوية استهدفت مدمرتين أمريكيتين مزودتين بصواريخ كروز ونظام إيجيس بصواريخ باليستية ردا على الانتهاكات والمضايقات الأمريكية ضد ناقلات النفط والسفن الإيرانية، مؤكدا أن الهجوم ألحق خسائر كبيرة بالمدمرتين. أعلن الجيش الأردني أن المملكة تعرضت لهجوم صاروخي مصدره إيران، مشيرا إلى أن دفاعاته الجوية تمكنت من تدمير 18 صاروخا. وفي اليمن، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بتنفيذ الطيران السعودي نحو 32 غارة جوية على مناطق عدة في اليمن خلال الساعات الماضية. انتهى الموجز، في أمان الله.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: شبيك الطو اش نجر تحت موب صحيح
6: محنش الحاكم ضيخين ولا يميتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
5: صحربش هكا هو شبيش يعملولي
6: يا اخي مخك فيك الا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم ليميتيد بس عندي زطل سلعة فيه صعب كنت عندي سين تبرن نبيع بيه وطلع فرح بيه هاي انطلق
7: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحه بروفة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
8: لازمنا نجيبه لكم يا بخي
9: هاي يولاد الفم يا بي
10: هاي يا يولاد هاي ابوك وراش
9: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
7: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من ليد المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
11: ايش هي زطلة
7: زطلة
11: ايش مين تسكن
7: مهبول تحب بسينة
10: ايش مين الحكاية شو سمعت تو
7: مسيه مين
10: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
7: ما قلتش ما قلتش
10: مسيه ولا لنيان
7: تكلم فيه
10: مسيه ولا لنيان مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
9: يا مالك يا مالك

0: C'est bien, monsieur, c'est bien.
1: Monsieur, oui, voilà. Change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبدو الصورة وصدى المستقبل.
4: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
4: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
4: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
4: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
4: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: فكونوا في الموعد.
5: إذاعة تطاوين منكم وإليكم وعدا بالوفاء.

أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: أرجعنا لكم مستمعينا 8:12 دقيقة. صباح الخير، نهاركم زين، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم في بداية يوم. أكيد الناس اللي بدأت في خدمتها تو إن شاء الله ربي يعاونكم، الناس اللي في الطريق لحاجيات مختلفة إن شاء الله ثنية زينة، ربي يحفظ الناس كل وين ما أنتم موجودين، تابعوا فينا بالراديو بالإنترنت من تونس مختلف بلدان العالم، ربي يعين الناس كل وربي يحفظ الناس الكل إن شاء الله بداية يوم طيبة للجميع. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معايا سي صبحي بن أحمد، والأكيد ديما سؤالنا أحوال طقس اليوم والأيام القادمة بإذن الله. سي صبحي نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أختي إلهام، تحية ليك فريق معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات التطوين.
0: يعيشك، شكرا ليك. طقس اليوم والأيام القادمة سي صبحي.
1: نعم، بالنسبة لهذا اليوم طقس قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، تتكاثف كالعادة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية الوسط مع إمكانية نزول بعض الأمطار الضعيفة، تكون رعدية هذه السحب، الرياح من قطاع جنوبي قوية نسبيا قرب السواحل. بالنسبة للبحر يكون تقريبا مضطرب بالسواحل الشرقية الكل، ما عدا بالسواحل الشمالية يكون قليل الاضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة، وخاصة بمناطق الشمال والشمال الغربي تتراوح قدسا بين 35 و 41 درجة سجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر. هذا اليوم بجهة تطاوين تقريبا 37 36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. وبالنسبة ليوم الغد نحن على موعد إن شاء الله مع تقلبات جوية هامة لبلادنا تتمثل في منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي تزامنا مع تيارات جنوبية صحراوية وكذلك شرقية محملة برطوبة البحر، قد تتشكل خلايا رعدية نشطة تساهم في نزول كميات هامة من الأمطار. نحن أصدرنا يوم الأمس نشرة متابعة تنص على وصول معناتها هذه التقلبات مع كميات أمطار توقعنا ككمية أولية ما بين 30-50 وقد تصل إلى حدود 70 مليمتر ببعض المناطق، وخاصة مناطق شمال غربي في البداية، جهة تبرقة، جهة جندوبة، جهة كذلك بيجة، جهة سليانة، جهة زغوان، جهة تونس الكبرى، بنزرت، جهة الوطن القبلي، هذوما المناطق المعنية بأكثر كميات إن شاء الله. وبالنسبة لبقية المناطق قد تشمل تقلبات كذلك جهة الساحل وجهة الوسط معناتها لاحقا معناتها في الليل وآخر النهار. بالنسبة لبقية مناطق الجنوب الشرقي معنية بظهور خلايا رعدية قد تكون نشطة كذلك يومي السبت والأحد، وخاصة في الفاصلة ما بين السبت والأحد جهة حتى تطاوين توصل لها إن شاء الله جابس جربة
0: اثنين
1: إن شاء الله تكون أمطار خير على بلادنا. ديما نتهيئ إن شاء الله، نحن في فترة انتقالية كنا في فصل الصيف والحرارة كانت مرتفعة، نعرفوا اللي الغلاف الجوي خزن كمية هائلة من هذه الحرارة وتتجسد في شكل معناتها أو آخر في شكل تقلبات أو شكل خلايا رعدية نشطة. نعرفوا اللي أثناء ظهور السحب الرعدية سرعة الرياح قد تتجاوز حتى 80 كيلومتر في الساعة، تساقط البرد وارد كذلك في أماكن محدودة، وإن شاء الله يكون غيثا نافعا على بلادنا غير ضار.
0: هذا هو
1: والانخفاض باش يكون ان شاء الله واضح في درجات الحراره بدايه من يوم الجمعه، نحكي على انخفاض يشمل اغلب مناطق البلاد، وكذلك يوم السبت والاحد ان شاء الله تنخفض وترجع معدلاتها العاديه حتى مناطق الجنوب ان شاء الله.
0: ان شاء الله بدايه خريف تكون مبشره طبعا بالخير على تونس الكل، ان شاء الله موسم فلاحي باذن الله، الكل خيرات والكل امطار ان شاء الله يا ربي. شكرا لك، تحياتنا لك سي صبحي، الى اللقاء، نهارك زين.
1: الى اللقاء، يعيشك.

0: كانت هذه نانسي مستمعين إيش هدي يا دنيا. إن شاء الله طبعا أيامتنا كلها حلوة, إن شاء الله يوم هذي يكون طبعا أفضل من غيره, إن شاء الله الأيامات القادمة زادة تجيب معها برشة بشائر وبرشة خيرات. نواصل معكم في صبحيتنا كالعادة توا في الشأن البلدي وفي آخر المستجدات اللي تهم العمل البلدي. معي على خط البرنامج مدام مهال معلول المكلفة بتسيير بلدية المطوية. مدام مهال صباح النور, أهلا وسهلا.
1: صباح الأنوار أخت إلهام ليك وكيف تخيلنا في الإذاعة والمستمعين أعزاء في كل مكان.
0: يعيشك نشكرك برشا خاطر ديما هكا معانا مدام, ديما ملتزمة
1: بأقل حاجة
0: بالتوقيت. يعيشك ديما هكا,
1: نقول لكم أنتم اللي حتى حسونا تتوحيلنا في الفرصة هذية باش نكونوا معاكم في متابعة الشأن البلدي إن شاء الله.
0: مرحبا, وديما نثمنوا طبعا المجهودات اللي تقوم بها البلديات في مختلف الجهات. مجهود كبير بالرغم انه الامكانيات راهي ماهيش كبيره برشا, لكن فما عزيمه, فما مجهود, فما ناس قاعده تخدم ليل مع نهار, خاصه في نقولوا نحن المواسم تاع الذروه هذيا, وراه موسم ورا موسم, ما نقولوش فما راحه, ديما توفى حاجه تجي حاجه, توفى توا المحواس والبحورات والضغط معنا على المناطق الساحليه خاصه والمناسبات زاده, يجي توا زاده العوده المدرسيه حكايه اخرى طبعا ونسق اخر من العمل. شنو حضرتوا مدام مها, شنو ربما اخر الترتيبات؟
1: شكرا اخت الهام, كما كنت احكي اكيد تاكيد لكلامك انه عوده مدرسيه اللي محطه من المحطات اللي في السنه ككلها معناها في محطاتها الكل. احنا ديما على اهبط استعداد لمواكبة المحطة هذه لتوفير اسباب الراحة وتكون معناها عودة معناها موفقة وعودة شلة ميمونة معناها بالمناسبة لكافة التلاميذ والطلبة. ديجا طلبة اللي بدو يقروا ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله اللي باش يلتحقوا ان شاء الله بالتوفيق, وان شاء الله تكون عام مليء بالنجاحات والنجاح ولا معناها
0: تفوق ان شاء الله.
1: ونحب التميز ان شاء الله السنة في كل كلمة تحققت السنة التميز في النظام المطوية وطنيا, ان شاء الله التميز يكون في كافة المستويات. صار جلسة هي محلية, جلسة جهوية, جلسة محلية, ونسقنا مع مديرين المدارس والمعاهد والإعداديات. عملنا مع مشكورين مندوبية الفلاحة كالعادة ديما معانا, حضروا معانا وخلينا رزنامة مع بعضنا في تدخلات حظيرة باش تكون مجندة معانا. عملنا رزنامة كل نهارين ثلاثة عند مؤسسة, وإحنا البلدية بعد باش ناخذوا الجمع والرفع متاع الفواضل اللي هي الكنس ديما عند الحظيرة والزبيرة كيف كنس وزبيرة الأشجار هذيك الموجودة في المدارس. معناها فما صيانة وتعهد لبعض هذيك زادة, تم التنسيق مع مندوبية التربية مشكورة حتى هما زادة متعاونين وناس كل متجندين إنه التلميذ يكون في معناها راحة وفي معناها ظروف طيبة للدراسة, وتكون معناها إن شاء الله الناس كل معناها متضافرة جهودها لأجل نجاح السنة الدراسية. كيف النقل حتى تم التأكيد على النقل أنه بالرغم من الظروف الصعبة نعرفها في النقل, إحنا نأمل في معناها الناس تتوسع بالها مثلش نعدل أوتارنا على النسقل الموجود اللي غالب واحد يلزم يكون معناها نتعايشوا مع الظروف مثلش في الأخر هو شيء ما يدوم العام يوفى يدخل يخرج تشوفي
0: أكيد ليه متمج تجري بسرعة. صحيح
1: صحيح, هاي نوسعوا بيننا راهو مش كل شيء انسان راهي نوسعوا بيننا على بلادنا على دولتنا ظروف ساعات تحكم ان شاء الله ديما احنا نأملوا ان نحسنوا ونطوروا من خدمات المختلفه الكل. المهم احنا ان شاء الله انطلقنا في التنظيف, انطلقنا في الرفع, ان شاء الله احنا على ذمه المديرين المعاهد الكل انه اي حاجه صعب عليهم ولا معناها يستحقوها احنا لذمتهم. المديرين الكليك احنا ديما تليفوناتنا مفتوحه عليهم وديما موجودين احنا في هنا. كانت الطرقات مواصله اللي حتى في اطار كيف احنا عوده مدرسيه اون باراليل والاستعداد الامطار الخريف.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله امطار الخير. اي
1: ان شاء الله احنا توا ديما معناها يقظه استعداد مع التغيرات المناخيه هذه وديما مع وخينا في الرصد الجوي ديما نتبعوا. ان شاء الله احنا انطلقنا في مع اداره المياه العمرانيه مشكورين الاداره الجهويه للمياه العمرانيه بصفاقس, مقاوله خاصه انطلقت في مراقبه الثغرات بلوعات يا ربي بلوعات تصريف المياه الامطار السطحيه. نهار السبت انطلقوا ان شاء الله احنا مازلنا معاهم في بقية التدخلات. انطلقوا من مارس في مارس وجوان انطلقوا يعطي مساحة هذا كيف كيف في جهر الأودية في بعض معناها المسافات.
0: أيه.
1: وإحنا كنا في اتصال معناها معاهم ديما معناها هم شريك معانا خاطر الأودية إحنا عندنا جوز أودية ثلاثة أودية في البلاد معناها يلزمهم ديما يكونوا معانا ديما في التدخلات نتاعهم ديما التدخلات الدورية معناها ديما معناها ماهيش تحقوا وين دلوقتي بالظروف يدخلوا الحق ما همش مقصرين وان شاء الله ربي نطلع الخير وان شاء الله سلام وفقه واحنا ديما
0: حاضرين جاهزين ديما ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك
1: تحيه لخيالنا لكل العمل يعطيهم الصحه نثمن مجهوداتهم نثمن كيف كيف كولتي وفي الصيف صحيح زاد الناس برشا تعبت في الصيف سرتو عوان الانقاذ كل عام عندي عام نول نحب نشكرهم بربي جني يزيد لهم صغير شكرت جماعه السنة حتى الحمد لله ما حققناش حاله غرق الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله
1: وصلنا انه يكونوا شهرين تعدوا على السلامات عام نول تحررنا صحيح اما زاد كانت معناها اخف الاضرار خرجنا به
0: هذا المهم هذا المهم يعطيك الصحه
1: معناها جاهدوا جهد جهيد العوان الانقاذ نحييهم وان شاء الله ربي يوفقهم في مسيرتهم الدراسيه والحياتيه
0: شكرا لك مدام ماهر
1: شكرا لكل من يعاوننا وكل من يوقف معنا وتحيه للمواطنين الكل وربي يوفقنا
0: يعيشك نهارك طيب.

0: رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه عبير النصراوي في ثنية واسعة, إن شاء الله ثنية واسعة قدام الناس كل في كل شيء, سواء في الطرقات, في الحياة, في الأحلام, في البرامج. ربي يوسع عليكم ديما ديما ديما. يلا نواصل ديما معاكم, ومعايا طوع على خط البرنامج سي مراد بعبيد كالعادة وفقرة أحوال السوق. فقرة أحوال السوق طبعا مجموعة من المعروضات طبعا والسلع, وديما رأي الأسواق في كل يوم فما سوق أسبوعي في مكان ولا أكثر من سوق أسبوعي في مكان, وديما فرصة أنه الناس تتعرف على الأسعار وتخرج وتشوف شنو حاجياتها وشنو اللي يلزمها. سي مراد صباح النور, أهلا وسهلا.
1: صباح النور مكافة مستمعي ذات طويل العاملين في القناة.
0: يعيشك, شكرا لك.
1: الأسعار ما فماش تغيرت كثيرة, والمحال هي مدينة تمتاز بكثرة الأسواق الأسبوعية.
0: صحيح,
1: تصديق لكلامك اللي قلتيه, اللي كون عندنا السوق مثلا نجم نقولوا احنا سوق المتمر, سوق عمر, سوق حيث عمره نهار الثلاث, والسوق الأسبوعية بطبيعة في مدينة المعروفة لكامل الجمهورية هو السبت ولا حد, ما تلقيهاش لكامل الجمهورية سوق أسبوعية, تلقيه نهار واحد
0: يعني.
1: أسبوعية هو السبت ولا حد, وما شاء الله معناها سوق أسبوعي يمتد إلى 3-4 كيلومترات, معناها موجود الخضر والغلال وكل ما هو يستحقه المواطن. الهدف الأسمى هو اللي موجود الخضر والغلال, وكما قلت خاصة الغلال ما تعرفي تو في فترة تبدأ ما ناقصة شوي, خاطر في تدخل في شهر سبتمبر والخريف وكذا, ثم الغلال تولي مش موجودة, تولي الأغلبية متاعها فريقو حتى نجاها معناها تباع. الخضر طماطم من دينار حتى 13%, البطاطا من 2000 إلى 2300, الحار من 18% حتى 2500, ثم حتى دينار الحار على سوق الأسبوعي. بالنسبة للفقوس 15%, البصل 12%, البدنجان 15%, القراع الأحمر 14%, القراع البطزينة 18%, السلطة 2000, القارص 4000, الخضر الورقية لبعضها كل من بسباس وسيليكو كروكس الماغوس 500, نعناع من 600 حتى 800. بالنسبة للتفاح, الغلال التفاح من 2500 حتى 6800, ثم أحجام وثم الكاليتي من النوعية. الخوخ كيف كيف كما قلت لك النكتارين هذا كيف كيف هو وقته موجود تو الخوخ البوتابجاي, ديما نحاوله أنا نذكر بالخيال اللي كان أرى الخوخ بوتابجاي ولا فريقو.
0: أيه.
1: أغلبية التجار وتجار جملة يكلموني الجمعة اللي فات قالوا لي معناها ما أجبرك لماذا خاطر لا هو توع للمواطن, نزلنا نذكره لي كونه رأوا هذه حاجة الفايدة للمواطن المثال.
0: أكيد
1: البطابية 6500. نعوينا فيها أربع نوع, عندها من 3800 حتى 5200 نعند كيف كيف اللي هو وقته موجود طبعا من 4300 حتى 7500. دلاء 12%, البطيخ 18%, الكرموس 14%, الثوم التين الهندي نقول هو التين الشوكي الهندي بالفيء.
0: هذا
1: مش هو عندنا ما يسقى الخضر وكذا الأخت لها من مستوى السوق الأسبوعية حتى السوق الثلاثة.
0: يعطيك صحة سي مراد, شكرا لك, تحياتنا ليك, شاء الله ربي يعاونك ويعاون كل أخوتنا طبعا التجار في المجال هذا, وبالرزق الوفير ليكم الكل. 8:30 نواصل معكم بالأنغام, بعد نرجعوا بفقرة طبعا الورود والنباتات.

0: يلا رجعنا لكم مستمعينا 32 دقيقة بعد الثمانية. صباح الخير، مرحبا بكم مجددا كل شكون تحق بينا في الاستماع. هذه إذاعة تتوين وهذه ورود الأربعاء متواصلة معكم حتى للعشرة بقدرة ربي. معنا على خط البرنامج سي وحيد الجنحاني عفوا، وكيل عادة الحديث على الورود. واليوم برشة ورود مزيانات، نوعية حلوة برشة، هي وردة التريمير، ومع هو أكيد ناخذوا التفاصيل والتعريف متاعها وشنية، كيفاش نغرسوها الوردة هذية وكيفاش نعتنوا بها زيدا. سي وحيد صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخيرات أختي إلهام، صباح الخير مستمعي إذاعة التتوين الكل، مرحبا بكم في فقرة جديدة اللي تحبوها إن شاء الله، وإن شاء الله تنتفعوا بها وتعرفوا برشا نوار حلو ومزيان.
0: أهي اليوم والله فاجأتني سي وحيد، محليها حاجة هكا مزيانة مع
1: مزيانة برشا
0: مزيانة مزيانة.
1: شوف أنا والله العظيم أنا من محبي لغوز قنيار، هي ألسيا غوزا لغوز قنيار، خاطر تعرف علاش؟ خاطر كان تشوفوه قديش سبونتاني في تونس وما نجلوها، ما نعرفوش قيمة. تتصور أنت هذه تزرعها مرة وتنساها كومبليتمون تولي في دارك على طول.
0: حلوة
1: أي نعم. لغوز قنيار مالرزمان ما عنديش اسم متداول بالعربي، هي سيتون غوز. علاش خيمير؟ خاطر واقف على ساق برد وطلع الزهرات نتاعها في شكل ورده، شكل أي ورد
0: أي.
1: وتطلع اون سيري بجنب، تنجم تطلع ثلاثه، تنجم تمشي حتى 11 زهره وهي من فوق اللوط 11 زهره. اذا من الحاجات الحلوه كونوا عندي الوان طبيعيه جدا، يعني يا موف بنفسجيه بنفسجيه، يا حمراء، يا عنابي مثلا، العنابي مزيان برشا، يا الغوز اللي هي الوردي. دونك الالوان نتاعها جميله برشا، وجميله برشا وقتي تعرف الارتفاع نتاعها، يعني هذه في طول عبد، طول متر ونص، متر وعشرين، توصل حتى زوز متر.
0: صحيح.
1: انا ديما نعاود لا راهي لا غوز خيميير. دونك اولا نبته متاقلمه مع المناخ نتاعنا، بدليل كونك تزرعها في ماي تقعد على نوفمبر وهي منوره.
0: أيه.
1: نور في بدايه يعني في في في جويليا اوت، تمشي حتى اكتوبر نوفمبر بالنوار.
0: بي
1: هذوما حاجات الحلوين اللي احنا ما نرزمو ما نشوفوش في ديارنا، وراي من الحاجات الاحلى من كيك كنت تزرعها على فيراندا ولا على حيط ولا حاجه، تولي خير من البوغانفيلي، خاطر الناس كل يعرفوا بوغانفيلي، تولي خير، تولي حيط الكل منور باللالسيا بالغوز بريمير.
0: اي
1: دونك ناكد اللي كونه رانا نختاروا لكم اولا ازهار مزيانين، ازهار اول حاجه ساهلين برشا في لونتروتيان، بدليل كونها تحب الشمس. ما تقلقش مش مسخانه، اكبر دليل كونها تنور في اوت وفي سبتمبر وفي اكتوبر وفي نوفمبر،
0: وهذا المطلوب، خاطر شمسنا حاره ومناخنا
1: نعرف مالا
0: جاف، يلزمنا هكا ويلزمنا حويجه تداوم معانا وما تعبناش برشا، وكيما هي التلقائيه نكونوا زاد نحن تلقائيين ونتعاملوا معها باريحيه كبيره برشا.
1: هو من الحاجات الحلوه، الحمد لله سبحان الله، ربي يجعل النباتات مقدره قوه عجيبه على التاقلم.
0: صحيح.
1: والتاقلم وسورتو معناتها مقاومه شح المياه والسخانه وكل شيء. النباتات يعني انت تحب كان اعطيتها شويه ماء تتفاعل بطريقه ايجابيه جدا، وكان نسيتها مثلا تقعد ديما لبس عليها. حاجات الحلوه كونه غرس كميه باش يتقبش تجو، اذا كان شفت جدر مطلع لك ثلاثه اربعه راهو نقص ماء، اذا كان اعطيته الماء يطلع لك عشره وثمانيه، فهمت؟ حاجه اخرى نفهموها متعلقه بالماء، إذا كان شفت اللون ناصع يشعل شعلان راهي راوية، راهي خذت الماء. إذا كنت شفت الوردة بال شوية راهي نقصة ماء.
0: أي به حاجة به، يعطيك صحة سي وحيد في كل مرة.
1: خيمير هكا نعود لكم، راهي نبتة الصيف والخريف، وراهي ماهيش غالية، نعود ماهيش غالية. وحاجة أخرى كي تزرعها الزراعة نتاعها تطيح في الأرض وتعاود عام جاي تطلع، تنساها هي تتنحى كومبليتمون، عام جاي تلقاها عندك في الدار.
0: به حاجة به، يعطيك صحة، شكرا ليك، تحياتنا ليك، نهارك طيب ونهارك ورد، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور

0: نهاركم طيب، مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. شركة أوديبي توسع شراكتها مع وزارة الاتصال والتقنية المعلومات السعودية وشركة هيومن للذكاء الاصطناعي المدعومة من الحكومة السعودية لتوفير وصول مجاني لأكثر من 12 شهر تقريبا عام كامل لأوديبي مجانا إذا كنت في السعودية. عام كامل كل المنتوجات والخدمات المفتوحة والمدفوعة هي مجانية بالنسبة لأي واحد يستخدم الحاجات هذه في السعودية. الشركة تعتزم منح أكثر من 27 مليون مواطن ومقيم مؤهل في السعودية اشتراك مجاني في باقة أوديبي فايرفلاي ستاندرد إلى جانب مزايا أوديباي إكسبريس بريميوم، بما في ذلك نموذج الجديد لتوليد الصور متوافق مع الثقافة السعودية. تقدر أوديبي قيمة الالتزام أكثر من 4 مليارات.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

كان هذا فريد لطرش مستمعينا قلبي ومفتاح وصل بينا 47 دقيقة بعد الثمانية. صباح المحبة، صباح الخيرات والمسرات عليكم الناس كل مواصلين معكم ديما مستمعينا مشوارنا الصباحي معكم في ورود الأربعاء حتى للعشرة بقدرة ربي، ومرحبا بكم الناس الكل. شنحكي شوية على الجربة، جربة اللي بشكون على موعد مع انطلاق وحدة استخراج الطاقة الكهربائية من النفايات العضوية، هذا انطلاقا من أواسط شهر أكتوبر المقبل، هذا حسب ما جاء عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. طبعا المشروع هذا اللي بش يساهم في إنتاج حوالي 2 كيلوات من الكهرباء في الساعة، حوالي 1120 كيلوات في السنة. المشروع تكلف تقريبا حوالي 1,000,000 دينار في إطار التعاون التونسي الياباني الإيطالي، هذا حسب ما جاء عن الوكالة العامة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، في رأس طبعا المدير متاحة لي أدلى بتصريح يوم الاثنين لأحدى الإذاعات العمومية. المتحدث أكد أن المشروع زاد يعمل على تحويل قرابة 6,000 طن من النفايات العضوية المجمعة من النزل، مع إضافة من 700 حتى 1,000 طن من النفايات الخضراء لاستخراج الطاقة الكهربائية. والوكالة الوطنية نحب نذكركم للتصرف في النفايات تقريبا تحدث سنوي ما بين 900 إلى 1,000 مؤسسة صغرى لجمع النفايات وتثمينها، وهذا من المشاريع الهامة اللي من شأنها طبعا تقلص من النفايات، من شأن زادة الدعم الاستفادة منها. ونحب نذكر أنه يتم سنويا استهلاك ما بين 220 ألف إلى 240 ألف طن من الزيوت الغذائية في تونس، ما ينتج عنه بين 80 إلى 90 ألف طن سنوي من الزيوت الغذائية المستعملة، كما أنه 3,000 طن من الزيوت الغذائية المستعملة يتم تحويلها إلى طاقة وتصديرها، إضافة إلى 10,000 طن يتم إضافتها إلى عديد المواد كما طلاء الجدران، نفايات البلاستيكية. أما النفايات البلاستيكية فيتم سنويا تقريبا تجميع أكثر من 80 ألف طن ويتم رسكلتها وتحويلها. وبش نختم بالنفايات الطبية، أكثر من 2 كيلوغرام هو معدل إنتاج السرير الواحد يوميا، والأكيد أن النفايات هذه كذلك يتم فرزها على مستوى المؤسسات الصحية، ونسبتها بين 16-18 ألف طن في العام فيها الخطيرة، ولكن زاد كيف يقع تحويلها ويقع معالجتها بما يضمن طبعا سلامة البيئة وسلامة الإنسان. كما قلنا مشاريع البيئية هذه مشاريع هامة جدا، لأنها تعاود رسكلة النفايات وتحافظ على بيئة سليمة وبيئة مستدامة. نواصل معكم بالأنغام وبعد نرجع لكم.

يلا رجعني لكم. لأكيد برشا ناس راي عندها مواعيد، برشا ناس تحب تشوف بعضها، برشا ناس الحب تتلاقى، وهذا حاجة طبيعية في الإنسان اللي نعيش فيه علاقات اجتماعية مختلفة. إن شاء الله ديما هكا علاقات فيها عشرة طيبة، هذا هو المهم. باش نختم بالخبر هذية في ساعتنا هذية، حيث أعلنت وزارة التربية، وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك ليهم أمس الثلاثاء عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027. هذا بداية من اليوم 9 سبتمبر 2026، انطلاقا من نص النهار. وأوضحت الوزارات أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 2021، ويهم التسجيل المدارس الابتدائية والعمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. تسجيل يتم عبر الرابط التالي vscolaire.education.tn.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز ومعرض الصحف العربية والدولية. أعطيت أمس بمعتمدية ذهب إشارة إطلاق تجربة نموذجية لزراعة الفص المروية على مساحة 25 هكتارا ضمن توجه نحو تنويع الإنتاج الفلاحي وتطوير الإنتاج العلفي المحلي. في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية، تواصل بلدية جربة ميدون بولاية مدنين تنفيذ عدة تدخلات في عدد من المؤسسات التربوية ومحيطها، ستشمل عديد المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد. يفتح اليوم من جديد انطلاقا من منتصف النهار موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 26-27 و2000. تحتضن مدينة الحمامات اليوم وغدا قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026، قمة تركز أشغالها على أبرز التحديات المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. دوليا، أعلن الجيش الأردني اليوم اعتراض وتدمير 18 صاروخا باليستيا من أصل 20 أطلقت من إيران باتجاه المملكة، فيما سقط صاروخان في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية. رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة يمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون عامين، اتفاق مدعو من الأمم المتحدة ووقع في العاصمة طرابلس في 30 من شهر أوت الماضية، في خطوة تهدف إلى إنهاء سنوات من الانقسام السياسي في ليبيا. نهاية الموجز الآن معرض الصحف العربية والدولية مباشرة مع الزميلة بثينة الخراز. صباح الخير بثينة.
3: أهلا بك فاطمة، أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة اليومية مع معرض الصحف العربية والدولية، ونبدأ بصحيفة القدس العربي التي كتبت عن الفوز الصاعق الذي أحرزه الحزب اليميني المتطرف البديل من أجل ألمانيا خلال انتخابات ساكسونيا. وترى الصحيفة أن هذا الفوز ينطوي على دلالات عميقة ويعكس مؤشرات بالغة الخطورة لن تقتصر أثرها على واحدة من ولايات ألمانيا الاتحادية أو ألمانيا بأسرها في مسارات انتخابات مماثلة مقبلة، ذلك لأن العواقب تقول الصحيفة وتحديدا في ألمانيا سوف تنتقل سريعا إلى الجوار الأوروبي عموما، فتشجع ولادة المزيد من مجموعات اليمين المتطرفة، كما ستساند مواقع أحزاب يمينية متطرفة صاعدة لتوها في كل من فرنسا وبريطانيا والنمسا والسويد وهنغاريا وسواها. تداعيات أخرى ليست أقل أهمية تقول الصحيفة تتمثل في تجميل سياسات الرئيس الأمريكي على مستويات عالمية، خاصة وأنه لا يخفي تعاطفه مع الصعود المتزايدة للقوى الشعبوية والعنصرية والفاشية. وعن الوضع في لبنان، كتبت صحيفة والعربي الجديد تقول أنه مع أهمية تقوية سلطة الدولة في لبنان وإنهاء أي سلاح أو تنظيم عسكري خارج الدولة، يظل تحقيق هذا الهدف الآن نظريا إذ لم يرتبط بوضع إقليمي أكبر، خصوصا في ظل علاقات ارتباطية نشأت وتعززت تاريخيا بين استقرار لبنان داخليا ومواقف الفاعلين الإقليميين في دول الجوار. وترى صحيفة أن أي طرح يعزل لبنان عن التسويات الإقليمية في هذه المرحلة الخطيرة سيحمل الدولة والمجتمع اللبناني أعباء تفوق قدرتهما على الاحتمال، ومن ثم فإن استقلال لبنان وسيادة الدولة يتطلبان مقاربة تتجاوز الضغط على الدولة اللبنانية وحدها أو اختزال الأزمة في سلاح حزب الله اللبناني نحو تسوية إقليمية أوسع تراعي مخاوف مختلف المكونات اللبنانية. العرب اللندنية تتساءل الخليج والولايات المتحدة الأمريكية من يحمي من؟ تشير الصحيفة إلى أن الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات كشفت أن المظلة الأمريكية تقلل الخطر لكنها لا تلغيه، ما يفرض على الخليج بناء منظومة دفاعية مشتركة متعددة الطبقات، فالمشكلة الخليجية ليست نقصا في شراء الأسلحة. وتخلص الصحيفة إلى أن التحالف مع واشنطن يظل أساسيا لكن الاستقرار يتطلب أن يصبح الخليج منتجا للأمن لا مستهلكا فقط، وذلك عبر شبكات دفاع إقليمية وشركات دولية متوازنة. إلى الصحف الدولية وصحيفة لكروا الفرنسية التي ترى أن الحرب بين الحوثيين والحكومة اليمينية المعترف بها دوليا ليست مجرد صراع داخلي، بل هي مواجهة غير مباشرة مع السعودية، فالحكومة موجودة في عدن تعتمد بشكل كبير على الدعم السعودي سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وهو ما يجعل الرياض من وجهة نظر الحوثيين الطرف الحقيقي الذي يقف خلفها. ونختم بصحيفة لفيغارو الفرنسية التي اهتمت بملف الهجرة عبر الجامعات، وتفيد الصحيفة بأن الجامعات الفرنسية تستقبل هذا الشهر نحو 450 ألف طالب أجنبي، أي ما يمثل 15% من عدد الطلاب الجامعيين في فرنسا. وتطرح الصحيفة تساؤلات حول كلفة هذه السياسة وتداعياتها، معتبرة أن استقبال أعداد متزايدة من الطلاب الأجانب في فرنسا لا يخلو من أثار على الميزانية وسياسة الهجرة ونظام التعليم العالي الفرنسية. وتشير الصحيفة إلى أن عدد طلاب الأجانب القادمين من إفريقيا والشرق الأوسط تجاوز ضعف عدد طلاب الأوروبيين تقريبا، رغم تسهيلات الإدارية والعملية التي يوفرها أحد البرامج التي وضعتها فرنسا للطلاب الأمريكيين الأوروبيين، وهو ما يجعل سياسة الهجرة الطلابية قضية ذات أبعاد تعليمية وديمغرافية وسياسية متزايدة الأهمية في فرنسا. هذه الجولة اليومية في معرض الصحف العربية والدول ولي قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة تطاوين. يتجدد اللقاء مع الأخبار تمام العاشرة.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الاثنين 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه فايا يونان يوما على يوم وصلت بينا للتسعة واربعتاشر دقيقة. صباحكم بالخير، نهاركم زين، الناس كله مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح، مواصلين معاكم حتى للعشرة في ساعتنا الأخيرة في منوعتنا الصباحية. ونرجع طبعا بالحديث عن سلامة التغذية، سلامة المنتوجات الغذائية اللي نستعمله فيها. وحديثنا اليوم باش يكون طبعا يخص العودة المدرسية والجامعية. الجامعات فما اللي رجعوا فما اللي مازالوا شوية، لكن على كل أكثريتها بدأت موجودة، والمطاعم حاضرة وكل شيء معناها متوفر وموجود. لكن ديما حديثنا باش يكون على العناية والنظافة والصحة الغذائية من رياض الأطفال حتى للجامعة. معنا كالعادة بسمة القادري، وديما كي نقولوا الصحة الغذائية نقولوا بسمة. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير ليا، مش أحوالك؟ ومرحبا بيك، وتحية صباحية لكل العاملين بإذاعة طاوين وكل مستمعين
0: إذاعة طاوين. يعيشك، شكرا لك ديما على الانضباط والحضور بسمة. واليوم طبعا ونحن على أبواب عودة للصغار واللي في الإعدادي وثانوي وجامعة والكل، معناها طبعا عام دراسي إن شاء الله الكل صحة ساعة وسلامة، وإن شاء الله يكون مكلل بالنجاح والتميز. بس باش نبدو طبعا بالحديثنا على الماكلة من لمجة للصغيرات، لك الصغرونين اللي يتكركبوا ماشيين لرياض الأطفال، الكتاتيب وغيرها وغيرها وغيرها، وذوكم كل رأي صحتهم هامة جدا، لأنه هذيك هي اللي نخدموا عليها زيادة، كما نخدموا على المستقبل ونخدموا على قرايتهم ونجاحهم وكل شيء، زاد نخدموا على الجانب هذايا الهام جدا هو الجانب الصحي. تفضلي بسمة.
1: بالطبيعة أنت كما ذكرت حديثنا في الإطار مع العودة المدرسية والموسم الدراسي 2026-2027 إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق، سواء كان للتلامذة والأولياء والإطار التربوي ككل. بالنسبة لي كما ذكرت سيادتك تويكا الفئة العمرية اللي بدأت ما قبل الدراسة اللي يسموهم هم اللي يمشيوا الكتاتيب ويمشيوا رياض الأطفال، وكانت حتى الحضانة الكريش حتى البيبي البيبي ما فما زادا نغذيوا فيه ونعطيهم البيبرون
0: طبعا طبعا.
1: دونك المؤسسات هذوما اللي ما قبل الدراسة سواء كانت رياض الأطفال أو الحضانة أو الكتاتيب أكيد فيهم اللمجة بشكل، سواء كان حتى الأولياء عندهم دخل في الموضوع هذا، حتى في الشعبية اللمجة الصغير نتاعو يعرف أول حاجة شو يعطيه ووين باش يحط لك اللمجة ديك، وحتى قارورة الماء، وحتى معناتها لازمنا نكونوا حريصين أكثر باش نعطيهم اللمجة الصحية. وفي خصوصا التعامل مع أصحاب معناها رياض الأطفال، معناها المديرين ولا الإطار التربوي اللي موجود في رياض الأطفال، وقت اللي يشوفوا الصغيرات اللمجة نتاعهم يقع الحفظ نتاعها في درجة التبريد المعينة اللي هي مثلا في الثلاجة. وثم حتى رو على فكرة وليت ثم رياض أطفال روضات هما معناه يوفروا اللمشة والولي يخلط، فهمت؟ حتى أنا في اللول نقول لك راهو أنا نوفر لك اللمشة كذا وكذا وتبشي معناتها في الحساب متاع الشهر اللي بشي خلصوا. دونك المهم بالنسبة لي نحن إن المادة الغذائية أو اللمشة هذيك وكثريتها هي اللمشة باردة، فهمت؟ تكون ياغورت، تكون معها عظمة، فمش كون يعمل هو كسكروت يحطوا فيه طماطم وفقوس، معناه باش يكونوا معناه صحيه. وفما شكون روضات تعمل منيه مثلا جيب اليوم بسيسه واليوم الحليبه مع ياغورت، معناتها كل روضه معناها تحاول تجتهد هذوما اللي عندهم باش يعطيو لمجه صحيه. والاولياء كيف هم ينجموا يعطوا كعبه غله للصغير لازم تكون مغسوله معناها مغسوله بالباهي، كعبه الياغورت نثبتوا فيها زاده في التواريخ بتاعها، ولازم طول ما يوصل معناها للتلميذ ولا الصغير يوصل للروضه او للكتاب لازم يتحط في الفريجيدير كيف كيف الماء اللي نعطيه يكون ماء مراقب، ما نجيبوش نعطيه اي ماء، خاصه تعرف انت العمر معناها حساس نتاع الصغيره هذوما، اي حاجه اذا كان مش تكون مش صحيه او نتعاملوا بطريقه صحيه. حتى اصحاب الروضات المفروض ان يكونوا يعملوا التحاليل مانيبيولاتير، معناها العامل اللي باش يتعامل مع كلهم جديكه يكون عنده التحاليل نتاع اللي تثبت سلامته اللي هو باش يتعامل مع الماده الغذائيه، المكان اللي ياكلوا فيه يكون صحي، عنده مطاول نظاف، كريس نظاف، فريجيدير موجوده، معناها مواد تنظيف موجوده، هذوما معناتها لازمهم يتوفروا بشكل صغير هذوك خاطر في امور حساس مش اللي معناها ياكلوا لهم جهاز صحي. حتى جماعه الحضانه اللي البيبيات اللي يجيبوا فيهم طريقه غسل البيبرون، طريقه تقديم اللمجه نتاعهم راهي حتى هي عندها شروطها باش ياكل البيبي ما ياكلش حاجه تكون معناتها مش صحيه باش متاكد باش تاثر على الصحه نتاعه. كي نمشيو ننطلقوا للمدارس الابتدائيه والا المعاهد للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والجامعات. ثم مدارس لدى ابتدائية تحضر عندهم دي ريستوران وفما اللي يجيبوا لمجة باردة معناها يعطيهم كتكروتة كبتاع نص عشرة ذيك يوفروا لهم اللمجة كيف كيف ثم يعملون ساندويتش ولا يعطيهم ياغورت ولا يعطيهم جيل ولا يعطيهم هذوك كل كحتين احنا نراقبوا فيهم معناها فيهم مني قلت لك على طيلة السنة واللي نطالبوا به هو أولا تثبت خاصة من المواد الأولية هذوما اللي هما مثلا جايبون عصير جايبين الجبنة جايبين التم جايبين مواد حساسة باش يعطيهم الكلام ذوكا يلزم التحضير نتاعها العامل يكون معناها عامل التحليل نتاعه مكان التحضير يكون نظيف عنده الفريجيدير يحفظ فيها اللمجات معناها يحفظ فيها المواد اللي هي سريعة التحفظ كيما اللي غرت والجي والحكاية هذوما معناتها نحن نثبتوا في التواريخ الحفظ يكون صحي إعداد اللمجة تكون صحية وحتى الأماكن اللي معناها باش نوزع الكلام حتى الإطار التربوي زي ما نبدأ مع الصغيرات في غسل أيديهم قبل ما يأكلوا وبعد ما يأكلوا هذي معناها في إطار غسل الأيدي يعني تنقل الجراثيم وحكاية هذوما. تبقى بالنسبة للمطاعم عندنا مطاعم الأعداديات ومطاعم المعاهد الثانوية والمطاعم الجامعات هذوك نحن زاد نراقبوا فيهم خاطر يوفروا في لمجات يخرجوا في ديبلا نقولوا احنا الغداء والعشاء ديبلا يخرجوا كل يوم وحتى افطور الصباح احنا نراقبوا فيهم فما عندهم الكويتين عندهم المطابخ عندهم المطاعم نتاعهم عندهم القاعده الخزن المواد الاوليه نتاعهم يقع المراقبه نتاعهم ونثبتوا في المواد الاوليه وكطريقه الاعداد نتاع الامجه طريقه تحضير اعداد الماكولات سواء كان البلا مثلا سلايت ومعاه كل مره حاجه عندهم ديميني يعني يقع نلقوه موجود كل يوم وشيوم وش يحضروا دونك اللي نطالبوا منهم تطبيق قواعد حفظ الصحه قدام عندهم التحاليل ما تقدر يكون صحي الكوجينه تكون نظيفه المطاعم تكون نظيفه ويخليوا البلاتيموك الطبق الدليل هذاك كل يوم كل وجبه تصيب خليوا منها طبق دليل في الفريجيدير مثلا طيبت انا عرش انا عطيت اكزومبل بلاطه وطاجين مثلا قصي يقع البلا هذاك يحفظوه يقعد 72 ساعه كل بلا يصيب نخليه منه العينه هذيك باش الله لا يقدر وان شاء الله بعد الشر والبلاء تصير معناها تسمم والحاجه نلقاو منينش نهزه فهمت هو عينه طبق دليل معناتها نهزه منه تحاليل هذا هو معناتها ما احنا بالنسبه للعمل نتاعنا هو على طيله السنه لكن اللي ننبهوا فيه انه معناتها خاصه في مؤسساتنا التربويه ان تكون مطبخنا وتكون المطاعم نتاعنا تكون مطابقه لكرات الشروط ومطابقه للقواعد الصحه ومتوفره فيها كل الشروط الصحيه وان شاء الله تتعدى سنه دراسيه معناتها نقولوا احنا سليمة بدون مشاكل صحية وبدون مشاكل أنا خاصة منها في التسممات الغذائية وإن شاء الله نوفر زاد ماء صحي للسلام ذا وتعرف أنت تو مازالت الدنيا سخونة معناتها الناس تستهلك في المياه إن شاء الله يكون ماء متاعنا صحي ومكلتنا صحية والهدف متاعنا هو أمن غذائي ووجبة وأكلة صحية للسلام ذا أو لأي كان سواء كان ما قبل الدراسة إلى حد وين موجود الطلبة الموجودين في الجامعة.
0: يعطيك الصحة بسمة. طبعا الجهد يبقى موجود صحيح راه ينجم يقع الخلل مرات في ما عرفش أنا في مبيت معين ولا في مطعم معين هذا وارد جدا لكن على كل المراقبة المستمرة والحرص المستمر والتوصيات المستمرة أكيد ديما تعطي نتائج جيدة. شكرا لك نهارك طيب بسمة. إلى اللقاء.
1: شكرا.

رجعناكم بعد ما سمعنا طبعا النغم الحلو والمزيين هدايا بنت المدينة، ومواصلين معكم في صبحيتنا 26 دقيقة بعد التسعة. نحكي شوية عن النقل. أكدت مؤخرا طبعا الشركة الجهوية للنقل بمدنين فيما يخص العودة المدرسية والجامعية في جهتنا، خاصة في جهة تطاوين، أنه باش يقع تسخير تقريبا 35 حافلة للنقل المدرسي والجامعي بولاية تطاوين لفائدة نحو 6000 مشترك. هذا طبعا الكل في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية. تعرفوا زادة بيع الاشتراكات انطلق تقريبا منذ بداية الشهر هذا ومازال متواصل، مازالوا تلميذات والطلبة زادة يحضروا في الاشتراكات المدرسية والجامعية متاعهم اللي خاصة بالنقل. طبعا الرقم مبدئيا يعني يفرح نوعا ما، إن شاء الله ديما نتمنى ما خير وما أفضل في جهاتنا، لأنه النقل يختصر الوقت، يسهل برشا خاصة بالنسبة للتلاميذ اللي يسكنوا بعاد على مقرات الدراسة متاعهم، وزادة يجنبهم ربما نقولوا نحن تبهذيل في الطرقات، وأنه يبقى لقدر الله مطيش في ساعات الفراغ. مهم جدا أنه النقل يكون متوفر في كل الساعات وخلال يوم كامل، وهذا الأكيد اللي تسعى له الأطراف المسؤولة الكل في جهتنا. 27 دقيقة بعد التسعة نزيد ونسمع أغنية وبعد نرجع بضيف الصباح.

رجعنا لكم مستمعينا، صباح الخير صباح النور، مواصلين معكم طبعا في صبحيتنا حتى للعشرة بقدرة ربي، فانتظار انه يلتحق بنا سي مرتضى ذكار مدير مساعد الحي الجامعي بتطاوين الحديث طبعا على المبيتات الجامعية، ربما كيفاش أكثر الآخر الاستعدادات فيها. صحيح طلبة بداوا يقروا، لكن ديما تبقى المبيتات معناها في حركية مستمرة، طلبة يحبوا يبدلوا، طلبة معناها جدد، طلبة قدم، شنو الغرف طاقة الاستيعاب متاعها وطاقة الاستيعاب حتى متاع المبيت ككله، عدد الأسرة، هذا كل إذا كان طبعا لأنه تعرفوا ظروف المباشر اتصلنا به مش موجود حاليا إن شاء الله، لكن من هنا العشرة طبعا سي مرتضى يكون موجود أكيد يكون معنا حتى نشوفوا شنية أجواء المبيتات الجامعية في ولاية تطاوين، ومتابعة طبعا لأجواء الطلبة عموما في بداية هذا العام الدراسي إن شاء الله يكون مكلل بالنجاح.

0: رجعنا لكم مستمعين، نرجع طبعا بفقرة ضيف الصباح، وكما قلت لكم بكري معايا سي مرتضى ذكر، مساعد مدير الحي الجامعي بتطاوين. طبعا مش نعرفوا أخبار الطلبة ووضعيتهم في بداية هذا العام الجامعي. سي مرتضى موجود معنا على خط البرنامج
1: ضيف الصباح.
0: سي مرتضى موجود معنا على خط البرنامج، نهارك سعيد، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، نهاركم طيب. إذا تطوين مشكورين على الاستضافة.
0: يعيشكم، احنا خذينك على الطاير، نعرف تو العمل يعني اي خاصة في الصبحيات، لكن هذيك هو يلزمنا زيادة نعرف شوية معطيات شوية تفاصيل، نمرر المعلومة زيادة ناس تسمع فينا وليداتهم وبنياتهم لهنا موجودين في الحي الجامعي في تطوين، يحبوا يطمانوا طبعا على المبيت على المطعم، أهم الإجراءات شنو جديد ممكن عندكم. سي مرتضى تفضل.
2: مرحبا، ربي يبارك فيكم. العودة الجامعية طبعا احنا ككل عودة جامعية ثم استعدادات قاعدة تصير باش يكون معنا الانطلاقة على أحسن وجه. فيما يخص الإقامة طبعا عندنا أعمال دورية متاع تنظيف ومتاع تبديل الحياة الجراية، نقول احنا الحاشية في الغرف اللي يلزمها تتبدل، عندنا معناها مجموعة جديدة تم تجديدها، عندنا أعمال صيانة وتنظيف ودهينة وصيانة مجاري وكل الحديقة متاع المبيت، يعني أعمال هي تدخل في السياق معناها تقريبا الروتيني بالنسبة لنا في كل عودة جامعية، وهذا اللي تم بطبيعة. الغرف مجهزين ممتازين، الإضاءة ممتازة، تهويتهم ممتازة، ما بين تطوين غني على التعريف والفترة الأخيرة ممكن راكم شفتوا معنا.
0: صحيح طبعا. صحيح، وهذا علاش نحن نحب نزيد ونأخذ تفاصيل خاطر حتى ده يزيد إشعاع أكثر إن شاء الله، ويكون معنا نموذجي من ضمن المبيتات النموذجية إن شاء الله.
2: إن شاء الله، يعني للأمانة المدة اللي فاتت معنا جاتنا برشا الحق معنا تعليقات وتشكر معناها، والأصل هو البني معناها متاع المبيت يعني مثال استثنائي ويعني خذا صدى كبير ياسر. احنا محافظين على النمط هذا المعماري اللي قايم عليه، وكما قلت لك يعني قمنا بكل الاعمال معناها الضروريه للصيانه على مستوى الاضاءه على مستوى الماء الكهرباء، الامور تقريبا

0: الثاني للذكور.
1: أيه؟
0: بالنسبة للمبنى الرئيسي في حدود 580 سرير، والإضافي بالنسبة للإناث في حدود معناها 70-80 سرير.
1: أيه؟
0: وبالنسبة للذكور في حدود 100 سرير.
1: ما شاء الله ما شاء الله. وبالنسبة للوجبات في المطعم تقريبا المتعارف عليه زوز وجبات يوميا.
0: طبعا طبعا، سنوات الخدمات الجمعية اكتفت بوجبتي الغداء والعشاء. طبعا فيما يخص المطعم كذلك الاستعدادات قائمة، صيانة للمعدات، تنظيف، يعني الاتصال بالمزودين، وثم طبعا مواد غذائية تم معنا خلاص معنا التزود بها. والمواد طبعا اللي هي سريعة الاستهلاك هذه طبعا في تنسيق مع المزودين يتم معنا التزود بها حسب جدول الأكلات. الأمور تقريبا يعني مضبوطة، وإن شاء الله بمجرد ما نبدو إن شاء الله تكون أكلة جامعية كالعادة متنوعة.
1: تقريبا فما طلب التحقوا بالمبيدات ولا مازال شوية؟ مازلنا في سبتمبر
0: كمستوى أول يعني في ترسيم طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية. تقريبا جينا على أغلب المعنيين بالسكن، ما عدا بعض الحالات اللي هي قامت بإعادة معناها التوجيه على مستوى في الصيف، معناها ثمانية عودة إعادة توجيه.
1: بداية
0: من يوم الأمس تمت معناها الرد على المطالب بتاعهم، وبالتالي معناها المجموعة الصغيرة هذه تلتحق اليوم غدوة كذا في خضم الأسبوع هذا يقع تقريبا الإحاطة بكل طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية. في الأثناء طبعا عندنا المعهد الثاني اللي هو معهد الفنون والحرف. المعهد هذا إن شاء الله تبدأ انطلاق متاع ترسيم الطلبة منظوريه بداية إن شاء الله من الغد إن شاء الله توصلنا القائمات ونبدو نستقبل إن شاء الله الطلبة متاعنا كالعادة.
1: رسميا الدراسة تنطلق آخر الشهر هذا ولا بداية أكتوبر إن شاء الله؟
0: والله فيما يخص الدراسة طبعا هذه معنيين بها الإدارة التعليم، احنا كما تعرف احنا إدارتنا معنية بالإطعام والسكن. بالنسبة للإزاد هو على حد علمي طبعا هو الأصل إنها انطلقت العملية، في حين أن المعهد الأصل بتاع الفنون والحرف ينطلق الأسبوع القادم أو بداية الأسبوع اللي بعده
1: إن شاء الله. شكرا لك سي مرتضى على قبول الدعوة، إن شاء الله ربي يعاونكم، إن شاء الله عام يكون طبعا مكلل بالنجاح، وتكون طبعا كل الشروط مستوفات فيما يخص المبيتات وفيما يخص المطاعم، ويلقوا طبعا الطلبة أجواء ملائمة للدراسة إن شاء الله. نهارك طيب وإلى اللقاء.
0: الله مشكورين جدا على الاستضافة.
1: يعيشك مرحبا بك. شكرا.

كان هذا هاني شاكر مستمعينا. إن شاء الله هيك الضحكة ديما مرسومة على وجوه أحبابنا ومستمعينا زيادة، ومشكورين جدا طبعا على كل الملاحظات الصباحية اللي وصلتني هكا على الميسنجر. فما ملاحظات، فما إضافات زيادة، فما حويجات هكا مستمعينا يحبوا يسمعوها، فما مواضيع ربما يقترحوها، وهذا هام جدا لأنه طلباتكم أوامر في النهاية. إن شاء الله نطرحوا بعض المواضيع خاصة فيما يخص التغذية الصحية بإذن الله. نواصل معكم ديما في صبحيتنا 49 دقيقة بعد التسعة، وتو ديما هكا نختم بفقرة وين نجمو نسافروا سواء بالفيزا ولا من غير فيزا. اليوم اخترت لكم ألبانيا، الدول اللي ياسر حلوة، سياحة فيها روعة، مناخ، مناطق جميلة جدا، أكل فيها حلال لأنه نسبة كبيرة فيها من المسلمين طبعا. ألبانيا حلوة في كل شيء، للي يقرأ، للي يسافر، للي يحب يحوس، للي يحب إقامة نمشوا لها بالتأشيرة، هذا أكيد. لكن زاد عندكم الحق في التأشيرة الإلكترونية من نوع سي، ولهنا تنجموا تزوروا الفيزا فوتو نقطة كوم اللي تعطيكم برشة تفاصيل. الرحلة من مطار تونس قرطاج الدولي لمطار تيرانا الدولي في ألبانيا تستغرق تقريبا 5 سوايع و13 دقيقة، وتختلف طبعا ديما مدة الرحلة حسب السكال. زادة شوف طيارة وين تعمل سكال في واحدة من المطارات اللي قبل ما توصلوا طبعا لتيرانا. كما قلت لكم ألبانيا معناها منطقة ياسر حلوة، تنجموا تزوروها، تنجموا تحوسوا فيها، تنجموا تقيموا فيها، تعتبر من الوجهات المقبولة اللي رخيصة، ماهيش غالية، تساعد معناها بالنسبة للي يسافروا، خاصة نقولوا نحن الناس اللي تعمل بيجي، اللي تخدم على عام وعلى أكثر، تعمل بيجي باهي حتى تسافر، الناس اللي مغرومة بالسفر، الناس اللي طبعا تحب التنقل من مكان إلى مكان. مناظرها خلابة، ألبانيا فيها برشا مناطق حلوة، تيرانا عاصمة يعني حية بالقدي، فيها ساحات، فيها مساجد، بيرات كذلك اللي تتعرف بمدينة الألف نافذة وتتميز بالعمارة العثمانية الفريدة وهي مدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وغيرها فيها مدن الحجر، فيها الشواطئ الرملية، فيها المياه الصافية، فيها برشا برشا برشا حاجات حلوة. العملة المحلية الليك الألباني، لكن بالطبيعة اللي بيش يسافر بيش يمشي بالعملة الأورو مبدئيا. وكما قلت لكم من الوجهات السياحية اللي مقبولة واللي الأسعار فيها يعني ماهيش مكلفة وماهيش غالية. تنجموا على الويجا وعلى سكاي سكانر تعرفوا الحجوزات متاع الليزوتيل، وإلا إذا كان فما إمكانية لدور الشباب، لأنها ديما تكون أقل بالنسبة للزائر وبالنسبة للسائح عموما. فرصة للي حب يسافر واللي حب يتنقل من مكان إلى مكان، العالم مفتوح ليكم مستمعينا، فقط يعرف واحد كيفاش يتصرف في ميزانيته ويتمتع بالسفر، لأنه من الحاجات اللي تضيف برشا. 52 دقيقة بعد 9 نخليكم على الغنية هذية قبل ما نختم معكم.

بالنغم هذية تقريبا نكون وصلت معكم نهاية مشواري الصباحي لكم. زلنا رب سمعوكم محمد رشدي في كعب الغزال. طبعا وبقالي نقول لكم إلى لقاء الناس كل نهاركم طيب, بقية يوم الكل خيرات ومسرات ليكم, بقية متابعة شيقة وجيدة لمختلف برامجنا ومنوعاتنا في إذاعة تطوين. أجمل التحية من عندي من عند هادي الغريبي زملائنا في قسم الرياضة وقسم الأخبار اللي رافقونا في الصبحية هذية. ألتقيكم إن شاء الله في بداية شبكة خريف شتاء 2026-2027 في إذاعة تطوين نهار الاثنين إن شاء الله من 9 إلى 11 متاع الليل في برنامجنا الأدبي وردة وكتاب. نهاركم زين يا ناس كلها.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وأخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. أعطيت أمس بمعتمدية ذهب إشارة إطلاق تجربة نموذجية لزراعة الفص المروية على مساحة تقدر ب 25 هكتارا، وتأتي التجربة أثر النتائج المشجعة لتجربة زراعة القمح الصلب المروية. يفتح انطلاقا من الساعة منتصف النهار موقع تسجيل عن بعد للأطراف أو للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027. خصصت وزارة التجهيز والإسكان اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار بعنوان سنة 2026 لأعمال الجهر والتنظيف بشبكة الطرقات موزعة على 24 ولاية. ثبتت وكالة فيتش ريتنج للتصنيف الائتماني تصنيفات أساسية دي طويل الأجل عند الدرجة ب سلبي مع أفاق مستقرة، وأشارت الوكالة إلى تنوع الاقتصاد التونسي ومرونة موقفه الخارجي، في حين نبهت إلى ارتفاع الدين الحكومي والعجز المالي الكبيرة والاحتياجات التمويلية الضخمة. رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون عامين. أمهل الكيان الصهيوني المحتل دبلوماسيين البريطانيين في القدس المحتلة 30 يوما لإجلاء القنصلية بعدما أبلغتها رسميا بوجوب إغلاقها، كما أبلغت الممثلين البريطانيين بمركز التنسيق بشأن غزة والدبلوماسيين المقيمين في رام الله بالضفة الغربية بالمغادرة خلال 7 أيام. انتهى الموجز. الآن أخبار الرياضة مع الزميلة نجاة خليصة. مرحبا نجاة.
3: شكرا لك بوثين. من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبارية على موجات إذاعة التطاوين تتحول اليوم لأربع بعثة فريق ترجي جورجيس إلى العاصمة السنغالية دكار استعدادا لمواجهة نادي ديمبارس السنغالي في إطار مواجهات الدور التمهيد الأول من مسابقة كأس الكاف. نذكر فريق ترجي جورجيس كان حسم مواجهة الذهاب بسباقية مريحة بعد فوزه 3-1 كيف نتيجة للبرنامج لمباراة الياب باش تلعب نهار 12 سبتمبر دون تحديد الملعب إلى حد هذه اللحظة. في نفس المسابقة كأس الكاف CSS يواصل تحضيرات لمباراة ياب الدور التمهيدي بنسق كبير وباش يحاول يتفادى نتيجة الذهاب. انهزم فيه هدف مقابل صفر لشوتينج ستارز النيجيري النادي صفاقس، أكيد باش يصنع الفارق بعد ما يلعب أكيد على أرضية ميدانه أمام جمهوره. في كأس الشامبيونز ليغ الإفريقي سيانا الإفريقي سافر غدوة المالي لملاقات جوليبا المالي في ياب الدور التمهيدي أمام للشامبيونز ليغ الإفريقي بمعنويات كبيرة بعد فوزه في مباراة الذهاب هدف مقابل صفر. كما نعرفه ترجي التونسي معفى في هذا الدور. إن شاء الله زينة، إن شاء الله بالحظ وتوفيق ونجاح لممثلي كرة القدم التونسية في كأس الكاف والشامبيونز ليغ الإفريقي. اجتماع منتظر غدوة بين ممثلي نادي الرابطة الثانية ورئيس الجامعة معاذ نصري لطلب تأجيل عقوبة رفع المنع من الانتداب لفترة قادمة واللي بتخص تقريبا 20 فريق من أجل انطلاقة موافقة لكل الأندية والاستفادة من منتدبيها في فترة الانتقالات الصيفية. أكيد موضوع المتابعة. نذكر وأن الرابطة الثانية بتنطلق أولى جولاتها نهار 19-20 سبتمبر الجاري. باش يغيب اللاعب الدولي حنفا على المجبر 3 أشهر على الملاعب بعد تعرضه لإصابة حادة على مستوى الركبة خلال مباراة فريق برنلي أمام بريستول سيتي وخضوع لعملية جراحية عاجلة. مجلة فرانس فوتبول أعلنت عن قائمة 10 لاعبين مرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب في العالم. المغربي أيوب عدي والجزائري إبراهيم مازا لأفضل لاعب في العالم. أتحدث عن المغربي أشرف حكيمي وكذلك الحارس المغربي ياسين بونو باش يكون ضمن القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل حارس مرمى. نكمل جولتنا بالملاعب الأوروبية الليلة. الجولة الأولى للأوروبا ليج برشلونة في 6 غير ربع مع فينور، شوتغارد مع فايكينج، ليفربول في 8 مع أتلتيكو مدريد، البي اس جي في 8 تستضيف سلوفان براتسليفا، وسبورتينج لشبونة مع غالاتا سراي، وأخيرا نابولي في 8 مع الأرسنال. ونكمل بكأس رابطة المحترفين الإنجليز الجولة الثالثة تشيلسي مع ليدز. هذه أخبارنا الرياضية يا جمال. تحياتي نجاة تخليص، تحيات صديقنا فتح المقبلي في الهندسة التقنية. إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الاثنين
5: 14 سبتمبر، 14 سبتمبر،
4: برمجة خريف شتاء
5: 26 27 27 27.
4: عناوين جديدة،
5: برامج مختصة، سهرات فنية،
6: سهرات فنية،
4: وبرامج رياضية في إذاعة تطاوين.
5: وين ما كنت
4: الموجة تسمع منك،
5: تحكي عليك،
6: تحكي عليك.
0: إذاعة تطاوين،
4: إذاعة تطاوين،
0: صباح الألحان مع فاتن.

بعد هالعمر عندي مصيبة تانية، الوقت ماشي أسرع مني قال لازم ألحق حالي. اليوم بعد هالعمر عندي مصيبة تانية، الوقت ماشي أسرع مني قال لازم ألحق حالي.

0: استنى شوي صار لك ساعة عالسماعة شو عم تحكي فهمني شوي شوي شوي شوي
1: إذاعة تطمين

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. أعطيت أمس بمعتمدية تذهب إشارات إطلاق تجربة نموذجية لزراعة الفصل المروية على مساحة 25 هكتارا. افتتحت بمركز تكوين فساد البحرية سنة تكوينية الجديدة 2026-2027 بعد القيام بصيانة المركز واقتناء تجهيزات جديدة للمطعم والمبيت وتجهيز قاعدة جديدة للحد من الاكتظاظ. أعلنت شركة الجوال النقل بجابس أن عملية بيع للشركات المدرسية والجامعية على الخط ستنطلق بداية من اليوم. يفتح انطلاقا من منتصف نهار اليوم موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية لسنة دراسية 2026-2027. خصصت وزارة التجهيز والإسكان اعتمادات بقيمة عشرات ملايين دينار بعنوان سنة 2026 لعمل الجهر والتنظيف بشبكات الطرقات موزعة على 24 ولاية. دوليا، رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق توصلت إليه الأطراف السياسية الليبية المتنافسة يمهد الطريق لإجراء انتخابات في غضون عامين. ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري أعلن في بيان اليوم أنه هاجم سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في الخليج، وذلك ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي استهدف خمس ناقلات نفط إيرانية.
3: بلاغات.
2: ليكن في علم العموم أن الدولة تعتزم انتزاع ثلاث قطاع أرض غير مستجلة على ملك خواص كائنة بعمادة خاتمة من معتمدية تطاوين الشمالية من ولاية تطاوين، ولزم لمشروع تهيئة المنطقة الصناعية بنمشة ومدرجة بالقائمة البيانية والمثال القطعي المصاحبين لهذا المدعين بمقرات ولاية تطاوين ومعتمدية تطاوين الشمالية وبلديتها والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتطاوين والوكالة العقارية الصناعية بتونس. على كل من يدعي اكتساب حقوق على القطاع المذكورة ولم يرد ذكره أو من يعترض على قيمة الغرامة الوقتية المعروضة من طرف المنتزع تسجيل اعتراضه كتابيا لدى لجنة الاستقصاء والمصالحة الكائنة بمقر ولاية تطاوين في أجل 60 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: شبيك الطو؟ مش نجرة تحت موك صحيح؟
2: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش. شد ذوما كعبتين ما تلفتش وراك.
1: صحاب شك هو اش باش يعملوا لي
2: يا اخي؟ مخك فيك لا توسى. قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد. بس عندي زطل سلعة فيه. شوف صحابك تاع الليسين دبرنا لنا بيعه بيه وتنفرح بيه. ايه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفه، لازمنا نفرحوا برفقة على المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
4: لازمنا نجيبوا البروميير بري.
5: اي الاولاد البروميير بري.
6: هيا يا ولاد هيا بوكو راجل.
5: اي مشاش المهرجان. مشاش المهرجان.
3: مالك لبس عليك؟ اش عامل؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبة. والله ما خيبها بلاصك والله.
7: ايش هي زطلة؟
3: زطلة؟
8: مش مهبول
9: تحب
10: بسينا.

0: لألي المخدرات، نعم للحياة.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة تطوين لحدش وستة دقائق متابعات من توا حتى الماضي ساعة. نكون على امتداد ساعتين في مواكبة لأهم مشاغل ربوع الجنوب الشرقي جابس مدنين وتطوين. زملائنا إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معانا إن شاء الله، لكل محمد علي عكاشة، هدى العلوي، شعل المجعي، محمد نبهان، وبقيت أيضا الزملاء اللي دائما الخط مفتوح ليهم حتى نواكب كما ذكرت منذ قليل أهم المشاغل في ربوعنا. أهلا وسهلا، سلام عليكم فتحي المقبلي في الهندسة الإذاعية مباشرة من استديو 2. تحية ليك فتحي، تحية طبعا العادل الجميل من لوحة الهاتفية باش يخلينا نتواصلوا طبعا مع زملائنا الكل، وشكرا للجميع على المتابعة بإذن الله. إن شاء الله نعدوا مع بعضنا وقت باهي، إن شاء الله أيضا نلامسوا المواضيع اللي يلزمنا فعلا أن نتناولوها ونعقب عليها وأيضا نسلطوا عليها الضوء الفترة هذه. أهلا وسهلا بالجميع.

0: متابعات في محطة أولى تأخذنا مباشرة إلى مارث مع زميلتي هدى العلوي حتى نواكب زادة العودة المدرسية مع أيضا السيدة اللي هي زادة عندها وربة زادة ربة صغار وعندها زادة عودة للموسم الدراسي هذا. يا هدى أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا مجيد، تحياتي لك وتحياتي لكل المستمعين وكل الزملاء العاملين معك هذا الصباح. أكيد
0: شكرا، يعطيك الصحة الكل، يسلم عليك المجموعة. وين موجودة تحديدا هدى؟
1: أنا حاليا تو موجودة بحذا عايمة في مدينة مارس. الأخت اللي باش تحكي معايا هي سيدة مريم اللي تقريبا كنا نحكي شوية على العودة المدرسية وتداعيات العودة المدرسية، من كتب، من أدوات، من محافظ، من مشغل العائلة التونسية تقريبا. نعم. تو مجيد كما تعرف على وقع العودة المدرسية.
0: نعم هذا هو. مرحبا بها وأهلا وسهلا بها في إذاعة تطاوين.
1: مرحبا مريم.
2: مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين الكل.
1: بس مريم، العودة المدرسية كي نقولوا العودة المدرسية أكيد فما جوجمة متاع أكتب، متاع أدوات، متاع لبسة، متاع كراتب، متاع الزحام، البلاصة اللي تمشي لها تلقاها معبية. أحكي لي،
2: ماراثون هو في العودة المدرسية، خاصة في السوق أهم حاجة ولا في البوتيكات. اليوم خاصة احنا بالنسبة لمارس هو اليوم سوق أربعة، يعني السوق فيها عدد مهول من الناس كلها تقضي، وفما برشا حاجات نتيجة العودة المدرسية، الغليم تاع أسعار الدش تبدلت، السبدريات، الصالي، الكرطبلوات، يعني حاجات ولت غير
1: محدود
2: ولت الدبل. مثلا توا لاحظت المكاتب ولت أقل من السوق برشا.
1: يعني الأدوات المدرسية اللي موجودة على قارعة الطريق الموجودة في السوق هذه، أنت ملوعة الساعة اللي يشريهم من الأدوات هيك ولا اللي خيروا يخدموا المكتب؟
2: إني جربت مرة نشري من السوق، نلقى يعني كي جربت مرة نلقى المكتبة أرفق. أول حاجة في الكاليتي خي، وفي السوق ما نجميش تضبطي أنت معه الحساب، خاطر هو ينجم ثم الباهي وفم الخايبة. مثلا نجم قضية 80 تلقاها 90 ما توتال. مرة لاحظتها دونك قررت أني المكتبة، والمرة اللي فاتت أني بطبيتي قبل يعني أسبوعين ورا بعضهم نقضي مع بعض الصغار، الأسبوع اللي فات حبيت نشوف الأطوام بتاع الكرطبلوات في السوق، اكتفاجأت اللي هي أقل بعشرين دينار في المكاتب، دونك خذيت من المكاتب الحق.
1: وتوا معناها أنت عندك صغيرات يقروا إعدادي ولا يقروا ابتدائي، ثم نقلة؟
2: يعني من مرحلة الابتدائية تعدوا لسنة سابعة صغار زوتوامة. كل شيء يتبدل، حتى في طريقة اللبسة، في الطبلية، كل شيء لازم يتبدل. الكرطاب يحبوا جديدة، اللبسة يحبوا جديدة، غير حاجة متاع الصغار والرسومات كلها تنحت. دينا نكبر، كبرنا تولينا نلبس كما الكبار.
1: والسنة اللي يميز العودة المدرسية ثم هكا الرقم على مستوى المؤسسة، على مستوى الترسيم، قمت بالإجراءات هذه كل، شنو رأيك في المجال هذا؟
2: هو تبدلت المنظومة كلها، في يعني ديما كنا إني الحق ما نرسم لهم إني وحدي، أما إنك تعملي موقع جديد وصراحة ولا صعيبة شوية حكاية الرقم الجديدة، خاصة الناس اللي تكون بعيدة شوية على الدومين، فما ياسر اكتظاظ. حاولت مرة الأولى على أساس في مكتب متاع إعلامية، فما برشا اكتظاظ مساكن الأولياء، دونك اللي خلاني مشيت حول وسعت بالي وقدمت وحدي بالأورديناتور ورسمت وحكيت الكوارت والبوسطة وبرشا مشاكل الحق في العودة المدرسية بالنسبة للأولياء نسمع فيه من الناس الأقرب مني.
1: يعطيك الصحة، تقريبا هذا هو المشغل. فماشي حاجة أخرى هكا نجم انتبهنا لها شحني نحكوها صعوبة من صعوبات، حاجة اللي تنجم حسب رأيك أنت يتعرض لها الولي في بداية السنة الدراسية هذه؟
2: البداية هي الناس عقبة العطلة، عقبة الناس كانت مرتاحة، كيفاش الصغير باش يرجع تهيئي للقراية، كيفاش باش يبدأ يفيق الصباح في وقته، كيفاش باش يبعد على التليفون وعلى التلفزة، كيفاش معاش يسهر عقب الفروحات والمناسبات نص الليل والساعتين. تو يعني لازم واحد صغارة كيفاش باش يهيئهم.
1: انت مثلا كمريم كربك بيت صغيرات باش يدخلوا، ايش عملت بالضبط؟ شنو الريتم اللي عملت؟ شنو الحاجات اللي عملتها هكا باش تغير من نسق الى نسق؟
2: يعني كولية يعني من 15 أوت رجعنا لدروس التدارك، بدينا عنا شوية أنجلي، عنا شوية رياضيات، باش خطر تبدلت هي القراية باش من الابتدائي للكوليج، فما شانجمون في الكتيبة من اليمين لليسار، دونك الصغار حبيتهم شي تفاجئوا في القسم، حبيت نبدأ معهم حاجة تخفيف الحق، بدينا جوست سويعتين أنجلي سويعتين رياضيات، بدو ياخذوا يكتشفوا في السابعة كيفاش باش تقول. والحق ماشيين يعني مرحلة جديدة فرحانين ويحبوا يكتشفوها. نساق النوم أنا أحاول المكسين كل أولياء كتلين إن شاء الله ربي وفقهم وإن شاء الله بالتميز ونجاح لطائراتنا
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: أنا نشكرك جزيل الشكر على قبول الدعوة معايا.
0: شكرا لها السيدة طبعا حتى على العفوية وبطبيعة التحضيرات الكبيرة حتى تكون العودة ناجحة إن شاء الله ربي نجح لها التوأم هذوما يوم أول عام إعدادي لسنا. فشكرا هدى على هذه المحطة الأولى اليوم في متابعات عبر إذاعة تطوين وميكروفون إذاعة تطوين بمهرت نلتقي إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. شكرا هدى تحية لك. شكرا الله يخليك. نمشي الجابس وبعدها بس نمشي مباشرة مع محمد علي عكاش.

0: يا جابس شادلي الحاجي، وأحنا باش نمشوا طبعا إلى جابس مع زميلي محمد علي عكاشة مباشرة من هناك. محمد علي أهلا وسهلا.
1: صباح النور مجيد، تحيي تحيي كل فريق العمل معك اليوم في متابعات، وتحيي لكل متابعينا على موجاتي
0: بعد الطريق. عايشة يسلم عليك فتح المقبلي، عادل الجميل، الزملاء الكل زاد اللي موجودين من خلالك طبعا انت صوتنا وميكروفون إذاعة تطاوين بولاية جابز. نحاول نكون أقرب ما يمكن خاصة في نقل مشاغل المواطنين ومشاغل أيضا الولاية. على شنو اليوم نركز محمد علي بالضبط؟
1: اليوم مجيد باش نتحدثوا على إشكالية متعلقة في نقص سيارات التاكسي الفردي في ولاية جابز. تعرف أنه ولاية جابز مع العودة المدرسية والجامعية، وجابس الكبرى فيها قطب مدرسي وجامعي كبير، هناك تشكيات من المواطنين في نقص سيارة التاكسي الفردي خاصة في أوقات الذروة. تحدثوا على أوقات الذروة، يعني فما نقص ملحوظ، فما تشكيات من عدد من المواطنين أنه يعني طول انتظار والبحث عن سيارة التاكسي فردي بالنسبة لمختلف المواطنين والناس اللي تتنقل داخل المدينة اللي شهدت توسع عمراني كبير. جابت الكبرى وامتداد يعني عمراني كبير مع كثافة سكانية، خاصة نتحدث على جابت المدينة وكذلك جابت الجنوبية. ذاك علاش هناك مطالب يعني ترفيع في عدد سيارات التاكسي الفردي في ولاية جابس. التنسيقية النقابية مجيد لسيارات التاكسي الفردي كانت طالبت منذ يعني سنوات بترفيع في عدد السيارات والأسطول، ولكن إلى حد الآن مطلبها لم يتحقق. المطلب هذا يعني تم بلورته على مستوى جهوي، تم يعني عقد عديد الجلسات مع السلطة الجهوية بخصوص الترفيع في عدد الرخص المسندة لسواق سيارات التاكسي الفردي، وكذلك تم يعني إعداد قائمة للأشخاص المهنيين الراغبين في الحصول على يعني رخصة لتاكسي فردي، ولكن إلى حد الآن قصة الإشراف إلى حد الآن لم تقم بإسناد يعني رخص جديدة. لكنش هناك مطالب من المهنيين ومن المواطنين يعني بترفيع في عدد السيارات التاكسي الفردي في ولاية جابس، خاصة نتحدث على جابس الكبرى باعتبار كما ذكرنا منذ البداية هناك يعني كثافة سكانية، هناك حركية كبيرة خاصة مع العودة المدرسية والجامعية. هذاك علاش إن شاء الله السلطة المركزية مطالبة أن تقوم بإسناد الرخص الذي ذكره. مجيد فقط أن تم إصدار القائمة المتعلقة بعدد المطالب وتم إرسالها إلى وزارة النقل في انتظار يعني موصف عليها من قبل اللجنة المختصة بوزارة النقل، وإن شاء الله قريبا يقع إسناد الرخص الذي يتم يعني حل الإشكال هذا المتعلق بالنقل داخل ولاية جابس، خاصة كما ذكرنا في أوقات الذروة بالنسبة للمواطنين.
0: نعم، مهم جدا نعرف جابس كبيرة ما شاء الله، والحركية اللي فيها زاد أكبر قد مالها جابس زيد تكبر أكثر ما شاء الله، وخاصة حتى نقول أن السكان عددهم زاد على قبل. إن شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار الموضوع هذا، خاصة المسؤولين اللي يسمعوا فينا من ولاية جابس، مع تحضيرها زاد كبيرة توا حاليا للعودة المدرسية والجامعية. جابس هي قطب جامعي كبير، شوفوا زاد حتى عدد ونسبة الطلبة اللي هم مرسمين ومسجلين في جابس. تحضيرات العودة تقريبا ماشي على نسق تصاعدي حاليا، دلي هكا ولا؟
1: فعلا تحضيرات العودة ماشي على نسق تصاعدي. نتحدث على العودة الجامعية باعتبار انه هناك مؤسسات يعني انطلقت فيها دروس، نتحدث على المدرسة الوطنية المهندسين وكذلك يعني المعهد العالي للدراسات التحضيرية بجابس انطلقت فيها الدروس، وهناك يعني طلبة زاولوا تعليمهم بهذه المؤسسات، وهناك مؤسسات جامعية يعني الأسبوع القادم بتسهل فيها العودة. هناك تعداد على مستوى المبيدات والمطاعم الجامعية، وتم تعزيز عدد المبيدات السنة هذه ب 14 مبيد جامعي خاص، خاصتهم الإدارة الجوية للخدمات الجامعية لجابس الطلبة. وكذلك العودة المدرسية على قدم وساق، هناك تهيئة لعدد من المدارس الابتدائية، هناك أشغال على المستوى المدارس في معتمدية غنوش وكذلك في عدد المعتمديات الأخرى. هناك حملات نظافة أمام المدارس الابتدائية إن شاء الله تكون عودة
0: إن شاء الله بإذن الله
1: لمدتنا وطلبتنا وإن شاء الله بالتفوق والتميز.
0: هذا اللي نعملوه مع أنه نقول زيادة 4200 طالب جديد في العودة الجامعية 2026-27 لولاية جابس بإذن الله. دالي شكرا، تحية لك، إن شاء الله ديما موفق، نلتقي إن شاء الله قريبا بإذن الله. شكرا محمد علي حكاشة، تحية لك، شكرا.

ومرحبا بالناس الكل. 11:46 دقيقة. شكرا لكل المتابعين كل المستمعين بطبيعة اللي يسمعوا فينا. تحدثنا شوية في اليوم في متابعات في نقول أنا تجوال كامل يعني ما شاء الله ما بين المناطق. نتحدث على مهرجان الشباب إبداع رياضة ثقافة تواصل هذي بدار الشباب منزل الحبيب اليوم 9 سبتمبر 2026. هم بدوا تقريبا من 9 متاع الصباح يتواصل حتى للتسعة متاع الليل. عندهم نص النهار ونص إن شاء الله مسابقة الكرة الحديدية تصفيات 6 أشخاص وعندهم مضي ساعة زي فما غدا هذي بحضور الإطارات والضيوف. 4:30 متاع العشية دورة في كرة القدم بملعب دار الشباب. 7 متاع العشية إن شاء الله حفل الاختتام وتوزيع الجوائز بحضور بطبيعة بعض الشخصيات زي ده. 9 متاع الليل سهرة فنية شبابية في صورة طبعا التنسيق. هذه هي كما قلت مهرجان الشباب يوم 9 سبتمبر 2026 بدار الشباب منزل الحبيب.

0: شو اسمك شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل الناس بحسنك شو اسمك قلي شو اسمك يا شاغل الناس
1: ومرحبا بالناس الكل بربي تحية لكم مستمعي إذاعة تطاوين تحية الجابس تحية المدنين وتحية إلى تطاوين طبعا موسم الزيتون يطرق الأبواب من يحدد السهر ومن يحصد الأرباح لأنه مع اقتراب شهر أكتوبر يعود الزيتون إلى واجهة الحديث في الأسواق والمقاهي والحقول والمعاصر ويعود معه السؤال الذي يهم ألاف الفلاحين والعمال والمهنيين وكذلك أيضا التجار بكم سيباع الكيلوغرام الزيتون هذا الموسم وكم ستكون كلفة العصر وأين ستصل أسعار زيت الزيتون في تونس والأسواق العالمية هذه مجمل الأسئلة التي تطرح في الآونة الأخيرة نعرف جورجيس ما شاء الله يعني ربوع الجنوب الشرقي عامة زيتون زاد اللي عندنا بطبيعة لا يتعلق الأمر بموسم فلاحي عادي بل بموسم اقتصادي واجتماعي كامل زيتونة هنا ليست مجرد شجرة وإنما مصدر رزق لألاف العائلات ومحرك لسلسلة طويلة تبدأ من الحقل ولا تنتهي عند المعصرة بل تمتد إلى التعليب والتجارة والأسواق الخارجية طبعا الأسعار والكلها إن شاء الله بشنجو تباعر مع الفترات الجاية اليد العاملة اللي هي معركة الموسم الصامتة إذا كان الزيتون ذهبا أخضر فإن اليد العاملة هي التي تحوله من محصول على الأشجار إلى منتوج قابل للتسويق وهنا تبرز معناها واحدة من أكبر مشكلات الموسم من سيجني الزيتون وبأي كلفة فالنقص في اليد العاملة أصبح تحديا حقيقيا بالتوازي مع ارتفاع أجور العمال وهو ما يرفع كلفة الجني ويضغط طبعا على هامش ربح الفلاح خاصة صغار المنتجين كما قلت هذا موضوع كبير أما إن شاء الله باش نرجعوا له إن شاء الله تباعا بإذن الله الفترات اللي جاي خلي يقرب شوية الموسم بإذن الله مرحبا بكم إن شاء الله بعد شوية بعد الدرج باش تأتيكم نشرة أخبار منتصف النهار وإحنا بعدها نرجع نواصل معكم متابعات

0: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار ظهيرا نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. قريبا الانطلاق في أشغال صيانة المستشفى الجوي بتطاوين بكلفة تنازل 300,000 دينار. بداية من اليوم إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام التحضير بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال. وفي العالم، ضربات أمريكية جديدة قرب مضيق هرمز وصواريخ إيرانية على الأردن. إلى تفاصيل الأخبار. أعطيت أمس بمعتمدي تذهب إشارة انطلاق تجربة نموذجية لزراعة الفصل المروي على مساحة 25 هكتارا. يشهد المستشفى الجوي تطاوين خلال الأسابيع القادمة الانطلاق في أشغال الصيانة والتهية بأقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والاستعجالي بكلفة جمولية تنهز 300,000 دينار. الدكتور عمر بوعون المدير الجوي للصحة بتطاوين يضيف:
1: في إطار متابعة المشاغل الصحية، تحسينها وتجويدها وتفادي النقائص، تمت برمجة عديد العمليات الصيانة، لعل أهمها على مستوى المستشفى الجهوي، هو المستشفى الوحيد بالجهة، عملية صيانة بقسم العمليات، بقسم الجراحة العامة، بقسم جراحة العظام، بقسم الأطفال، بقسم الاسترجالي. كلفة الصيانة هذه تناهز 300,000 دينار. إن شاء الله بالصيانة بالمحافظة على اللي عندنا وتحسينها تتحسن الخدمات، ونستجيب المطالب أهالينا على مستوى النظافة، على مستوى الجودة، على مستوى الاستقبال. بيتم صيانة دورات المياه، الممرات، المكاتب، قاعات العمليات، الصيانة مستمر، هذا كله على المدى القصير. على المدى الأشهر القادمة زادة بتكون ثم صيانة في قسم الأشعة اللي هي بشرة لتطاوين، تركيز جهاز ثاني للمفراس، جزيام سكانير في الجهة مكسب، باش يولوا عنا زوز، أو أنا في حالة العطب الجهاز الأول يكون عنا جهاز ثاني. مع العلم أن حاليا رانا نلبوا في تغطية طبية على جهاز المفراس 24/7 أيام 31 يوم في الشهر بالتنسيق مع المستشفى الرقمي.
0: من جهة أخرى، أفاد الدكتور عمر بوعون المدير الجوي للصحة بولاية تطاوين، أفاد أنه سيتم لأول مرة إحداث وحدة خدج بالمستشفى.
1: سيتم بعث وحدة إنعاش الأطفال الخدج والرضع حديثي الولادة اللي ناقصين اللي تولدوا قبل الوقت 7 شهور 9 شهور، إن شاء الله باش نتمكنوا من العناية بهم هنا في تطاوين خلال الأشهر القليلة القادمة. الأشغال الاعتمادات مرصودة، ثم بعض الدراسات الفنية تتم ونتوكلوا على الله إن شاء الله.
0: في إطار دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتعزيز قدراتهم، نظم الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية فرع مدين ضمن مشروع السيكودراما مختبر المسرح العلاجي للأشخاص ذوي الإعاقة حلقة تكوينية لفائدة المربين والمربيات في التربية المختصة. تهدف الدورة التي تنتظم على مدى يومين بالمركز الفلاحي للتكوين بمنطقة عمرة إلى التعريف بدور المسرح العلاجي والتقنيات السيكودراما في مرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وفق ما صرح به مدير المشروع للجراي لزميل عفاف الودرني.
2: اليوم وغدوة يومين تكوين فيه جزء أجزاء. الجزء الأول هو وضع النقاط على الحروف لكل مفاهيم السيكودراما لتأسيسها كمنهج علاجي، مفاهيمها وطريقتها ومرجعياتها غير ذلك. النقطة الثانية هي دراسة الوضعية الدرامية والسيكودراما، لأن السيكودراما تعتمد على الوضعية الدرامية. المداخلة الأولى توضيح كل ما يهم السيكودراما، والمداخلة الثانية وضوح الوضعية الدرامية والسيكودراما، يعني نظرا لأن السيكودراما هي الشخص البطل هو الذي يعبر على عبد اللعب ويعبر بالتمثيل الشخصي على الأشياء التي يحتاجه، على ما بداخله حتى نتعرف عليه ونعالجه و نظمنا الدمج مع المجتمع والدمج في كل ما يهم الحياة اليومية.
0: افتتحت بمركز التكوين في السد البحرية السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بعد القيام بصيانة المركز واقتناء تجهيزات جديدة للمطعم والمبيت وتجهيز قاعة جديدة للحد من الكبار. مدير المركز بلال البشير يضيف في استضافة لزميلة شعلان المجيم:
3: قمنا بأشغال صيانة المحيط بتاع المركز وأشغال طلاء للمباني بتاع المركز والمبيت. قمنا زادا بتجهيز قاعة تكوين جديدة تم استغلالها نظرا لارتفاع عدد الأقسام القاعدين كونوا فيهم. قمنا زادا باقتناء تجهيزات المبيت ما قيمته حوالي 22,000 دينار. اقتناء تجهيزات المطعم بتاع التلامذة قمنا بتجديد التواور بتاعه ما زادا اقتناءات حوالي 17,000 دينار. الجديد زادا أنه عندنا مشروع نيمو حوت هذا تم في ولاية موجود في ولاية منين ولاية فاقس. تم التعاون مع مركز جرجيس وتم الاتفاق أننا مش تعاملنا نعمل قاعة خاصة لبعض المشاريع فيها كل المعينات ينجم يسحقها أي باعث. القاعة زادة مجهزة حتى بالماتريال بتاع فيديو كونفيرونس دي بورتاتيف كونتاكتيل دي زامبلمون 3D كان يحب الباعث يصنع بروتوتيب باش يمشي يسعى للتسويق نتاعه والاستيراد. باش يتم بما انه عندنا زوج مكونين من المركز قاعدين يكونوا في وسط الجروب هذايا باش يقوموا هما بعد بعث كلوب تاع انتربرونيا ويقوموا بتأطير الباحثين شبان ما نقولوش التابعين مركز جيجيس بركه لكن اللي هما في معتبر جيجيس ولا في ولايه منين باش يكون طالع عندنا احنا كنا محضره مؤسسات صغرى.
0: أعلنت الشركة الجوية لنقل بجابس أن عملية بيعها للشركات المدرسية والجامعية على الخط ستنطلق بداية من اليوم. كما أفادت بأن الشركات تكون بداية من السنة الدراسية الحالية إما سداسية أو سنوية وذلك حسب اختيار الحريف. نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطوين. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية يوم أمس نحو 97% بالنسبة للعناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي وفق ما نشرته وزارة التربية في بلاغ حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027 وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجوية 80%. يعاد اليوم انطلاقا منتصف النهار فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية لسنة دراسية 2026-2027 حسب بلاغ مشترك لوزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية. كشف النائب بمجلس نواب الشعب علي زغدود عن تحركات داخل البرلمان لنظر في طلب تقدم به أكثر من 60 نائبا لعقد جلسة عامة استثنائية للتداول في الوضع العام بالبلاد. وأوضح النائب أن الاجتماع المرتقب لرؤساء الكتل سيخصص للتباحث في عدد من الملفات من بينها الطلب الذي تقدم به أكثر من 60 نائبا لعقد جلسة عامة استثنائية. وأشار زغدود إلى أن اجتماع رؤساء الكتل ينتظر أن يعقد قبل اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب وقبل استئناف النشاط البرلماني مع بداية شهر أكتوبر. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أن اعتمادات بقيمة عشرات ملايين دينار بعنوان سنة 2026 خصصت لأعمال الجهر والتنظيف بشبكة الطرقات موزعة على 24 ولاية يضاف إليها 8.2 ملايين دينار في إطار البرنامج التحفيزي. في المستجدات الدولية أصيب عدد من الأشخاص اليوم بنيران وقصف المحتل بعدة مناطق في غزة بينهم امرأة في مخيم حلاوة شمالي القطاع وطفل بمنطقة حي المحطة في خان يونس بالإضافة إلى إصابة شخصين اثنين على الأقل في شارع رشيد بحي الشيخ عجلين. في الأثناء قال مسؤول صهيوني ومصدر مطلع أن الكيان الصهيوني أبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. وأضاف المصدران أن الممثلين البريطانيين المعنيين في بعثة التنسيق بشأن غزة تقود الولايات المتحدة وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على عدد من ناقلات النفط الإيرانية في تصعيد بدا أنه ينقل المواجهة مع طهران إلى الموانئ والممرات التجارية الممرات البحرية وستتعثر الجهود الدولية الرامية لاحتواء التوتر المتصاعد. وردا على الهجمات الأمريكية أطلقت إيران نحو 20 صاروخا البارحة باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة. وأعلن الجيش الأردني أن المملكة تعرضت لهجوم صاروخي مصدره إيران مشيرا إلى أن دفاعاته الجوية تمكنت من تدمير 18 صاروخا إيرانيا فيما سقط صاروخان آخران في مناطق خالية من التجمعات السكانية دون أن ترد معلومات عن إصاباته. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. كما دعت البحرية الحرس الثوري الإيراني أضخم ناقلات النفط الموجودة قبالة سواحل الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا محذرة من أنها أصبحت عرضة للاستهداف. وبالتزامن مع التصعيد العسكري أعلنت واشنطن فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران استهدفت 36 جهة وشخصا بدعوى دعمهم من قطاع الطيران الإيراني المستخدم في نقل الأسلحة والشحنات غير المشروعة. وفي السياق ذاته أفادت وكالة التسليم الإيرانية بأن ناقلة نفط إيرانية صغيرة تعرضت لاستهداف بصاروخ أمريكي على بعد نحو 4 أميال من جزيرة خرج، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات فيما بدأ إجلاء أفراد طاقم السفينة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية استهدفت زورقين أمريكيين وثمان ناقلة نفط في مياه الخليج في إطار الرد على الضربات الأمريكية. صعدت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي وارتفعت بأكثر من دولار واحد في التعاملات المبكرة اليوم لتلامس حاجز $100 للبرميل في عقاب الاستهداف الإيراني للأجواء الأردنية. وارتفعت العقود الأجلية لخام برنت $0.57 أو 1.6% لتصل إلى $99.49 للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $1.06 أو 1.72% إلى $94.63 للبرميل. وقد قفزت أسعار خام برنت بنحو 25% منذ أوائل الأسبوع الماضي بسبب الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الظهيرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: قريبا الانطلاق في أشغال صيانة المستشفى الجهوي تطاوين بكلفة تناهز 300,000 دينار، بداية من اليوم إعادة فتح موقع تسجيل عن بعد لأقسام التحضير بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال. وفي العالم ضربات أمريكية جديدة قرب منطقة هرمز وصواريخ إيرانية على الأردن. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
4: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
8: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
7: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
8: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
8: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
8: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي في الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
8: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: فكونوا في الموعد.
9: الاثنين 14 سبتمبر. برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
10: متابعات

0: ومرحبا بالناس الكل في متابعات. أهلا وسهلا بالجميع اللي يسمعوا الآن إذاعة تطاوين في جابس في مدنين في تطاوين. محمد تحية المحمد بربي قال لي إذاعة تطاوين يعطيكم الصحة يا محمد بارك الله فيك. قال لي إذاعة تطاوين ديما تواكب مختلف الأحداث وتعطينا في الأخبار ديما باه إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله بإذن الله. شريف تحية لك كل الأصدقاء اللي يسمعوا الآن إذاعة تطاوين. حاولوا أن نكونوا أقرب ما يمكن بطبيعة للناس في جابس في مدنين في تطاوين. إن شاء الله بعد شوية زادة باش نمشي مع زميلي محمد نبهان مباشرة من بنجردان حتى نتحدث. خلي نسلم عليه محمد ونرجع له من بعد. يلا خلي نسلم عليه محمد باش نرجع له إن شاء الله بتفاصيل أكثر من بعد. محمد مرحبا بيك.
1: مرحبا مجيد والحمد لله على سلامة.
0: الله يسلمك. شو أحوالك يا محمد؟
1: الحمد لله.
0: وأحوال بنجردان؟
1: لبس والحمد لله.
0: لبس
1: كان أحوالكم تحية ليك ولكل فريق العمل معك.
0: الله ينورك ويعطيك الصحة. بعد شوية إن شاء الله بتفاصيل أكثر شنو باش نتحدثوا تحديدا معك؟
1: ما إحنا العادة إن ربما نواكبوا في بعض مشاغل المواطنين وهم نوع من المواطنين. اليوم باش نواكبوا بعض المشاغل من التجار ربما اللي المشاغل يتم في إطار مهمتهم في تنظيم العمل المهني تحت.
0: هذا هو إن شاء الله باش نرجع له بأكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية تقريبا بعد ثلاث دقائق من الآن. ميكروفون وصوت إذاعة تطاوين ببنجردان محمد نبهان ديما كما عودنا بمدخلات رائعة وأيضا فيها فائدة بطبيعة للناس الكل لأنه هو صوتنا هناك. شكرا للناس الكل. حاولوا كما قلت أنا حتى نواكبوا زادة شوية. نعرف تحذيرات وزادة للعودة المدرسية. نعرف زادة أنه الأولياء والميزانيات والكل والمواد الأساسية زاد اللي فما البعض في بعض المناطق زاد غير متوفرة المواد الأساسية كما يشيروا لي الآن. شكرا محمد. لما لا أن نسلطوا عليها زاد الضوء إن شاء الله حتى الفترات القادمة بإذن الله. هذه حاجة. حاجة أخرى زاد العطلة إن شاء الله ديما احنا نقول احنا مازلنا التلامذة والكل مازالوا في هالليامات القليلة هذه حتى تكونوا إن شاء الله العودة ناجحة بإذن الله. مستمعينا الكرام نتوقف لحظات لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا إلى حضراتكم أيها السادة والسيدات أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: متابعة

0: يلا متابعات والوجهة إلى بنغردان كما ذكرت منذ قليل وسلمنا على زميلي محمد نبهان بتفاصيل أكثر. مرحبا بك محمد من جديد.
1: مجددا التحية لك مجيد وكل من استمعوا إلينا. مثل ما تفضلت بذكره وخاصة بالفعل يعني هي المشاغل تو مدرسية بكل مقاييس يعني حتى المشاغل الأخرى عندها في علاقة بالعودة المدرسية يعني تكثر الحركة في الشوارع تكثر الحركة أمام المكتبات أمام الدكاكين أمام دكاكين الملابس وحتى الخضر والغلال يعني السوق كله يتحرك في وقت العودة المدرسية وربما هنا تبرز بعض المشاغل أو بعض المشاكل لبعض الخيام من التجار. اليوم ضيفي ربما باش يثير بعض النقاط اللي تتعلق بالانتصاب سواء كان انتصاب فوضي أو مقنن. على كل الرحب بها ولن مرحبا بك خي سيد.
2: مرحبا بك وكل الخيام من عدت طويل ومرحبا بكم في بنغردان.
1: يعطيك الصحة وصلت تحيتك كتاجر أكيد خاصة في فترة العودة هي تقريبا على مدار السنة ولكن ثم مناسبات تكثر فيها الحركة ويكثر فيها الانتصاب سواء كان المقنن أو الفوضى. تعليقي
2: هذا الفوضى هذه عارمة على طول العام في بنغردان سيرتو في بنغردان هذا كل إهمال من البلدية وفهمتني ولا لقاعدة تبيع في الأسواق الناس أخرى قاعدة معناها السمسارة اللي تاخذ في الأسواق معناها قاعدة أي نصاب يجي يقول له انصب في الكياس ولا على الترطوار ولا على أي في أي بلاصة معناها تصور أنت ساعات تلقى بلاقة ممنوع الانتصاب وتلقى بحذاها السوق عندك يا دلال فهمتني ولا هذا مش نعانوا منها تنعانوا منها سنين هذا وقدمنا بشكوات إلى البلدية وللمعتمدية ولا حياة اللي من تجدي هذا كله
1: هذا مسؤولية المواطن ولا البلدية
2: لا مسؤولية البلدية أخوي المواطن شنو عنده مواطن بيقضي خاطر تلجن وبيمشي على راحة مثلا تو يا رسول الله تو أنت النصب الفوضي فش تراكم لك أول شيء في الله وصاح ثاني شيء في الانكباب معناه في الزحمة تو تعرف إن شاء الله أيامات معدودة ودخول الذرية قرب فهمتني ولا وبعدين فهمتني ولا أكثر حاجة الزحمة تكثر لك وتكثر الضمام ومعناها تولي شيء لا يحسد عليه حتى الإنسان بيجي يقضي حاجة يقاس دنيا مسكرة يمشي على الراحة ببطل فهمتني ولا شكينا وأقسم بالله هاني نقسم شكينا للبلدية وشكينا للمعتمدية عديد المرات وباهي ويا حياة اللي من تنهي وهذايا إشكال نداء مش للسلطات المحلية بل للسلطات العليا في الانتصاب الفوضي نراه كسرنا التكسير
1: يعني انت كتاجر تطلب بالتقنين هذا الانتصاب وتنظيم العمل
2: ايه تنظيم العمل تودي عندنا زوز مرشيات تاخذ رجل الفرغين ولا فرغين الداخل فيهم حد سيب خذ مرش الحمد في خمسة زازارة يخلي والقاع كلها فر سوق الخضرة كيف سوق الحوت كيف تتصور انت تصورت ايه تو تلقى نصاب قرب 70 مليون ما عندهاش 300 باش يكري حنوت ولا 400,000 كلام هذا وهذه قلت انا راه في عديد اجتماعات
1: ان شاء الله تجد الاذان من بالفعل يعني هذا المشغل
0: نعم
1: نحن جزء من المشغل هذا مشغل التاجر الشعاني في بنغردان اكيد يتكلم ويتحدث على لسان العديد من زملاء التجار يعني اذا كان هم منظمين في عملهم وشدين دكاكينهم ويراعوا ويدفعوا في الجباية ويدفعوا يعني يطبقوا في كل المجالات المعمول بها بلديا وغير بلديا فيقول لك أخويا نضمن شوية الانتصاب خاصة المنتشرين في عديد الأماكن الغير منظمة اللي محترم ربما ما تحترمش حتى الشروط الصحية لذلك النداء الوحيد متاعهم هو التنظيم العمل وخلي الناس تستغرق يعني
2: منتجات معناها منتجات لتشرحها بزار شوي مدارين سوق نحن المرشي داخل فارغ راح المرشي فارغ الداخل والنصاب البر كلام هذا يجي والمسؤولية راه يتعدوا يوميا يعني كنت كل دنيا من نردان يتعدوا من هنا كنت قال البلدية أعوانا كلها يتعدى من هنا معتمد يتعدى من هنا فهمتني ويشوفوا فيهم كل شيء وثم بلاقة ممنوع الانتصاب
1: هذا
0: في متابعتنا مجيد
1: اليوم
0: نعم واضح يا سيدي يعطي الصحة سيد اللي معك شكرا زميلي محمد نبهان مباشرة اليوم من بنغردان شكرا لك

يلا بعد شوية بس نمشي الجربة مع زميلتي لميا بنغالي إن شاء الله. بعد شوي خلينا نسمع شوية ذكرى، عندنا مدة ما سمعنا الذكرى. محمد قالوا حبيبك مسافر.

0: وهذا صوت ذكرى. خلينا نمشي مباشرة إلى جزيرة الأحلام جربة ومشاغل. طبعا الجزيرة ميكروفون إذاعة تطاوين، هناك زميلتي لمية بن غالي اللي دائما في رصد طبعا لأهم المواضيع والمتابعات على عين المكان. لمية أهلا وسهلا،
1: مرحبا بك، تحية ليك مجيد، تحية لكل مستمعينا وتحية لكل الزملاء العاملين معك في هذه المساحة الإذاعية.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة لمية. نعرف أنك أقرب ما يمكن طبعا إلى المواطنين في جربة وصوتنا هناك في مواكبة طبعا حينية وفورية لمجمل ممكن أنا نقول الأحداث وأيضا المواضيع اللي تلامس المواطنين الكل. بداية بشنو بالضبط لمية؟
1: نبدأ بالحملات النظافة اللي انطلقت في مختلف معتمديات جزيرة جربة. نعرف العودة المدرسية على الأبواب، الحقيقة بلديات والمعتمديات بجزيرة جربة جندت في أكثر من نقطة للقيام بحملات نظافة. نعرف المجتمع المدني بجزيرة جربة مجتمع حي، مجتمع يخمم، مجتمع يشارك في كل يعني المناسبات. يمكن نحكيه على العودة المدرسية، نحكيه على نظافة المدارس، التهيئة، أيضا نحكيه حتى نجيد على زيادة أقسام في عدد من المدارس. إيش قولك نبدأ بالجيم وين مدرسة سنين مارس الجيم تم القيام فيها بحملة نظافة، وأيضا تم إضافة قاعة مراجعة ومطعم وإعادة بناء مدخل المدرسة، أيضا تم تهيئة

0: مطلع على ميدون أيضا انطلقت في إطار استعداد العودة المدرسية بتدخل لتهيئة التنظيف وتقليم الأشجار بدائرة البلدية بني معقل، أيضا وسط ميدون المعهد الثانوي ابن رشد، نحكي أيضا على مدرسة الابتدائية 2 مارس الزين، وعديد المدارس بالمنطقة البلدية وين دخلت البلدية، وأكيد مع المجتمع المدني للقيام بحملات نظافة متواصلة انطلقت من أول سبتمبر. نمشوا لحمة السوق مجيد، وهذه دعوة من بلدية حمة السوق عبر موجود إذاعة تطاوين. نعم. إنه يوم الأحد في إطار يوم البيئة ببلدية جرب حمسوق، نعرفه تقريبا من جوان أو من ماي حتى التوى بلدية حمسوق كل نهار حتى قريبا يظل ثاني أحد من كل شهر تقوم بعملية نظافة بالتشارك مع هي معناها سخر الأدوات والأجهزة لقيام بعملية نظافة في النقاط السوداء وإلا في كل المناطق السياحية وإلا أيضا حتى في الطرقات و في المناطق اللي يعني يشوفوها إنه لازمها تدخل عاجل. تقوم بلدية حمى السوق بالتشارك مع المواطنين والمجتمع المدني بحمى السوق بحملات النظافة، واليوم الدعوة باش تكون نهار 13 سبتمبر عفوا باش تكون التظاهرة هذه بمحيط المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية أيضا بكامل المنطقة البلدية بحمى السوق انطلاقا من الساعة 9 صباحا. دونك الدعوة موجهة للجميع من المواطنين من المجتمع المدني متلامذة حتى باش يشاركوا في هذه الحملة اللي باش تكون خاصة بكل المعاهد والمدارس الابتدائية والإعدادية بحومة السوق جربة. نحكي على مليتا، رياض، مزرية، بوملال، بني باندو، توريد، كل المفاتو كل إن شاء الله ما نسيت حتى منطقة، كل يعني المناطق بحومة السوق اليوم مطالبة باش تشارك في هذه الحملة حملة النظافة. وما نداء آخر أو مشغل آخر أنا باش نوصله عن طريق موجات إذاعة تطاوين، بما أن صوت المواطن في إذاعة تطاوين، الصور اللي موجود ما بين المدرسة الإعدادية حومة السوق جربة والمدرسة الابتدائية شرح ببوركيبة تم هدمه مجيد، لكن لحد اللحظة هذه الأشغال ما زالت متواصلة، فما اختر على صغيراتنا اليوم إذا يبقى السور هذاك ما تمش تشييده. والناس اللي تعرف المدرسة الإعدادية حومة السوق والمدرسة الحبيبة بورقيبة حومة السوق إنه التلامذة باش يمشوا من الكور الثاني للكور الثالث يقصوا متروات يعني مجيد. دونك اليوم دعوة موجهة للناس اللي قامت بالأشغال، ونصور مندوبية التربية إنه تكمل الأشغال هذه لأنه اختر على صغيراتنا إذا أبقى الصور هذاك من غير ما يكمل تتم عملية تهيئته. هذا يعني دام الأولياء، وأنا حتى كولية وصلت للسلطات المعنية للتدخل. هذا تقريبا مجمل ما هو موجود بجزيرة جربة هذه الأيام.
1: لميا بن غالي صوت إذاعة تطاوين في جربة، يعطيك الصحة على الإلمام بالمواضيع هذه الكل حتى أنه يوصل للصوت زدا اليوم عبر إذاعة تطاوين. شكرا لميا، الله ينورك، يعطيك الصحة.

نعمل هيك نقولوا نظرة احنا الاحوال الطقس خاصة نهار السبت. علاش نركز نهار السبت؟ لان نهار السبت باش تبرد الدنيا شوية جابس باش يكون خلايا رعدية محليا مع امطار متوسطة ودرجات الحرارة ان شاء الله ما بين 26 وتوصل حتى 32 نهار السبت. هذا علاش نهار السبت؟ لان الدنيا باش تبرد شوية. مدنين زاد مغيم جزئيا ما بين 27 و34 درجة تطاوين زاد مغيم جزئيا نهار السبت ما بين 26 و34 درجة. احنا وصلنا اليوم الختام ختام ختام متابعات. شكرا للناس الكل. شكرا لك فتح المقبلي يعطيك الصحة في الهندسة الإذاعية. عادل جميل تحية لك عادل من اللوحة الهاتفية. والله يعني هالمواضيع أكيد هي فيها فيها فيها متابعة وفيها خدمة زادة كبيرة. فشكرا شكرا لكل الزملاء اللي دخلوا اليوم معنا يعطيكم الصحة. شاهية طيبة شاهية طيبة شاهية طيبة للناس الكل ويعطيكم الصحة وربي يبارككم وإن شاء الله ربي يعطيكم الخير إن شاء الله. شكرا.

0: موجز الأخبار. الواحدة ظهرا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. سيتم قريبا الانطلاق في أشغال وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة والخدج لأول مرة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وفق إفادة المدير الجهوي للصحة عمر بعون للأخبار. تم اليوم القبول الوقتي للأشغال لمشروع تعبيد المسلك الرابط بين الزراوة الجديدة وزراوة القديمة، حيث قام فريق خلية التنسيق لمشاريع التنمية المندمجة بولاية جابس مع المصالح الفنية لإدارة جولة التجهيز والمخاولة بمعاناة المشروع والقبول الوقتي. مشروع بكلفة قاربت 2.1 مليون دينار على مسافة 3 كيلومترات. أعلن المعهد العربي للتخطيط بالشراكة مع صندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عن فتح باب الترشح للدورة الأولى من برنامج الزملاء رواد التخطيط والتنمية العرب الذي يمتد إلى جون 2027. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ لها إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. دوليا، شنت قوات المحتلة الصهيونية اليوم حملة اعتقالات طالت 21 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة. قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم إن موسكو تأمل في استئناف محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا بواسطة الولايات المتحدة في المستقبل القريب. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: يا عين،
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: عزيز الذاكرة.
1: ماشينة الفوسفات، حكاية النجع، عطر الأرض، جمال المرأة القفصية، لباسها، حوليها، حرامها وبخنوقها، وقائع الحركة الوطنية المسلحة ورموزها. هي باختصار فلك مدونة الأغنية التراثية في جهة قفصة، مدونة اختزلت ذاكرة الأهالي وعرفت بدورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

في العمل هذا باش نحاولوا نتعرفوا على عناوين تأثر المدونة الموسيقية الشعبية بمحيطها وتأثيرها فيه، كما بقية عناصر التراث اللامادي، ونتبعوا في ذلك أثر ما حفظوه أهالينا من موسيقى شعبية تراثية بدوية في هذه الربوع. نستعرض كذلك الأنماط الموسيقية المداولة والآلات المعتمدة لتأثيثها، نحاول نظهر الفروقات بين حاضرة المنطقة وأريافها الجميلة الساخية الممتدة، نحاول نتحدث على أبرز المضامين والصور المداولة.

0: وكيف نتحدثوا على الأغنية التراثية في جهة قفصة يجرنا لحديث عن التأصيل الجغرافي للموروث الشعبي، كيفاش تبدو العملية وشنية خصوصية الهوية المحلية. تحدثنا عليها الدكتور مستاري بوكثير، المختص في التاريخ الوسيط والباحث في التاريخ اللامادي ومدير المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة.
1: هو التراث الغنائي أو ربما السجل الغنائي المحلي المروي يعني باللسان الدارج، هو يمثل جزء من الأدب الشعبي، والأدب الشعبي بطبيعة الحال يمثل جزء أو يمثل وجه من وجوه التراث الثقافي غير المادي أو لهذا المخزون الغنائي. يعني دائما يطرح السؤال ما مصدر هذه الأغنية أو متى ظهرت. معناه بعض الدراسات بطبيعة الحال ذهبت نحو التدقيق في هذه المسألة، وبعض الدراسات الأخرى التي أنا شخصيا أتبنى هذا الرأي كونه من الصعوبة بمكان أن نؤصل الأغنية مكانيا وزمنيا، بحيث أن هذا التراث الثقافي أو هذا التراث الغنائي يتلون بهواء الأوطان التي تحتضنه.

0: عزيز الذاكرة.
1: الدكتورة نسرين لحول دكتورة العلوم الثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية باش تحدثنا على
2: الإيقاعات المستعملة في قفصة. نجد الليدو مطرق كما غناية يا بكرة العمراس، طبعا تأديتها بالإيد والمطرق، يعني يكون أدائها عن طريق اليد، اليد اليمنى تأدي خلايا إيقاعية محددة، واليد اليسرى يكون عن طريق عصا رقيقة تسمى في ربوعنا بالمطرق. ليدو مطرق كما يا بكرة العمراس، يا بكرة العمراس، ليدو مطرق دمتك تك دمتك اسمتك تك دمتك اسمتك تك دمتك. ديما نحكي عن الإيقاعات المتداولة في محفل كسوة العروس بقفصة بالتحديد، واللي تكاد تتشابه الإيقاعات هذية في كل محافل منطقة الجنوب الغربي وصولا حتى لقبلي، مجموعة كبيرة نفس هالإيقاعات هذه. نجد زادة كيما السعداوي، يتسمى السعداوي في الموسيقى التونسية لكن نجد تسميات مختلفة في منطقتنا، نجم يتسمى الصوفي، نجم يتسمى الجريدي، برشا تسميات تسمى من منطقة إلى منطقة أخرى، كيما مثلا نعطي أمثلة للسعداوي كيما سوق ربس، ويؤدى بطرق مختلفة. يعني نجد ثلاثة أنواع من السعداوي كما من الطرق المختلفة دونك في أداء السعداوي، كما طبعا سوق ربس، كما يا زعرة ماكي كتارية يتسمى يشبه للسعداوي ويقاعها صوف، ممكن يتسمى في بلاصة أخرى بتسميات أخرى كما غناية سيريا لازرق سير إيقاعها مختلف، لكن كلهم يمكن كان نقربوهم للتسميات المتداولة في تونس وما جمعوا الموسيقيين في بحوثهم، فنجدوا يعني أكثر كلمة متداولة وأكثر تسمية متداولة هي اللي هي الإيقاع اللي يكون من 12 من 8 هو إيقاع الجربي، يا ميلا العروس ما حما، العلاجي، ثم الصوفي، ثم الفزاني بدوي، ثم الفزاني مرتاح، ثم الجربي، ثم النلوتي، مجموعة كبرى من الإيقاعات يمكن اعتبارها طبعا ممكن تسميتها وتختلف التسميات راهي من منطقة إلى منطقة أخرى، يعني الكتار تسمى تسمية في قفصة تسمى تسمية أخرى، في توزر اللي هي بعيدة علينا شوية تسمى تسمية أخرى، الإيقاعات والنغمات تأخذ تسميات محلية تختلف باختلاف المنطقة اللي

لكن ثم نمط اخر من الاغنيه الشعبيه اللي هو ما يسمى بالاغاني الشعبيه الحضاريه اللي ترتكز بالاساس في المناطق الحضاريه ما هيش مدن اما اكثر فيها سكان واكثر فيها طبعا انشطه واكثر عن المرافقه الاليه ولا المصاحبه الاليه اللي في قفصه او في الجنوب صفه خاصه ما عندناش برشا الات مرافقه للاغاني الشعبيه هذه بقدر ما عندنا طبعا عدد يعني يمكن حصره في الالات الايقاعيه أكثر الآلات المصاحبة للأغاني الشعبية نجد الدربوكة نجد الدف نجد الطبل وفي فترة محددة ممكن ما بعد الاستعمار وما بعد في فترة أخرى طبعا نتيجة التلاقح الثقافي وانفتاح مجتمعنا القفصي على مجتمعات أخرى وخاصة طبعا في الفترة اللي عاصرت فيها تونس باعتبارها هي العثمانية دخلت علينا ما يسمى بالذكرى ما يسمى بالطبل باعتبار اللي هي طبعا كان نرجع لجذورها التاريخية نلقوا اللي الذكرى والطبل جذورهم تركية عثمانية بالأساس جت وخاصة انتشرت أول ما انتشرت في الجزر نلقوا جزيرة قرقنة ثم جربة لكن انتقلت إلى الجنوب بصفة خاصة عن طريق جربة ثم مدنين وصولا للجابس ثم قبلي قفصة وأصبحنا طبعا في فترة متقدمة نستعمل آلة الذكرى مع آلة الطبل اللي ترافق المحفل القفصي واللي ترافق تكون مرافقة طبعا خاصة في محفل كسوة العروس على خاطر يمكن الطقس الاحتفالي الوحيد اللي تكون فيه الذكرى والطبل بقي

0: أي الوقائع وإلا الأغاني لأرخت لحضور الجهة في الحركة الوطنية المسلحة تعد من أبرز ملامح الأغنية التراثية في جهتنا.
1: الأكيد أنه ثم بعض الخصوصيات، والأكيد أنه ثم بعض الأغاني المعلومة التي نشأت في منطقة معينة، وهنا بطبيعة الحال مجال اهتمامنا هو جهة قفصة. ما في شك يعني ثم بعض الأغاني خاصة تلك التي تشير مثلا إلى أعلام، معناها شخصيات معروفة. ثم بعض الأغاني التي تشير إلى مواقع بعينها، يعني جبال أو تسميات مناطق سهلية، معناها ثم بعض الأغاني تشير إلى عمرة مثلا. ثم بعض الأغاني تشير إلى بعض الجبال المعروفة مثلا في جهة قفصة. ثم أغاني الوقائع، هذه أغاني معروفة ونسجت خاصة خلال الفترة الاستعمارية، وهناك العديد من المعارك التي حصلت في مواقع عديدة في جهة قفصة وأرخت لها بين ظفرين هذه الأغاني. من ذلك مثلا ثم واقعة تسمى بواقعة كفحسن، هذه الواقعة حصلت في جبل العرباط تحديدا في موقع يسمى بكفحسن. حصلت هذه المعركة في صيف 1954، وشارك في هذه المعركة العديد من الثوار وأسماؤهم معلومة، وثمة أغنية تؤرخ لهذه الواقعة، معناها واقعة كفحسن.
0: وتكمن أهمية الأغاني هذه على وجه الخصوص في إحالتها على أسماء المقاومين والمناضلين اللي لعبوا أدوار مختلفة في كل جهات البلاد ضمن مسيرة التحرر الوطني، واللي ما نلقوهمش في جهات أخرى، فقط نلقوهم يأرخوا المشاركات أبناء الجهة في الحركة الوطنية.
1: الهادي بنت غيس انهار كيف أحسن والهادي نبه بالفم.
0: وفي إطار عملنا التوثيقي هذا أحصلنا كيف كيف على تسجيل لحفيدة المقاوم الراحل الهادي دغيس، هي ابنة ابنه عود دغيس اللي حاولت تعدلنا كلمات الأغنية المدولة في ربوع هذه الجهة واللي تتحدث على وقعة كيف أحسن.
2: نهار كيف أحسن والهادي نبه بالفم، عبد الوهاب متحزم ما يدارت به القومي، جبل السلوم كان متنا ما علينا له، كان أختي تزغرت علي.
1: ثم قسم كبير يتعلق بالأغاني العاطفية أو الغزلية، يعني كيف المحب يصف محبوبته، وكيف في بعض الأحيان عندما يذهب لرؤيتها يجد أن النجع قد رحل وغير مكانه، فيصف ذلك النجع ويصف حتى مسار الرحلة. معنا حتى أنه يمكن من خلال بعض الأغاني أن نحدد خارطة لمسارات الرحلة ومسارات الانتجاع. ثم المرأة معنا كانت حاضرة بكثافة تقريبا في جل الأغاني مهما كان غرض هذه الأغاني، بحيث يصف المحب معناها محبوبته، يصفها ظاهرا وباطنا، معناها يصف قدها الممشوق ويصف الشعر وغير ذلك، ثم يصف الحلي، معناها حتى أن بعض الدراسات اهتمت بهذا الجانب مثلا بلباس المرأة من خلال الأغاني البدوية. ثمة دراسات أخرى اهتمت بالحلي من خلال الأغاني.

حضرت قصة وريافها ومنجمها تشكلت صورة مزيانة تارية اختزلت تنوع النسيج المجتمعي واستحضرت رموز المعمار وبطولات الثوار وجمال هذه الربوع. الأغنية التراثية في ربوع قفصة ترنيمات أهازيج صنعت لوحات فنية متداخلة على سرح حضارة عريقة أحكتها بساتين الإيقاع وورود الكلمات، دورها التاريخي والعلمي وأهميتها في دراسة المجتمعات وطبيعة تركيبتها كانت مرآة عكسية كذلك.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: أهازيج الذاكرة، وثائقي نص مير جب عكرمي، إخراج على الدين رضواني.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مين؟ خلي نسمعوا الشيخ.
1: سمعت باللي عملتوه في هالقرية، حميتوها وحفظتوها ورفعتوا روسنا رجال ونساء
0: حتى صغار يا بابا.
1: سمعت باللي عمله رفع ولدي وزليخة بنت منصور، اخباركم كلها تشرف وتبيض الوجه. الظلم هاي الاخوة ما يدومش،
0: صحيح،
1: والمثل يقول لا تدوم غمة على الأمة. واليوم نترحموا على اجدادنا واعمالهم الطيبة، وغدوة اولادنا يترحموا علينا، نحموا بلادنا جيل ورا جيل ونهار مع ليل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: عليك السلام.
1: واش حالك يا شاكر تو؟
2: من ساعة لساعة فرج، هذا كله فضل ربي، ينسنا بعضنا.
1: وين مادي يا شاكر؟ برا ندي.

0: هكاك زيد يا سيدي يا خير ما يبانش
1: زيد
0: زيد زيد
2: زيد اضرب ما فيه اضرب ابراهيم شلت من حسب عظام حديد اما يا ويلك يا ويلك النهار اللي نحصلك
1: قبل ما تحصلني نسلخك نسلخك ونعيش بك على
2: اللي وراه رجال ما يخافش وزمان طويلة باجي
1: طويلة
2: وانت يا شام فرحانة بيه
1: تو شوف شام
0: مش مش تورين بعد ما كسرت لي خشمي ونايم درت معاك كان الخير
1: الباهية ما تنفعش فيك الباهية ما تنفعش فيك حرقت التبن وضربت شامخة وكملت شاكر ها هادي يا زيامادي شري هذا في حوزتنا شاكر انت تقول هكا شاكر
0: واش بيك يا شاكر جنيت اخسيت وش عمل فيك وفي انا
3: لو كان مطلوق حر عندي معك كلام اخر اما تو لازمنا نحترموه شيخنا هوا روح تو يحاسبه اي مادي اي الشيخ يناديلك اي
0: اذهب
3: اسمع يا شامخ وبعدي مع ابراهيم لا تكلميه ولا تسمعيه ولا تمدي يدك لي فهمتي
0: خيي

0: هو ربي كريم فضله واسع، هو عوضنا على الصبر. اش رايك مادي؟
1: اشيخ حمد، وعلاش ما تاخذش رايك يا عبد الداي؟
2: لا لا قول انت مادي قول.
1: باهي باهي، ما لا انا وعبد الداي يكفينا الربع
2: صواب،
1: والباقي يا شيخ تصرف فيه كما تحب.
2: صواب

0: اسمها ربيع بريونس هشام، خليتها خايفة من إبراهيم.
1: نحب نقعد معاك، خليني نتونس ونفرح بيك، عيوني بعد لا عيني ملكي عليك.
0: يجي وقت نبدو فيها أني وانتي قارنين الروس ليل مع نهار، حتى نملوا من بعضنا.
1: من روح يا شاكر.

0: مفيش سامعه اتكلم اللي فيها ضرب
1: مش عم اتكلم في ابراهيم
0: البلاحه تتحرق خشمك صرتها حيضه انت
2: عارفه
0: علاش ضربتك يا شيخ لا عاد تفضي كل دور سيح انا عاد مكتر فرق ليه
2: ساعدي نهرب مرة هذه وقتك نخرج من بلادكم ولا حتى تعرض لحتمكم جربي يا تراني
0: احكي للمجنونة انا شان خافيت مع وارد
2: نار هذه برد
0: نعلاقي فهمني ايه ودرك المخاينة حكي معانا
3: على كيفك يا شيخ لكن يا حليل فهمتك يا شيخ حكيلي
1: صحيح الحكاية هكا شكر لازم يعلم هذه خيانة

0: هذا طريق المرتيس، ليظهر منهم لولا نزوه ونطلب منهم يبدلوه ببراهيم.
1: ابراهيم عليه خوف، حتى المره هذه يمكن شان خطوط
0: اسمع ها. كيف نشد واحد منهم يطلقوا صاحبنا غصبا دون رضا؟ شان خيشي وقت ونحتاج له. زيد المطيس فضحونا بعد ما كنا فرسان ولينا ضحكه. ها يعقوب، شوف شوف شوف عملي.

0: زيد ما سألتش ربيحة على العرس يا حبيبي.
1: عرس ربيحة ما هوش يتيم مع برشا عرس. مين عرسك يا زهرة؟
0: وكيف أهلي ما يوافقوش يا حبيبي؟
1: وبي عبد الدين يسهل كل ما هو سيب، حتى الشيخ نلقوه عند الغصر.
0: من فمك الرب. سمعت شكون يحكي على زردة جدكم مطوس؟
1: اوهوه مناسبة عزيزة، نحتفلوا بيها، نلبسوا جديد، نذبحوا، نغنوا، نحيوا عادات جدود. ألا لا المتخاصمين الصالح والظالم تو. اسمع يا زهر، في مشتي هذه المصلك وبعد ما نهني عليك انتو فعلك صور جبلية نعلمه.
0: العام اللي فات كانت الحافة في ربيع.
1: ايه وين ربيع، العام تعدى أبيض والصيف عقبة خريف. يمكن نرضى علينا الوليان والجدود ويرزقنا ربي بالغيث ونعوض اللي فات.

0: ميت اليوم نهارك لو مش هالمره اللي معاك
1: نسلموا فيه وماتي عملوا فينا مبروك
0: اليوم يبعتوه نتبعوه حميد ما عاش نسلموا فيه وإن الكفران شدوه

0: البيحة عندك بيحة ضار يا أحمد.
1: هالنسجان وهالتريزة والحواشي. كنا عمرك 20 يا أمي.
0: حوالي ربيحة.

0: ما يشبع حتى حولي، ما تقدر تصنع حتى مرأة. أحمد وليدي، نحب نحضر عرس ربيحة قريب قريب.
1: ربي يطول في عمرك وتحضري عرس رافع زادة.
0: وليدي يهديك يهديك، ربيحة نحبوها تعرف فيها الصيف. بنتي ما شاء الله عليها الشعر والزين والقد، أمس في الأيام عملت لها حجاب عند سيدي المدب، حتى هو ايده جمد المي.
1: شامة بنتي هاي وصلت.
0: مرحبا مرحبا بنتي. لكن حقني ما نكلمها.
2: اعذريني اعذريني يما، حقني في دغيري. بابان استحشتك.
1: أهلا. بابان اهلا شامة.
0: حليلي حليلي.
1: والذرية وينها؟ وبدر؟
2: بدر هونا في جرتي، والذرية اللي يقرأ يقرأ واللي سارح سارح.
3: اهلا بيك يا شيخ.
1: بدل قالوا لي كنت في الحاضرة وما حومتش عليا.
3: المدينة كبيرة وين نلقاك يا شيخ؟
4: هزوا يديكم الفوق حتى عم بدل رأس الشرطين.
3: الكدرون جديد والغدر في حزامك.
4: لدي صنعتي الكدرون وبابا جيدي الغدر، أول من يموت فيه مبروك للتالي.

0: كيفاش يا مذب؟
1: القايدة طريف عرف اللي انت شكيت به للبي مراد.
0: هيك يا رجل؟ وش قالك؟ يمكن غذبان برشا.
1: قايدنا طريف تعرف اكثر مني يا شيخ، لكن ننصحك كن متحذر، واذا قدرت تسلك روحك معاه خير، حتى اذا جاتك الخسارة في المال يخلف رب. تفهم فيا ما؟
0: اول دهاشم وصل.
2: السلام عليكم سيدي الشيخ.
0: وعليكم السلام. تفضل تفضل يا هاشم تفضل.
2: والله حاجت بيك في اقرب وقت، ماذا بيك تمشي معايا تو يا شيخ؟
0: باهي هاي توصل معايا للقايدة بدر.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، فلو محمد، أنور العياشي، سلمى الحفتي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزيز الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سمير العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد الدريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلطي.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. سيتم قريبا الانطلاق في أشغال وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة والخدج لأول مرة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وفق إفادة المدير الجهوي للصحة عمر بورون للأخبار. تم اليوم القبول الوقتي للأشغال لأشغال مشروع تعبيد المسلك الرابط بين زراوة جديدة وزراوة القديمة، حيث قام فريق خليط التنسيق لمشاريع التنمية المندمجة بولاية جابس مع المصالح الفنية للإدارة الجهوية للتجهيز والمقاولة بمعاناة المشروع والقبول الوقتي. مشروع بكلفة قرابة 2.1 مليون دينار على مسافة 3 كيلومترات. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابع للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. شنت قوات المحتلة الصهيونية اليوم حملة اعتقالات طالت 21 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة. أكدت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جوسلين والر أن قرار حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية يستهدف سياسات الكيان الصهيوني، مشددة على أن بلادها لن تقف المتفرجة وهي تراءى التقويض الواضح لحل الدولتين. قالت إيران اليوم إنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز بعد أن أغرقت الولايات المتحدة 5 ناقلات نفط إيرانية في أكبر تبادل الهجمات من الجانبين على حركة الشحن منذ دلال الحرب قبل أكثر من 6 أشهر. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الاثنين 14 سبتمبر.
4: 14 سبتمبر
3: برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك.
4: الموجة اللي تعيش معاك.
5: ذهب معايا

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. سيتم قريبا الانطلاق في أشغال وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة والخدش لأول مرة بالمستشفى الجهوي بتطاوينا، وفق إفادة المدير الجهوي للصحة عمر بوعون للأخبار. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابع للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالية، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. أكدت وكالة تصنيف الائتمانية فيتش رايتنج تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى بسلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته اليوم أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. شنت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات 321 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية. أكدت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن قرار حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية يستهدف سياسات الكيان الصهيونية، مشددة على أن بلادها لن تقف متفرجة وهي تراءى التقويض الواضح لحل الدولتين. انتهى الموجز، نبقى الآن مع أخبار الرياضة مع زميلة رباب الأطرش.
2: شكرا فاطمة، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. البداية بأخبار الاتحاد الرياضي بتطاوين، يجري الفريق لقاء ودي مع الجمعية الرياضية بجربة في جربة. إذن الموعد بيكون يوم الجمعة 11 سبتمبر انطلاقا من الساعة 4 مساء بالملعب البلدي بحومة السوق. نبقى ديما في أخبار التطاوين والجمعيات الرياضية بتطاوين. النور الرياضي بتطاوين، إذن شيعقد جلسته العامة التقييمية الموسم الرياضي 25-26 والانتخابية للموسم القادم إن شاء الله بالتوفيق. نذكر الموعد سيكون يوم 28 سبتمبر. نذكر وفي بلاغ للهيئة المديرة للمترشحين شروط الترشح لرئاسة الفريق أن يكون القائمة من 5 أعضاء وتكون حامل بطاقة عدد 3 لكل أعضاء، يكون سن المترشح لرئاسة الجمعية 35 سنة ويكون الكاتب العام عمره بين 18 و 25 سنة. والترشحات إذن تقبل منذ البلاغ إذن اليوم إلى غاية 25 سبتمبر الجاري، ترسل عبر البريد مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، العنوان صندوق البريد عدد 44 تطاوين. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للي بيترشحوا لرئاسة النور الرياضي بتطاوين. وفي نفس الإطار وفي أخبار الجمعية، ذكر غدوة باش ترجع الفتيات إذن للتدريبات انطلاقا من 9:30 بملعب نجيب الخطاب بتطاوين. المستقبل الرياضي بحس عمر يعين مدرب حمدي جبنون مدرب لفريق الأكابر. فرق الرابطة الثاني إذن اجتماع يوم الغد منتظر بممثلي أندية الرابطة المحترفة الثانية ورئيس الجامعة معز الناصري لطلب تأجيل عقوبة رفع المنع من الانتداب إلى الفترة القادمة، واللي تخص قرابة 20 فريق من أجل انطلاقة موفقة لكل الأندية والاستفادة من تدبيرها في فترة الانتقالات الصيفية. أخبار سيدي مخلوف، وبعد عدم ورود ترشح لرئاسة الملعب الرياضي بسيدي مخلوف في الأجل القانونية، تقرر تأجيل الجلسة العامة الانتخابية ليوم 25 سبتمبر على الساعة 6 مساء. رابط الهواة مستوى أول اجتماع إخباري بالنوادي مع سحب قرعة رزنامة البطولة والدور التمهيد الأول لكأس تونس الموسم الرياضي يوم السبت 12 سبتمبر على الساعة 10 صباحا. وباش نختم بأخبار الأمل الرياضي بجربة، ميدون رسمي انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد باش يكون يوم السبت 12 سبتمبر بملعب المرحوم طارق المرابط انطلاقا من الساعة 4 مساء. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: حتى أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.
1: مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد يجمعني بكم من خلال برنامج نقطة أول السطر، واستضافة أخرى أكيد وزوايا أخرى وجديدة أكيد ندخلها ونخوض فيها وربما ونتعرف عليها أكثر مع كل استضافة من خلال برنامجنا نقطة أول السطر عفوا. وبتاع نكون مع ضيف، مع مبدع، مع فنان، زوايا حياته يعني تعودتوا أكيد بحواراتنا اللي دايما نبدأها بنقطة ثم نعود لأول السطر. بعد شوية أكيد نكتشف ضيفنا في برنامج اليوم، وأكيد تحية هادي بشي ودعنا هادي غريبي، شكرا ليك، وأكيد يخو علي المشعل زميل أحسن المحمدي معنا في الإخراج الفني لنقطة أول السطر. ليلى بعجيلة معكم كيف العادة من أمام الميكروفون.

0: ثمانية وتسعة دقائق على موجاتنا، والانطلاقة كانت مع عدنان الشويشي. بنحبها وكيدة هي هدية لكل المستمعين اللي هما في الاستماع لنا. ضيف نقطة أول السطر، فنان جمع بحرفية عالية بين التمثيل والإخراج الإذاعي وكذلك التلفزيوني، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية وشد انتباه المتلقي من خلال أدواره اللي كانت متنوعة اللي قدمها في المسلسلات، كما أثبت زادة تعدد مواهبه من خلال ميدان الإذاعي بالتمثيل وأيضا الإخراج. أكثر من جائزة في رصيده، وتبركلا في مهرجانات عربية من بينها مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، أكثر من 5 جوائز، نال كذلك وسام الاستحقاق الثقافي، وكر صحيته للتمثيل وللإخراج وكذلك تقديم العروض المسرحية المتميزة. كان في تاريخه الفني المجيد هو الفنان الشامل والمثال للمبدع الحقيقي. آخر إطلالاته إن شاء الله يا ربي مش الأخيرة بطبيعة، نتحدث على هذا العام، حضوره في مسلسل غيبوبة إلى جانب معز القديري. هو باختصار فنان جمع بحرفية عالية بين التمثيل والإخراج الإذاعي والتلفزيوني، طبعا إلى جانب حسن إدارته لمصلحة الدراما بالإذاعة التونسية. شكرا لي أنه الليلة وافق أنه يكون معنا في نقطة أول السطر، وافق كذلك أنه شفت حنا صندوق الذكريات، وافق كذلك أنه شنكون معاه ونفتح أدراج الذاكرة ونرجع معاه بذكريات أكيد الكلنا ما نعرفوهاش، لكن الليلة باش نكتشفوها صحبة الممثل والمخرج المبدع التونسي الممثل أنور العين. مساء الخيرات، مرحبا بك، نورتني خويا الغالي، شكرا على قبول الدعوة.
1: شكرا لك، مساء النور زميلتي، مساء النور أختي الغالية، تحية لك، تحية لكل المستمعات ومستمعي إذاعة التطاوين اللي تعز عليا برشا وفيها العديد من الأصدقاء.
0: أكيد
1: يعني اللي عزوا عليا برشا برشا، والأعلام الكبرى اللي فاعلة جدا في المشهد الثقافي والتلفزيوني، خصوصا الفنان الكبير حسين المحنوش والسيناريست الكبير علي دب والعديد من الممثلين جهة ليعزوا علي برشا برشا.
0: أكيد، ولجمعتك بهم أعمال وعلاقات أكيد طيبة، إن شاء الله يا ربي تتجدد الأعمال أعمال أخرى في المستقبل، نشوفك إن شاء الله بينا في استوديوهات إذاعة تطاوين. ويظل أجمل حاجة نقول الليلة ضيفي هو ولد الدار، هو منا فينا وبطبيعة ولد الإذاعة التونسية وكذلك ابن التلفزة التونسية. خويا أنور، نقطة أول السطر، كما تعرف ديما البدايات بالنقطة ثم نعود لأول السطر، وديما الحقيقة ماذا بيا ننطلق من ذكريات المدرسة، ديما نأكد على المدرسة وبدايات شنو اللي مازال في الذاكرة من أول يوم في المدرسة، أول صديق، أول مربي، الجو ذاك الكل، شنو اللي مازال تتذكر منه أول حاجة؟
1: والله طبعا المدرسة معناها ديما تقعد في مخيال أي إنسان، خصوصا المرحلة معناها الابتدائية، لأنه أنا من يمكن مش من الطرائف، لكن من الحاجات اللي خلتني أنا أغرم بالتمثيل ومعناها نولي يعني ملهم جدا بالتمثيل هو المدرسة، هو المدرسة. عمري ما ننسى مثلا أنا كنت في مدرسة حي الزهور عند سي المعلم اللغة العربية سي بن خليفة، عمري ما ننسى وسنة سادسة وقتها ابتدائي. المعلم هذا هو اللي حببني في اللغة العربية أولا. العكس صحيح، أنه ثم معلم أنا مسامحه بعد تقابلنا ولينا حباب هو اللي كرهني في اللغة الفرنسية. صراحة معناها ما هو روش أقول لك، الأساتذة والمعلمين يقعدوا كل الواحد والحاجة اللي خليها في ذهنك الصغيرة
0: صحيح تبقى بسمة.
1: اي نحب نحكي على المرحلة الهدية اي هي اللي تهمني، انه سي بن خليفة الله يرحمه هو في دار الحق توا، كان وقتها في سنة سادسة ابتدائي كان كل شيء يحبنا نكلموه بالعربية ونجاوبوه بالعربية ونستأذنوا نمشيوا البيت الراحة بالعربية وكل شيء كل شيء كل شيء بالعربية. ثم كان نتذكر وقتها باش نعملوا درس إنشاء، مستحيل يقول لك اكتب لي الإنشاء، لا لا، يعطينا الموضوع ونقوموا نخرجوا بحذا السبورة نمثلوه.
0: أيوة
1: صح،
0: دونك من غادي بديت الحكايه.
1: بالضبط. عمري عمري ما ننسى تلك المرحله صدقني. توا نمشي لانه هذه مدرسه حي الزهور تجي قريبه لدار الوالد والوالد يرحمهم.
0: يرحم.
1: وانا نسكن مانيش بعيد عليهم. كي نمشي ديما لدار الوالد والوالد احيانا جات فتره معناها طلبت انا مشيت للاداره بتاع المدرسه قلت لهم راني انا كنت تلميذ صغير هنا عرفوني هما الحق.
0: اكيد.
1: قلت لهم نحب نشوف القسم اللي كنت نقرا فيه سنة ثالثة وسنة رابعة. وفي الطابق العالي كنت نمشي نشوف اللي قريت فيه سنة ثالثة. وسألت على العساس قالوا لي وقتها مازال حي وقديمة الحكاية. وسألت على المدير قالوا لي ممكن يكون حي ما راهو سمعنا. المهم فهو أسلوبه هذاك خلاني أنا كنت راهو نكتب في الصحافة معناها أنا قبل ما نبدأ في فرقة التمثيل. دخلت المجلة الإذاعة مع شكون مع الكبير والعلم من الأعلام في الصحافة صالح شغام. صالح شغام كان هو رئيس تحرير مجلة الإذاعة.
0: بالفعل.
1: فأنا سنة 86 تقريبا بداية 86 عملت تقريبا 6 شهور ولا عام محرر في جريدة في مجلة الإذاعة. أيضا كنت نكتب
0: به أول تقرير أو أول مقال صحفي كتبته في مجلة الإذاعة تذكروش يا سيان؟
1: والله نتذكر. هو كانت بس حاجة أخرى. أنا كلفت من مجلة الإذاعة أنه نعمل تغطية على مهرجان المسرح المدرسي اللي في قليبيا. مهرجان المسرح المدرسي هذا اللي خذت فيه سندس حمو وقتها بالمسرحية هذيك خذاه تقريبا أحسن عمل وهي خذت جائزة أفضل ممثلة.
0: هذا عام قديش تقريبا؟
1: وانا وقتها بعد ما كملت المهرجان كمله في حفل الاختتام مشيت نعمل لها انترفيو وقتها. لقيت النوعيه نتاع اللي انا نلوج عليها معناها الحشمه والعقوليه لكن ما نكذبش عليك كنت اناني. لقيت فيها نوعيه الممثله الممتازه جدا فوق الركح اللي قلت هذه تكملني في مسيرتي وقتها انا نكتب في مجال الاذاعه ونعمل مسرح.
0: ايوه. هذا وقتاش 87 86
1: هذه 86 اخر 6 تقريبا 86 86 انا نعمل مسرح ونكتب في مجله الاذاعه خاطر انا بدايه 86 الكل في مجله الاذاعه. جويليه 86 عملت تيست وعملت كونكور ودخلت الفرقه التمثيل كبيجيست يعني.
0: اي بي معناتها
1: اخضر الصدف كيفاش اللغة بالزبط. العربية والتمثيل غرمني به سي بن خليفة الله يرحمه في مدرسة حي الزهور في السنة السادسة ابتدائي. والله العظيم الموضوع هو شنو نعمله نعمله كما قلت يعطي الموضوع عن المسلوه من بعد يختار أحسن موضوع من بعد يقول أي أنت ما عملت الموضوع هذا اكتبه نجيبه له كتابة.
0: فهمت.
1: عمري ما ننسى انه الموضوع تعلق في التابلو في الساحة العامة. الموضوع متاع الانشا متاعي اللي هو خذاء عدد كبير برشا ما عاش نتفكره تعلق في الساحة متاع المدرسة.
0: بكرش روحك على شنو حكيت الموضوع عليك على شنو.
1: والله لا
0: سعيد.
1: لا ما هو مكتوريك ما عملونا التلقية حوالينا ننسى.
0: اي ذيك الزرية ذيك راي
1: حاتم تو يقول لك
0: بي دونك عام 86 هذي عام الخير والبركة عليك. عام 86 دخلت وكتبت في معناها انضميت المجموعة مجلة الإذاعة التونسية
1: مجلة الإذاعة 86 الكل 86. وكنت أيضا نكتب مقالات ونعمل حوارات الجريدة البيان وعندي التوى معناها ثم كتابات وحوارات وعلى المسرح طبعا على المسرح والتلفزيون والسينما معناها اختصاصي معناها وقت المسرح بالأخص. وجريدة الشروق اللي احتضنتني عمري ما ننسى معناها شكري البسومي محسن عبد الرحمن علي بوقر الله يرحمه هذوما الأصدقاء اللي كانوا معناها أكثر الناس مشجعيني معناها قالوا لي عندك قلم محلو برشا.
0: اي تبارك الله معناها فما تنوع حتى في كتاباتك وفي معناها وفي أكثر من مجلة وفي أكثر من جريدة وأكثر من من من صحيفة معناها ما اكتفيتش فقط بالمجلة نتاع التلفزيون.
1: اي والعمل الصحفي ساعدني جدا جدا جدا في كتابة السيناريو.
0: بالضبط.
1: ولا في كتابة المسرح المسرحيات. عندي معناها غزارة نتاع قلم وعندي خصوصا الأفكار وتركيب الجمل وتركيب الأحداث ساعدتني على الأخر على الأخر على الأخر.
0: معناتها نجم نقول أن أول مرة يمكن تكتشف في نفسك موهبة، خلينا نقول موهبة اللي ربما اللي جمعت بين التمثيل والكتابة، يمكن من أيامات المدرسة الابتدائية من وقت الإملاء من غادي.
1: بالضبط أنا قلت لك كيما معلمي حببني في اللغة العربية وحببني في التمثيل، كيف عندي معلم آخر الأول اللغة الفرنسية مانيش حابة أنا وياه، حتى بنتي هبه شادد عليها وقلها برا أمي برا أمك
0: ربي يهديه والله ربي يهديه
1: عقوب والله. وبعد تقابلنا بعد ولا يشوفني في التلفزة ويقول لي فخور بيك، قلت له في قلبي بعد إيه؟ قال المشكلة أخوي.
0: الحمد لله على كل حال.
1: أما هو يحبني برشا الحق وسيدي لليوم والغدوة، ربي يشدله في صحته كان مازال حي ديما نعتبره سيدي. أما كانت طريقة عقوباته كانت قاسية جدا.
0: نفرتك من اللغة، ما خلتكش تحب اللغة.
1: كانت عرفتك العقوبة سويبعك مسكرة.
0: أي نعرفها بالطبيعة.
1: والعصا مربعة حاجة
0: بي من من من من الاكتشاف متاع الموهبة والكتابة، خلينا نمشي مباشرة لكتابة. قلت لي عندك قلم جميل جدا، هذا مما لا شك فيه، على خطر بعديك كي ولينا نعرفوك في الإذاعة أكيد وفي الأعمال وفي الخدمة نعرفوا شنو يقدم بالضبط الفنان أنور العياشي. لكن خليني نسأل، كتابة نص، تذكر شي روحك أول نص كتبته في حياتك؟
1: والله إيه نقول لك، سرحان والوحش، لا سرحان والوحش هو أول نص أخرجته. مسرحية سرحان والوحش سنة 89 88 أول نص أخرجته كتبه الأستاذ حافظ محفوظ الشاعر، وعمل دراماتيورجيا علي محسن العرفية والله يرحمه، اللي كتب أبو ريحانة ودعب الأخ ودهب الله يرحمه. وانا اخرجت وخدمت دور البطوله فيه، ومعايا صندوق اخراج العديد من الجوائز، مهرجان قربه، مهرجان اكوده، هو كان تلك بيضه الديكه المسرحيه ديكه هي اللي كانت انطلاقه في الاخراج المسرحي.
0: أيوة.
1: وانا في اسبوع المسرح التونسي وقتها سنه 89 كانوا يعملوا اسبوع المسرح التونسي هكا السنوات الجميله. في المسرح البلدي وقتها خديت جايزتي في المسرح البلدي، جايزة افضل ممثل وقتها
0: اول جايزة في المسرح التونسي. اول جايزة في مسرح الاسبوع التونسي.
1: اول جايزة في مسيرتي في اسبوع المسرح التونسي
0: بالضبط،
1: هذه ما ننساهاش. اما اول نص كتبته هو بعد مع علي محسن العرفاوي، اغلب النصوص نعطي انا الفكره نتاع النص، احيانا نعطي لشكون يكتب.
0: فهمتك.
1: معناها حتى في السيناريو مثلا في التلفزه تو كي نوصلوا للتلفزه، معناها نعطي انا الفكره، نقول نحب نخدم على التام هذا وعلى العكس هذا وعلى والمؤلف يكتب. اما اول نص انا كتبته كتبت التفاحة العجيبة، ولا التفاحة العجيبة للأطفال. التفاحة العجيبة كانت في التسعينات تقريبا، أول التسعينات 92 91 حاجة كما كان.
0: فهمتك. بيه وصندس من 86 من وقتها خذيتها معاك للتمثيل ولا اكتفيت بك الحوار وخبيتها الحكاية عندك ورجعت لها من بعد؟
1: لا هي والله يشوف حاجاتك يبدأ مسهل فيها ربي أكيد. وربي يجعل أسباب خطر، هي زادة أرواح
0: اي بتبيع في شك
1: تتشابه ربي يبعثهم لبعضهم
0: طبعا.
1: هو الحق معناه اعجبت جدا جدا جدا خصوصا بالاداء نتاعها، راهو صندت في المسرح يدنك تشوفها اقوى بارشة حتى من التلفزه ولا سينما ولا اذاعه متميزه جدا. أما في المسرح يدنك تشوفها ريمون ودايور ماخذه يجي سبعه ولا ماخذه سبعه ولا ثمانيه جوائز معناها متميزه جدا
0: أكيد.
1: أول اللقاء هذاك أول مكان كان الحق الإعجاب جدا جدا جدا بالأداء نتاع التمثيل نتاعها.
0: بدأ بالأداء
1: بالضبط، وعملت لها الانترفيو لكن ما عندكش فكرة معناه أنا الانترفيو هو اللي خلاني يشد صحيح معناه في الشخص.
0: أيوة.
1: خاطر معناه تكاد ما تخزر ليش في عيني، يعني أنا نسأل فيها ونكتب وقتها نكتب والحق ما تماشى نكتب ونسأل فيها وهي حاجة ما عندكش فكرة راسها اللوطة، وفي نفس الوقت فرحانة على الاخر لانه بعد صرحتني قالت لي لاني لاول مره انا معناها باش نقابل حد صحافي ويكتب عليا مغرومه ياسر كانت مجنونه بالتمثيل مجنونه
0: وما جاش البين هذا الصحافي هذاك اللي عمل معاه انترفيو هذاك هو اللي يمشي واللي من بعد حاجه اخرى في حياتها
1: بالضبط فانا وقتها حسيت اللي تم حاجه حسيتها معناها من النوع اللي انا ممكن تهمني برشا معناها وقت الحق ما يجدد نفكر جدا انه نرتبط لانه مازلت في بداياتي
0: بالطبيعه
1: مترسم في الاذاعه العمر مازلت صغير وقتها راهو وقتها تقريبا في 20 21 حاجه كيما كان
0: مازلت صغير
1: صحيت وهي وقتها 17 سنه احنا صغيره بالكل اما الكاركتر وال وكل شيء كل شيء
0: ما فما حاجه هي ربي سبحانه يبعثها في الانسان كيك يحسها ما يعرفش شنو هي لكن فما احساس يجيك من عند ربي سبحانه
1: بالضبط حتى عملت الانترفيو واحد
0: اما بقيت على تواصل بقيت بتواصل
1: التواصل كان سبب فيه هو استاذها نتاع المسرح الحق وجاني كملت الانترفيو اسمه سي قاسم الشرميتي استاذ مسرح هو من النظام القديم معناتها تاع مدرسه التمثيل جاني وقتها قال لي تيانو رمان انت هاك في مجلة الإذاعة وفي الإذاعة ومن عرشنية ومك عندك فرقة نتاع مسرح وقتها فرقة هوات قال لي عيت لها مرة ما يبولة بالمسرح وكثرت لي راسي وتحب تمثل بالمسرح وهاي فرصة عيت لها تمثل ما قلت باهي والله وانا وقتها مازلت كي نقرا في النص نتاع السرحان والوحش
0: دونك هذيك أول مسرحية
1: إي قلت له عيت لها نجربها عربيتها ممتازة أنا سمعتها ومسرحيتي بالعربية عيت لها نجربها خذيت الرقم التليفون قال لها أعطيه رقمك أعطتني رقم تليفون دارهم حطيته في مكتوبي إيدو بوي مجاء رقم التليفون وتخصل مع حواجي وأنا مستهتر جدا الله يرحمها مين تنسينا كانت تعمل بجرتي فوضوي معناها فوضوي
0: يا بالله حال
1: التليفون تقريبا بعد 10-15 يوم نعود نتقابل أنا والأستاذ يقول لي شبيك يا ودي ما عيطتش للممثلة ذيك التلميذة سندس وراي ممتازة وراي عاود سألتني ميسيو شبيه ما كلمنيش شبيه ما كلمنيش قلت له والله ضيعت النمر بصراحة عاود عطيني النمر عطاني النمر وطلبت ما نعرفش شكون هز عليا من الاول تكبست واحد من العائله عمتها ولا امها عمتها خاطر معاها وقتها في الدار تكبست قلت له انا انور العياشي من ما قلتش ممثل ما قلت حتى شيء قلت له من الاذاعه
0: من الاذاعه ايوه
1: الحاس قالوا لها بلغوا لها قلت لهم بربي قولوا لها مثلا الوقت الفلاني تجينا للاذاعه بلغوا لها ما تغشوا برشا قالوا لها دخلك في الاذاعه وهم ما يحبوش التمثيل وكانوا معارضين
0: الوقت هذاك كان صعيب شوي
1: هي ركبت راسها وجات في الموعد للإذاعة تقابلنا حكينا مشينا للفرقة نتاع المسرح اللي كانت تقريبا في شارع فلسطين وعملنا تيست وكانت متميزة جدا ومن وقتها بدأت معايا في المسرح والمسرحية ذيك أخذت فيها أربع جوائز
0: ما شاء الله ما شاء الله بدأت معاك من المسرحية ذيك وبتبيع على تصور بعدها بدأت معاك زادة في حكاية أخرى ربي إن شاء الله ديما عشرتكم في الخير وربي يفضلكم صغيراتكم ومحليكم بالحق يا أنور ديما كين راكم بعدكم محليكم إن شاء الله زادة مدام سندس تكون معانا في حصة أخرى من حصص نقطة أو للسطر وإحنا نحكيه في الإذاعة تذكر شي أول راتب ليك خويا أنور في الإذاعة أسمع ذي ديما كل اللي نسأله ديما لابد يضحك قبل ما يجاوبني
1: اسمعني إيش نقول لك أنا من الأول وقت اللي دخلت الحق كنت نخدم بالكاشي
0: أي الكلنا كبدينا بالكاشي راه الكلنا بدينا
1: يذكروا بالخير ترى في عيش وقتها هو مدير إذاعة بالكاشي ما نكذبش عليك أنا دوب ما عملت التيست وقبلوني واحد راني كنت المدلل معناها جون برومي وقت محمد سياري ثم ومحمد علي بالحارس
0: صراحة
1: الله يرحمه ما يعطيوش برشا جون برومي بلا خاص في العربية وفي الوعد ثم محمد سياري ودخلت أنا وليت فرصة أنه يتنوعوا معناها بين محمد سياري وبيني أنا
0: جزء أسوات مهمة
1: صدقني وصلت في فترة أحسن خلت مثلا نقوله ممدوح لا لا الجمعة ذي أنور العياش معايا لا ما يهمنيش فيك أنا معايا في الرواية والله كنت جون برومي نتاع محمد بن علي نتاع حسن الخلطي نتاع محمد ممدوح وباللغة العربية نتاع محمد مختار الوزير أول أنت شنو اللي قلت لي توا أول
0: سألتك على الراتب قلت لي راهو كاشي
1: وقت اللي دخلت بالكاشي كنا ناخذ 12 دينار في الحلقة 12 دينار في الحلقة أما ما نكتمش عليك والله ولله المنة والفضل وقت اللي الفلوس كنت نوصل 500 دينار في الكاسة ما تتذكرها كاسة
0: بالطبيعة
1: نشد الصف حكيتها ونبداو نكلموا في عبد اللطيف يرحمه وفي لطفي بجاه ربي ماني يخيك بجاه ربي
0: ازرب لي
1: نطلعوا لسليم المسعودي في الداف نشحت وراك في ليساتنا معناها قصه معاناه ترى وقصه نجاح ما ينساها
0: اسمعني وكانوا معناها ربي سبحانه يبارك فيهم وكانوا مززين وكانوا لا الحمد لا. لله صحيح ولا لا
1: انا بهم هما في بالك انا عرفت وما زلت مانيش مرسم
0: بالله سارة
1: والله عرفت انا ابذر كان عندي انا من الاول كنت بالكاشي كي بالكاشي وصلت 500,000 و600,000 نهار كلمني رئيس المصلحة وقتها بيذكر الله يرحمه كمال الماجدي ظهرني رئيس مصلحة الدراما جانا قال لي اسمع يا مبروك في رو في عيش ظهر لي فكر بشي اعمل لك شهرية جلوبال تذكرها الجلوبال
0: اي
1: انا قلت انا ناخذ في 500-600 باش يعمل لي شهريه تولي وكاو وانا باش نتربط فك التصحاح
0: بالضبط
1: يا اخي من بعد كي قال لي هاي باش يبعث لك يقدوا في الوراق ويبعث لك باش تصحح في الكونترا نتاعك نلقى 210,000 في الشهر كنت لا بليتو من الاول نلقى 190 من الاول
0: يا والله حال وحوال
1: ردوا لي 200 تصور انت من 600 و 700
0: كان بقات كاشيات و 600 خير
1: صحيح لا ما وعدنا اغراوني وقتها قالوا لي كي تعمل شهريه جلوبال ما تعرف معناها
0: صحيح
1: القانون تولي الاولويه ليك انت للترسيم واحنا ماناش مسلمين فيك الحق ومعناها قدوه كبيره انا لقيها من الكبارات
0: ولي وزيد هي فتره معناها شويه ومن بعد باش تتحسن الوضعيه
1: صحيح انا كي كنت فك 600,000 و 700,000 وليت عندي كاشي جلوبال احنا نقولوا شهريا 190 دينار ونجي نصحح دخولا وخروجا والرحمه لي من
0: بالطبيعة
1: ومن بعد ولات 210,000 وبعد جاء الترسيم الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله, الحمد لله. معناها محليها من الحكايات هذوما وحده يسترجع هكا في برشا ذكريات نتاع الصغر نتاع البدايات نتاع برشا انا ديما نقول معناها زوايا في حياة برشا فنانين ومبدعين نحن ما نعرفوهمش وانت في وسط الإذاعة والأغاني والموسيقى تذكرش فما أغنية معينة هكا شدت لك في بالك سمعتها ما نعرفش يمكن تفكرك في سندس يمكن تفكرك في حاجة أخرى يمكن فماش أغنية
1: لا والله أنا وسندس كنا ديما بالأغاني معناها تبادل الأغاني طبعا الجيل متاعنا هذاك راهو كان الجيل متاعك الأغاني والكاسات و
0: عبد الحليم وجو ذاك
1: أنا كنت مغرم بهاني شاكر معناها بشكل عجيب جدا طبعا عبد الحليم في القدم أم كلثوم محمد عبد الوهاب بدرجة أقل فريد لطرش أما هاني شاكر يعني كنت مهووس هاني شاكر وكنت نبدأ نهدي لربي يشفيه إن شاء الله نموت عليه وفرحت اليوم محمد جبالي غنى له غناية من غناياته وانتهاله فكنت ديما نهدي لها غناية كي نبدا متغشش عليها نقول لها غلطة ندمان عليها تقولي عليها وكي نبدا فرحان ما نعرفش شنو والله نسيت
0: يا ريتني عرفتك من زمان
1: يا ريتني صحي اوي والله طلعتها صحي يا ريتني يا ريتني والله العظيم هي ذكريات
0: محلاهم
1: نحن كان بالغنايات وبالواحد طبعا تختلف ثم اللي يبعث الراي مثلا وثم اللي يبعث مثل
0: صحيح هاي كل واحد وكيفاش كل واحد وقته
1: نحن كان ثم الحس الفني في الوسط
0: بالطبيعة كان فما الذوق وكان فما الرقي زاد في الذوق والاستماع معناه الحاجة المضخمة الحقيقة توا الأغاني تبدت وتغيرت برشا حتى اللي نسمعوه معناها يتعداو حتى في برشا إذاعات أكيد نحن مواصلين الحوار متاعنا الليلة في نقطة أول السطر وسعيدة جدا جدا الليلة بحضور الأخ وصديق العزيز أنور العياشي الممثل القدير والمخرج التلفزيوني والإذاعي وكذلك رئيس مصلحة الدراما بال إذاعة التونسية ضيف الليلة في نقطة أول السطر وإحنا نسترجع في ذكريات في حياته في مسيرته ما بين معناها العمل وما بين أكيد حياته الخاصة خويا أنور باش نتوقف لحظات باش نعملوا اتفاق أنا باش نرفع أذان صلاة العشاء وباش نخلي لك بعد الميكرو محلول وأنت باش تعقب على أذان صلاة العشاء بذاك الصوت الجميل جدا
2: نقطة أول السطر في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان.
0: نواصل معكم نقطة أول السطر أكيد مع ضيفي وأخويا العزيز أنور العيشي. يعطيك ألف صحة وربي يبركنا فيك الصويت الممتاز جدا لك الحنجرة اللي تبارك الله. كي نسمع ديما التعقيب سواء على الأذان ولا كتقدم الأذان ولا بعض الكلومضات اللي في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم حاجة تعمل 66 كيف. وإن زادة نحب نشكر برشا المربي والمعلم اللي خليك تحب برشا اللغة العربية وتتقن اللغة العربية.
1: والله نترحم عليك.
0: صحيح والله.
1: ربي يرحمه ينعمه وإن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعطيك صحة وشكرا خذيت بخاتي يا أخويا أنور. يعطيك صحة. من الأعمال اللي قبل ما نمشي وهو الوقت يتعدى بسرعة من قبل ما نمشي للأعمال اللي تبعناك فيها في الشاشة الصغيرة خليني ساعة نسألك في المسرح لأنه نعرف قدمت برشا أعمال مسرحية خاصة للأطفال. أول المخرجين قبل طبعا ما تكون أنت في الإخراج شكون أول مخرج تعملت معاه ولا التقيت معاه ولا قبل يعني ما تخرج أنت أي عمل خاص بك أنت أكيد كان فما لقاءات مع مخرجين أخرين.
1: لا طبعا أنا أستاذي واللي تكونت عنده في المسرح المدرسي الأستاذ عبد الحكيم العليمي وما أدراك اللي هو اللي كتب مسلسل غادة واللي كتب مسلسل غفاير. عبد الحكيم العليمي هو اللي كان سبب بعد ربي طبعا باش أنا معناها أغرمت جدا جدا جدا بالإخراج المسرحي لأني مثلت معه زوز مسرحيات. مسرحية في المسرح الجامعي حسين بوزيان اسمها علي بن السلطان. قمت أنا بدور البطولة في المسرحية هذيك مع العديد من الأصدقاء منهم وحيد مقديش ومجموعة من الطلبة. ثم مسرحية زحف السوس اللي خدمناها في دار ثقافة ابن رشيق كممثل أنا معاه. وقتها أخرجها هو كان صاحب النص أخرجها علي محسن العرفاوي. ثم تحولت إلى الاحتراف وأنتجناها في الفرقة القارة بأريانا اللي تأسست وقتها وقتها يذكر بالخير في كمال الحاج ساسي كان والي أريانا. هو اللي قرر أنه تولي ثم فرقة قارة بأريانا وقتها نص عبد الحكيم العليمي واللي أخرجها الطيب السيلي ربي يشفيه. وقمت أنا بدور البطولة أنا وشكري الباجي صديقي والعديد من الممثلين. وقتها مقداد السيلي كان يعزف على العود في المسرحية هذه.
0: أيوة مجموعة
1: فكل ذكريات طبعا. وتوا أصدقاء أنا وشي مقداد طبعا. وتأثير عبد الحكيم العليمي فيا خلاني أنا اللي نقرر أني نعمل الإخراج المسرحي وبديتها كما قلت لك مسرحية سرحان والوحش. لكن من الصدف ومن الحاجات العجيبة أنه لما أخرجت سرحان والوحش عبد الحكيم العليمي جاء وهو عضو مقرر في لجنة التوجيه المسرحي مش يشوف المسرحية تتقبل من الوزارة ولا ما تتقبلش. وأعجب إعجاب شديد ونتذكر يقول اللجنة هذا ولدي هذا ولدي هذا تلميذي أشطولكم في ولدي
0: يشوف في الثمرة متاعه اللي هو غرسها تبارك الله شاف النجاح متاعه كيفاش
1: بالضبط. ولينا معناه تصور أنا التلميذ والأستاذ تو أصدقاء جدا ونحضروا في مشاريع جديدة مع بعضنا
0: جيد
1: وتلفزية قدرة ربي ممكن
0: خارق العادة. هذه بشرة سعيدة وسكوبة تأخذينها اليوم. إن شاء الله كل النجاح والتوفيق. والأعمال المسرحية أخويا أنور أول مسرحية قمت بإخراجها؟
1: أول مسرحية كما قلت لك هي مسرحية سرحان والوحش.
0: هي هذيك إخراجك أنت
1: اللي هي عن أوديب طبعا. اللي كتب بالنص حافظ محفوظ واللي عمل الدراماتيورجة بطريقة رائعة جدا وزاد غرمني وليت أنا دراماتيورج معناه بعد وليت نحول نص المسرح العادي ونعمل له دراماتيورجة يعني الدراماتيورجة الكتابة الروحية. اللي هو علي محسن العرفي والله يرحمه. وانتي تفهم من دعب الأخ ودهبل
0: طبعاً.
1: وتفهم من بنت الخزاف اللي من أحسن وأجمل الأقلام في اللغة العربية. للأسف غادرنا عند ربي خير إن شاء الله. الله يرحمه وينعمه. توا قاعدة أختنا فاطمة الحسناوي زوجته وبناتها ما شاء الله سبايا ناجحين ما شاء الله.
0: هذه إذن من أول أو أول تجربة ليك في الإخراج. خلينا نتوجه للشاشة الصغيرة اللي اكتشفوك فيها الناس في برشا أدوار، ولكن هما الحقيقة أدوار محترمة وأدوار ناجحة وأدوار حبينك فيها برشا حتى قبل ما نعرفوك شخصيا، ولكن فما دور أكيد اللي شد انتباه الناس الكل يمكن خطر التعاطفوا معاك برشا، هو دور الأزهر. دور الأزهر المعاناة هذيك اللي كنا قلوبنا تتوجع، معناها ياسر ضامنا معاك وياسر سخطنا كيفش عامل فيك خميس وكيفش أكل عيشة العيشة الصعيبة برشا هذيك اللي عانيته من عند خميس الفحام. نتصور الشخصية هذيك يعني مستك برشا، مش معنى هذا أنه الشخصيات الأخرين ما همشي بهين، بالعكس أعمالك كلها حبيناها وأعمالك كلها ناجحة، لكن أول تجاربك خويا أنور في التلفزة كيفاش ساعة كيفاش اخترت التلفزة؟ اخترتك ولا اخترتها؟
1: ما كانتش بمسلسلات، كانت بأشرطة تلفزية. التلفزة كانت
0: قبل صحيح
1: فرصة أني كنت في فرقة التمثيل. رأي كانت سبب باش المخرجين اللي في التلفزة، خاطر كنا الإذاعة والتلفزة مع بعضنا،
0: كانت نفس المؤسسة بطبيعة،
1: وليت قريب من المخرجين بتاع التلفزة لأنهم وقتها كانوا يعتمدوا على فرقة التمثيل برشا، على الممثلين، خاطر فيها حتى الخلفي محمد بن علي في بنيار تقتل معناها هبل منير عطية زهرة فايز جميلة العور أسماء
0: خيرة
1: عجيبة.
0: صحيح
1: معناها وقتها التلفزة المخرجين الحاج سليمان وحمد عارف يعتمدوا أكثر من الممثلين متاع الفرقة وإلا من المسرح يجيبوا فرقة مدينة تونس وغيرها. فأنا أول تجربة لي تلفزية كان نقول لك مع شكون استندت ننشط وقتها نمثل في دار ثقافة حي الزهور سنة 82-83. أول ظهور لي في التلفزة في سلسلة اسمها ورقات على الشاشة مع لطفي البحر. كان نقول لك أنا من اكتشفني تلفزيا ومن كان سبب بعد ربي سبحانه وتعالى باش أنا تكتشفني فرقة التمثيل
0: هو لطفي البحر.
1: وهو قلت أنا في الإعلام قلت في الصحافة كيفاش لطفي البحر

0: صغير ويوصل للوج علشان أدوّل يتنعطي تعليمات وقل له يجي حد طول التليفون وكلمني بالحق.
1: أي رسلت لك تستنى.
0: أي وقتها كان عنا واحد في اللوج الله يرحمه والله يغفر له كان كيجي حد هكا ويشوفه صغير ولا يشوفه ما نعرفش كيفاه التليفون ما غير ما يتابي النوامر يقول لا لا مش موجود
1: ويعلق.
0: أيوه وأنا صغير صغير.
1: تعرف شنو ذكرتني كيما نجيب الخطاب يرحمه إن شاء الله عمرك طويل هو بيد وعملوا له وكيك عرفت برا روح برا روح
0: ويمكن نفس الشخص خطا الشخص
1: هذاك هو بيدو
0: أنا مشيت هو كبير
1: أيوة هذاك هو عايش ولدي قالوا برا ألعب برا ألعب وانت ليش كون جاي
0: صحيح مشيت وقلت له أنا روعة عيط لي سيرت في البحر قال لي أنت عيط لي سيرت في البحر علاش قلت له وقال لي يجي باش تاخذ نص أنت باش تاخذ نص دقيقة دقيقة دقيقة جبد التليفون والله نتذكرها كيف تو يقول لك الحاجة اللي تبدا موجعة
1: أي سبحان الله صحيح والله
0: لاباري نتاع التليفون ما غير ما طاب النوامر عمل لك مش أنا أي باهي باهي باهي علق وقال لي برا برا برا روح برا روح ما هوش ناس ما انا هوش ناس قلت له كيفاش وقال لي يجي اليوم مع العشره قال لي قلت ما جات كذا في قلت سمحني تفجعت يخوف وحنا عندنا الامن يبدا قاعد هكا باش نقول سيد يشدوني وانا صغير روحت لطفي البحري شوف كي تبدا حاجه كاتبه
1: اي
0: تبدا صحيح كيما انا ما جيتوش وقتها نهار الاربعاء ونهار الخميس انا نهار السبت نبرد في دار الثقافه حي الزهور
1: جيك هو
0: على مسرحيه لا لا طلب دار الثقافه حي الزهور
1: أيوة.
0: كيفاش دبر الرقم كيفاش ما نعرفش شنو يمكن ما مش كانت عندنا احنا جوندا فيها
1: صحيح صحيح صحيح
0: طلب دار الثقافه حي الزهور انا فوق الركح وجاني مدير دار الثقافه عمك مصطفى يرحمه اجري اجري اجري التلفزه طلبت قال لي لك باش تتلنص انت التلفزه طلبتك الطل قلت له التلفزه طلبتني قال لي اجي لا بورتابلوات لا شيء
1: اي حسن
0: جيت ولطفي البحري في التليفون قال لي اهلا سي انور ما انور العياش قلت له ايه قال لي شنو يا سيدي تعطي موعد وما تجيش وما نعرفش طيبه هي ما تحبش مش لازم ما عادش تعملها الحكايه فيه. قلت له والله يا سي لطفي انا نحلف قال لي لا لا ما تعلمي قلت له والله يا سي لطفي جيت قال لي اعطيني لاماره قلت له بالاماره راجل كبير وشعره بالشيب وقاعد في الواحد وعنده علامه هو مميزه اعطيتها له العلامه قلتها له قلت له راه بالاماره كذا وكذا قال لي عندك الحق باهي باهي باهي باهي قال لي باهي باهي عاود ترجع قال لي تعاود ترجع عطاني نهار قال لي ترجع ما تدخلش لللوج اقف قدام الباب في الوقت اللي نقول لك عليه انا اقفني في الماده اللي مقابله والله كيما تو جيت وقفت في الماده كيكا ونشوف فيه خارج ما عندكش فكره شنو الفرحه اللي ممزوجه بالخوف قلت هذا يسخسخني باش يقول لي لا وهو انت ما نعرفش شنيا ولا عمل له انكيت ويلقاني انا ما معناها بالعاني عليه ولا جاني طول قال لي عايش سي شباب شد هاو الناس وتحفظوا
1: روحت
0: برا أيه. روحت باش نطير بالفرحه ونحفظ وجيت وين نلقى روحي جيت نلقى روحي في اللوج اسمي مكتوب ومعزز مكرم خرج لي لاسيستون دخلت للاستديو 9 وما ادراك ما استديو 9 ونشوف كان في ديكور تاريخي منصوب
1: احسست كيف انه وقتها
0: ما احسست شوف فرحه كبيره لكن خوف أكبر
1: ممزوجة بالخوف
0: راني مرعوب ساعة أول ما تعرف ستيديو 9 ثم الريجي قبل نسمع أتنسيان أتنسيان آية تكنيكا ترعبت شي الحالة اللي أنا في أتنسيان صغير 18 سنة 17 سنة يا ربي شنو نعمل هكاكا دخلت نشوف في لطفي بحري قال لي هيا برا برا امشي الكوستيم تو يلبسوك يا فاطمة نتذكر مدام فاطمة بالكوستيم الله يرحمها يا فاطمة هاي هاي ها هو ندخل باش نبدل الكوستيم ونلقى روحي مع شكون راهو صديقتي والله عمري ما ننسى نلقى محمد بن علي موجود في الكواليس حطاب الذيب اللي باش يمثل بابا حطاب الذيب محمد بن علي مثل القاضي ولا شو تلفت من غادي نلقى منير عطية
1: يا والله حاج الكبارات الكل لقيتها غادي
0: وقتها شي لقيت مو الحظ لقيت فرقة التمثيل غادي
1: ايوه
0: وزدت لقيت في كمال بن سلامة اللي هو رئيس مصلحة التمثيل اللي انا توا في موقعه هو
1: بالضبط
0: نلقاه عنده دور كمال بن سلامة الناس اللي ما تعرفوش هو اللي كان يقدم في برنامج المنظار
1: المنظاري
0: اللي عنده صوت رائع جدا كمال بن سلامة بدينا نبربه هكا بالكاميرا ويسمع فيه عربية فصحى خلاني ما كملت وصورنا جيت نبدل في حوايجي ومروحين قال لي اش تعمل قلت له اني معناها نقرا قال لي يا اخي تمثل انت مسرح قلت له وين قال لي ما نتعرفش كيفاش نجم تجي تعمل تيست في فرقه التمثيل شنو امنيتك قلت له امنيتي نولي ممثل ولا

0: ولا وانا كنت مغروم يا ما بالكتيبه بالثقافه ولا التمثيل ولا المحاماه بصراحه. فقلت يا ما نتبع محاماه ولا نمثل ولا نكتب في الصحافه. المهم اعطاني موعد وكانت تلك اول تجربه لي ساعه ورقت على الشاشه في التلفزه. ثم التست وقتها كمال بن سلام عيط لي من خلال التلفزه ورقت على الشاشه.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أول السطر.
1: بيت الأسباب ربي سبحانه.
2: أي ريت وليهم سهلة معناه كلها مسهلة تبارك الله.
1: والله والله وليه ريت وقت اللي عملت التست وليت نجي معهم ساعات ما حر معناه مش كما 86 مش كما 86 بديت في مجلة الإذاعة آخرها بصفة رسمية
2: بالضبط.
1: لا آخرها ولات إيجا سي باش تولي معانا لا عاد تتحرك لا عاد تمشي أقطع كل شيء
2: بارك الله. بعد جيت التجارب الأخرى متاع التلفزة والأدوار الأخرى وشنية تقريبا مسلسلات إذا انتور
1: كانوا لي تيلي فيلم الحق كانوا لي تيلي فيلم وكان الشخص اللي مر عيت لي ولا مغروم بي برشا ديما يعيط لي المرحوم عبد القادر الجربي. عبد القادر الجربي كانت التلفزة التونسية تعمل دي تيلي فيلم عملوا برشا المحدين خريف عبد الحميد خريف فكلي تيلي فيلم هذوكم نتذكر مرة صورنا في البلاد العربي وشنو وانا وليت صغير زعما ونخدم في الشواشين وشنو ومن بعد عملت معاه رباعية المفتش صالح كتبها صديقي علي محسن العرباوي اخرجها عبد القادر الجربي من سلسلة وقتها بطولة عبد اللطيف الغربي والردي العوني والعبد لله عندي دور مهم جدا وبرشا ممثلين اخرين. من وقت عبد القادر الجربي وليت بالنسبة لي ضروري يلزمي نكون معاه فعملت معاه الدوار بعد المفتش صالح وعملت معها العاصة وعملت معها الحصاد لكن قبل الحق عملت تجربة صغيرة دور صغيرون نسيت السنة شنو وأنا في فرقة التمثيل مع حمادي عرفة في الناس حكاية
2: الناس حكاية
1: حمادي عرفة
2: تبارك الله. وتنوعت من بعد التجارب في الأعمال التلفزيونية والحمد لله الحمد لله إن شاء الله كل النجاح والتوفيق. برشا قرارات الإنسان في حياته يضطر يخوها خويا أنور شنو أول قرار ولا أهم قرار تذكر يعني حسيت روحك أو تحطيت في موقف أنه يلزمك تأخو قرار تذكر شي أهم قرار في حياتك؟
1: والله بصراحة ثم قرار جات فترة وأنا بيجيست بيب قرار صعيب برشا أني خلاص معناه نقص من الإذاعة بعد ما قعدت معهم راهو نحكي لك معناه قعدت معهم بيجيست تقريب 7 سنين 8 سنين في غش هكا في غش وقتها رئيس مصلحة من رؤساء المصالح وأنا كنت منضبط جدا حتى مانيش مترسم منضبط ونجي ونصحح ما عندكش فكرة معاناة ناخذ الكار من حي الزهور ونعبط في باب الخضرة ونرجع نجي على ساقية معاناة وأنا معناها من عائلة متوسطة معناها لاني عائلة ميسورة باش عندي كهرباء ولا موتور ولا واحد الحق تجرحت من رئيس مصلحة رغم انضباطي وقتها عيطولي التلفزة في مسلسل دعب الأخو دهبل وبإذن من عبد الحسين الأرقام رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزة لكن رئيس المصلحة هذا غصروا وقتها المدير في روفي عيش يذكره بالخير بدأوا يسجلوا في مسلسلات رمضان قالوا أنه العيش يوينه خاطر روفي عيش صعيب برشا لكن أنا يحبني الحق لكن يحبني مش في الترسيم انا ممكن نقول له يسي خوف علاش ما نترسمش يقول يسي انا ريسي انا ريخدو مخدو مطالب اخدو مطالب اخدو مطالب فسير هو في الحق هو علاقتي به طيبة وعمري ما ننكر انه تعلمت منه الانضباط والجدية هو كان صعيب ياسر لكن كان جدي وخدام بشكل غريب عملي جدا جدا جدا معناها كالجيل ذاك اللي خلطنا على روفي عيش صراحة مدرسة
2: صحيح
1: دونا معاه بالقداب القداب
2: صحيح
1: فأنا قلت لك وقتها
2: قررت بش
1: لأنه جاتني فرصة التلفزة صراحة ودور بطولة وماخذ اوتوريزاسيون من التي دي جي وقتها لأنه الاختيار نتاع الممثلين يتعدى عند الرئيس المدير العام وهو يصحح فيه وأنا بنجيت في نهاية الأمر مانيش مترسم معناها
2: متعاون خارجي
1: متعاون خارجي وماشي بإذن ووقتها عندي دور بطولة كنت باش نعمله مع حسن الخلطي لكن كي عم حسن الله يرحمه قلت له عندي دور في التلفزة ما تعرف التلفزة وقتها مهمة برد قال لي برا اخدم انا روحك في التلفزة تنعوضك معناه ما اخذ الاذن من الكل مشيت نصور في زيني فيلم ويجيني تليفون من روف يعيش عمل فيا بالتليفون الحق مش معناه بكل احترامه ما قال لي خليت لي ذاعه ومشيت للترزي يا روف راني اوتوريزيت قال لي ها ورئيس المصلحه قال لي لا ولا ولا فوقتها غضبتني برشا من رئيس المصلحه وخذيت قرار صعيب برشا اني خرجت من فرقه التمثيل
2: يعني بالفعل انت خذيت القرار وخرجت
1: لا لا لا لا خذيت قرار وسامحني معناها قلتها بالسيراوف يعيش بطريقه معناها الحق ما فيهاش قله ادب قلت له سيراوف انا راني ما عادش باش نكون في فرقه تمثيل
2: اكها وفين مكتوب
1: وانا نحكي على يلزمك تسترخص ويلزمك تستاذن قلت له مستاذن اما مادام كلمتني هكايا وقلت لي انت اخليت بواجباتك انا راني ما عادش فرقه تمثيل نولي وقتها نقطع من فرقه التمثيل وعملت 4 سنين في التلفزه انا القرار صعيب برشا لكن ما ندمتش لانه هذيك السنيه اللي خلاتني انا بعد نتغرم بالإخراج التلفزيوني شو ربي سبحانه
2: أرى سبحان الله تتهز من هنا تتحط من غادي يعني مسيرة رأي الحكاية كلها بالحق والله
1: والله وتبارك الله تمام بالله
2: وبعد كيف رجعت للإذاعة تبارك الله اليوم معزز مكرم
1: وقت برشا ناس كي جاوا يقسموا في التلفزة والإذاعة فاخترت باش نرجع للإذاعة بصراحة لانه نصحوني برشا قالوا لي انت تهب تخلص في الدراما وادوي وانا كان باش تمشي للتلفزه باش تكون مخرج بوليفالونت باش تخدم كل شيء
2: دونك ترجع للاي
1: نختص في الدراما بركة بالضبط. الحق رجعت وثم بشير البجاوي ربي يطول في عمره من الناس اللي مشت فيه عندي تصوير التو تاريخيه متصور انا وياه قدام باب الاذاعه وقتها قال لي مستحيل تقعد في التلفزه يلزمك ترجع للاذاعه مكانك الطبيعي هنا
2: هو كذلك مكانك الطبيعي وغادي وهذا الإبداع متاع سنوات اللي نتابعوا فيه واللي نشوفوا فيه واللي نسمعوا فيه إن شاء الله ربي يعطيك صحة والعافية إن شاء الله يتم إبداعك إن شاء الله الوقت يتعدى معك بسرعة وبرشا الحقيقة نقاط ما كملناهمش ولا ما وصلناهمش جملة لكن إن شاء الله أكيد في لقاءات إذاعية أخرى تكون معنا نقطة فقط تعود ديما نختم بها مع كل معناها ضيوفي في نقطة أول السطر ديما نقول أنه الفنان الناس الكل ما تنجمش تعيش من غير حب وإحساس جميل جدا لكن الفنان ديما نظرته حاجة أخرى للحب من نظرة مغايرة إحساس آخر أكيد يعيشه أنور نعيشي كلمة نحبك قول مرة في حياتك لشكون قلتها
1: والله العظيم الصادقة الحقيقية
2: طبعا
1: الصوت التفرح
2: محلي الجواب محلي والله
1: لا لا لا لا الصوت طبعا أما لا أما معناها كلمة نحبك الكبيرة بالكل لا لا لا لا لا معناها الرب سبحانه وتعالى الحمد لله معناها هذيك أصدق لحظات وقت اللي مشيت للعمرة معايا ميمتي ومعايا صندس ومعايا وقتها زوجة عمي وقتها يا ربي قديش نحبك أنك وصلتني لهنا ثم حبي الكبير لأمي وبابا الله يرحمهم معناها ما يتقاسش لكن كلمة نحبك الأخرى العاطفية طبعا زوجتي صندس واليوم والغدوة بعد غدوة أنا من نوع لي كابريكور ما يقولش
0: عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين
3: موجز الأخبار
4: تحية طيبة أهلا بكم مستمعينا الكرام من هذا العرض الإخباري الموجز يشهد المستشفى الجهوي بتطاوين خلال الأسابيع القادمة الانطلاق في أشغال صيانة وتهيئة بأقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال ولا استعجال بكلفة جملية تناهز 300,000 دينار بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية يوم أمس نحو 97% بالنسبة للعناوين المنتزة والمقبولة بالمخزن المركزية وفق ما نشرته وزارة التربية في بلاغ حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسية استعدادا للعودة المدرسية 2026-2027 وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 80% كشف النائب بمجلس نواب الشعب علي زغدود عن تحركات داخل البرلمان للنظر في طلب تقدم به أكثر من 60 نائبا لعقد جلسة عامة استثنائية للتداول في الوضع العام بالبلاد اقتحم عشرة المستوطنين الصهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على عدد من ناقلات النفط الإيرانية في تصعيد بدأ أنه ينقل المواجهة مع طهران إلى الموانئ والممرات البحرية وسط تعثر الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التوتر المتصاعد نهاية الموجز نبقى الآن مع النشرة البحرية
5: من المعدوات المدرسة الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 تتميز الحالة الجوية بمنخفض للضغط الجوي على مناطقنا التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة على شمال تونس الريح جنوبية شرقية تتجه غربية من 15 إلى 25 عقدة البحر مضطرب يصحب حاليا شديد الاضطراب. الطقس صحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية متوسطة. على شرق تونس الرياح جنوبية جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، الطقس صحب عابرة والرؤية جيدة. على خليج قابس الرياح جنوبية شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تصل مؤقتا إلى 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، الطقس صحب قليلة والرؤية جيدة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم الغد، على شمال تونس الرياح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة، تصل محليا إلى 25 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب. الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة منخفضة. على شرق تونس الرياح جنوبية شرقية تتجه شمالية من 5 إلى 15 عقدة، تتقاوم محلية من 15 إلى 20 عقدة، مع هبات تتجاوز 35 عقدة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب. الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة منخفضة. على خليج قابس الريح من قطاع الشرقي من 15 إلى 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، الطقس صحب عابرة والرؤية جيدة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
3: الاثنين
6: 14 سبتمبر،
7: 14 سبتمبر،
3: برمجة خريف شتاء
6: 26 27 27.
3: عناوين جديدة،
6: برامج مختصة، سهرات فنية،
7: سهرات فنية،
3: وبرامج رياضية في إذاعة تتوين.
6: وين ما كنت
3: الموجة تسمع منك
6: تحكي عليك.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. سيتم قريبا الانطلاق في أشغال وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة والخدج لأول مرة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وفق إفادة المدير الجهوي للصحة عمر بعون للأخبار. تم اليوم القبول الوقتي للأشغال مشروع تعبيد المسلك الربط بين زراوة جديدة وزراوة القديمة، حيث قام فريق آلية تنسيق لمشاريع التنمية المندمجة بولاية جبسة مع المصالح الفنية للإدارة الجهوية للتجهيز والمقاولة بمعاينة المشروع والقبول الوقتية. مشروع بكلفة قرب 2.1 مليون دينار على مسافة 3 كيلومتر. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. شنت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات طالت 21 فلسطينيين في عدد من مناطق الضفة الغربية. أكدت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن قرار حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية يستهدف سياسة الكيان الصهيونية، مشددة على أن بلادها لن تقف متفرجة وهي ترى التقويض الواضح لحل الدولتين. قالت إيران اليوم أنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز بعد أن أغرق الولايات المتحدة 5 ناقلات نفط إيرانية في أكبر تبادل الهجمات من الجانبين على حركة الشحن منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 6 أشهر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: شبيك الطوب اش نجر تحت موب صحيح
4: محنش حاكم ضيخين اللي يميتيد مركز معانا برش شد ذو مكعبتين ما تلفت شوراك
3: صحربشك هو اش بش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنشة كبشين فينا الحاكم اللي يميتيد ناس عندي زطل سلعة فيه شوف صحابك انت عندي سين دبر النبيعة بيه وطلف رح بيه هاي انطلق
5: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفقة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
6: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي
7: اي الاولاد الفم يا بي
8: طيب يا ولي طيب الكره شو
7: هي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
5: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
9: ايش هي زطلة
5: زطلة مهبول تحب بصينا
8: شبيه الحكاية شو سمعت تو
5: مسيا مين
8: مسيا ولا لي ولا لي مسيا هو قسمت تقول في الزطلة
5: ما قلتش ما قلتش
8: مسيا ولا لنياش
5: تكلم فيه
8: مسيا ولا لنياش
5: مسيا
8: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
7: مسيا فتسيدة يا مالي

0: C'est bien, monsieur. C'est bien.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة. أسايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل. أصايل مع عبد الله بقير.
2: تحية لكم مستمعينا الكرام، 5:05 جدد معكم الموعد في أصايل، والموعد من تو إن شاء الله حتى للثمانية، 3 سوايع بشكونوا على مجموعة من المواكبات، المتابعات، الأخبار، الضيوف والمراسلين إن شاء الله نكتشفوهم تباعا مع الفقرات القارة لأصايل. هذه كل صحبة فريق تقني بقيادة ضو بن سالم في الجانب التقني وبقية الفريق. اليوم خلينا ساعة في البداية نعم مطالة صغيرة على أحوال الطقس. اليوم سخنت شوي، وصلت 38 درجة في تطاوين، 39 في مدنين، 37 في جابس. غدوة فما ارتفاع طفيف في درجة حرارة كيف كيف، يوصل ل40 في الجنوب الشرقي، لكن على أغلب الوسط والشمال أغلب الولايات هذه مطر خيرات متوقعة إن شاء الله بالنسبة لغدوة. وبالنسبة لنهارة الجمعة كيف كيف، فما انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وبعض الغيوم جزئيا على الجنوب الغربي، لكن الوسط شمال كيف كيف متوقع أمطار إن شاء الله بالغيث نافع، ربي برد علينا ليمات الجاية، فما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. تحية لكم وين ما كنتوا، نبدو باختياراتنا الموسيقية ومن بعد نكونوا مع أول فقراتنا، خليكم معنا.

0: إشهاد.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهاد.
2: تحية لكم مستمعينا الكرام. 65 دقيقة نبدو بأول فقراتنا ريكاب بلوس والأخبار اللي أبرز الأخبار لليوم. خلينا نبدو بانطلاق أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. اليوم انطلقت لربعة في الحمامية أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل اللي تنظمها المنظمة العربية للتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي مع من الرؤية إلى القيمة. تنرجع في أكثر التفاصيل في فقراتنا على هذا الخبر. منظمة الدفاع عن المستهلك تقول كون تكلفة العودة المدرسية تتراوح ما بين 300 دينار إلى 500 دينار للتلميذ الواحد. هذا اللي أكدته المنظمة كما كشفت وفق للبلاغ متاعها اللي صادر عن نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي خالدي، انه التكلفة متاع التلميذ الواحد تقريبا ما بين 300 الى 500 دينار للمرحلة الثانوية. وأوصى المتحدث الأولياء بعدم استحاب أطفالهم إلى المكتبات وقت اللي يمشوا باش ياخذوا الأدوات هذه، حرص على الاختيار متاع الأولياء اللي تكون فيها أكثر جدية بعيدا على القائمة الطويلة والمنفردة لكل شخص، وإنما من جهة أخرى باقي الإشهارات والحاجات اللي تخلي صغار ممكن يحبوا حاجات ما هيش أولويات بالنسبة للمستلزمات الدراسية. كعليش مهم كونه تكون العملية هذه بطريقة واضحة. ديوان الخدمات المدرسية يقول كونه 400 ألف تلميذ ينتفع بالوجبة المدرسية وأشغال الصيانة متاع المبيتات متاع الخدمات المدرسية في لمساتها الأخيرة. هذا اللي تحدث عليه المكلف بتسيير شؤون ديوان الخدمات المدرسية مصطفى كريم، يقول كونه الاستعدادات في كل المؤسسات التربوية والمبيتات والمطاعم المدرسية في اللمسات الأخيرة استعدادا لاستقبال التلامذة بالعودة المدرسية 2026-2027. هذا الأرقام اللي تحدثوا على أكثر من 400 ألف منتفع تلميذ منتفع بالوجبة المدرسية مع المقيمين ونصف المقيمين منهم تقريبا 300 ألف، وبالمرحلة الابتدائية نحو 100 ألف تلميذ بالمرحلة الإعدادية والثانوية. في تطاوين قريبا انطلاق أشغال صيانة المستشفى الجهوي بتطاوين بكلفة جملية تقريبا 300 ألف دينار 300 مليون حسب ما تم الإعلان عليه. نتحدثوا على كيف على البلاغ متاع وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية الإعلان على فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 للأطفال الأقسام التحضيري مواليد 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، واللي تنطلق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر انطلاقا من نص نهار. تنجموا تدخلوا تسجلوا الصغار متاعكم بالمواليد 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية المحاضن أو التحضيري الموجود في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب viscolaire.education.tn، نفس المنصة اللي تصارت عملية التسجيل بالنسبة للحياة الدراسية اللي الموقع جديد متاع وزارة التربية. تول 25 دقيقة مواصلين معكم في أسايل، بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا مع هادي بن جديان تعرفوا والحديث على العودة المدرسية وتفاصيل العودة المدرسية هذه. قبل كانت عندها بارشة تفاصيل أخرى باش نرجعوا شوية منها مع هادي بن جديان. خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، زلنا مواصلين معاكم في سايل تاول الخمسة ونص الوقاية اللي تجدد مع هادي بن جديان في الفقرة الأمانة اللي استمتعنا بها السفية هذه في سايل في ما بين أمس واليوم. اخترنا لكم في كل عدد مجموعة من التفاصيل اللي خدمنا لها، سعداء جدا بالتجربة هذه معك هادي. مرحبا بك.
1: سهلا مساء النور عبد الله، اجمل التحيات ليك ولكل الزملاء وكل الساده المستمعين.
0: الله يخليك. هذا العدد الاخير من اسايل على امل كون الفقره تنجم تكون عندها مساحه اخرى ان شاء الله هادي.
1: اكيد لما حاله هو شفنا حتى برشا حاجات برشا ذكريات في عده مواضيع في الصيف سابقا، حتى اللي حاجاتنا تبقى حكم، ولكن فقره اليوم تقريبا تمس كل هذه الأجيال اليوم اللي معنية بالعودة المدرسية.
0: حكاية طويلة وتفاصيل كبيرة، صحيح تغيرت ما بين أمس واليوم، مش نرجع معكم اليوم على الذكريات ما بين أمس واليوم في العودة المدرسية، حدث اللي بفارق التوقيت، فارق البلايس، قبل الوضعية متاع، قبل الرفاهية متاع اليوم، فبرشة تفاصيل إن شاء الله. وخذ هادي مع مجموعة من التسجيلات، خذ معهم جولة هادي بالنسبة ليك ساعة العودة المدرسية، وحنا توفي التفاصيل هذه كيفاش تشوف الوضع بصفة عام
1: حاليا هذا اللي موجود الوقت الحاضر. نشوف بعض الأسواق الشغل بطبيعة الحال هي العودة المدرسية والعودة الجامعية بطبيعة الحال، ولكن تبقى ديما ثم نوعا من الصعوبات اعتبار المواطن أنا خارج من فصل صيف تراكمت فيه عدة مناسبات عدة مصاريف حتأثر نوعا ما على العودة المدرسية وعلى جيب المواطن، لكن تبقى في نهاية الأمر أنها لابد منها ولابد من الاستعداد للعودة المدرسية. اليوم الناس صحيح ما ثمش الإقبال كبير على المكتبات خاصة، ولكن ثم نوع ما من الإقبال على بعض الملابس، خاصة الملابس في بعض الأسواق المستعملة تو حاليا، كنت نشوف الناس تلوز على كتابلات المستعملة، تلوز على بعض ملابس المستعملة.
0: كل قدير وقدر،
1: كل قدير وقدر. لما لما نرجع عبد الله لذكريات العودة المدرسية سابقا، كنت أنا واحد من الناس عشت شوية منها، ولكن الناس عشت أكثر مني، خاصة أنا اليوم يقول شوف ندخل اليوم المكتبة أنا أقل محفظة تقريبا السعر متاحة تقريبا في حدود 20 دينار بشوية، وأكثر محفظة توصل حتى 80 دينار، فبالك الكراسات فبالك الملابس. قبل ثم شكون عند اللحظة هذه نعطف في العودة المدرسية تعنيه العودة المدرسية هي بعض المهن التقليدية مثلا الخياطة وتصليح الأحذية، يعني صبات اللي يكون مازال يلبس العام الجاي يقع إصلاحه، المحفظة تتخيط محفظة مش تسترى محفظة، يعني تبقى في نهاية الأمر كراس جديد قلم جديد يدخل الابتسامة في وجه طفل عائد للمدرسة إلى مغامرة جديدة. أكثر تفاصيل عبد الله باش تشوفوهم مع هذه الذكريات كيفاش كانت العودة المدرسية سابقا، نشوفوها مع بعضنا في هذا التقرير.
2: قبل كانت العودة المدرسية بسيطة بسيطة وبسيطة جدا، كيفاش نستعدوا لها؟ معناها الإنسان الأدوات نحاولوا ديما أخوك اللي قبلك واللي قاري قبلك هو أدواته في العادة تستعملهم أنت، حتى الدبش في العادة دبش أخوك اللي أكبر منك هو اللي تستعمله، ودبشك أنت يستعمل أخوك اللي بعدك، هذا في العادة هيك. المحافظ اللي كان ما استحفظتش بالمحفظة متاع العام الفارط، معناها تنجم أمك في أقصى الحالات تخيط لك عند الخياطة كرتابلة متاع قماش كل بساطة، الوالد يشري لك قلم رصاص، يشري لك الريشة، قبل الريشة مثل مش ستيلو يشري لك الريشة بستعملها بالأحبار وتكتب بها في أقصى الحالات. زاد الجد ولا الأب إذا كان عنده كبوس قديم معناها يشرك الكبوس ويقسم على الأولاد كل واحد يعطيه منه جزء طلاص. اللوحة بكل بساطة اللوحة تسدك 4 سنين 5 سنين، إذا كان مش الابتدائي كل يتنجم في لوحة واحدة. هذا تقريبا كيفاش يستعدوا معناها الطباشير والأقلام وديني مثلا ماشي التروس قبل حكة بتاع شامية وكذا هي اللي تحط فيها معناها الطباشير والأقراص والعواد وأقلام الوان وغيرها كيف كيف زاد ما كانتش ثم كما قلنا الأدوات الكبيرة والغالية وكراس وكتاب رياضيات وكتاب قراءة تقريبا وكتاب فرنسية في أقصى الحالات هم جل الأدوات اللي نجم يتوفروا وكانت العودة تكون بسيطة وبسيطة جدا هيك إن شاء الله.
3: أيام زمان العودة المدرسية أيام زمان أنا أول عودة لي مدرسية مش عودة هي مباشرة لي في المدرسة كانت في السنة الدراسية 73 أكتوبر 73 وصلت في 79 مشينا نقرأ في الثانوي في التطاويل عندنا ذكريات مع الثانوي في التطاويل وقت اللي يمشوا الرسم وغادي يمشوا قبل افتتاح السنة الدراسية نعمل التسجيل وإحنا ما نمريف من هنا نمشي نشوفه في اللمسي هاك معلق ونشوف مشكلات مع الكاس والطبازي حتى إحنا الأحوال تبتعني مشهوم سياسة في الثانوي بدينا ناخذه في نستعد للعودة بالفعل معناه استعداد رسمي أنا مذكر في سنة الأولى من سنة 1980 أعطونا ورقة كبيرة وزاد ورق بيوم فيهم المعدات اللي مثل الأدوات المدرسية الباس وعقد رحمة بياتة زوز ملاحظ صوارة زوز بلايز بلوزة ساعة ميتعة مع ناس ميتعة يسموه بلوزة زوز سراول المعجون الأسنان شامبوان تغسيل الرأس هذا كل كنا ما نعرفهم مش قبل عرفناهم في الثانوي وقت اللي مشينا للثانوي لأن قبل في العودة المدرسية كانت في بداياتي ناس السبعينات كانت حتى الكراتب والمحافظ ما هيش متوفرة عند الناس كل أنا باباي كان خياط نعرفه عند كومارس في شهر سبتمبر هذا خيط الكراتب قماش خيط في الكراتب ساعات ثم حتى اللي ما يوصلش أنه يمشي للخياط فكي خيط تخدمه اللم في الدار الباس ما كانت ما كناش نستعدوا للسنة الدراسية بالباس جديد كانت الناس تلبس حتى الباس جديد والأخوة يلبسوا الباس كوتهم ينزلوا الباب السنة يشري الواحد والعام الجاي اللي بعده يلبس هاك الباس بتاع ذاك ما كانتش الشيء الموجود تو الحضوة اللي لقيمها الناشئة تو ما كناش نجيها احنا وما كناش نعيشوها خلاص تطور كانت البش الزمني في البش قديم ومش حتى قديم حتى مخيط ومرقع ونلطف الصندال مش حتى في صباط والصندال يبدأ داكتينه في الصيف ومستعملينه في الصيف برشا تطور الناشئة تطور يعيشوا خطوة كبيرة وقع خبتي ولا بس جديد استعدادات لمجة احنا حتى لمجة قبل ما نعرفهاش في المدرسة ادوات تبدا موسيقى انا محضر فيها الكراتب جديد وكل عام تلميذ بمصر انا مربي وعايش انا عشت العودات المدرسية هذه تو من عام 73 الى حد الان انا عايش 53 سنة في العودات المدرسية وحتى سنة باقي ما زالت عندي عودة الأخيرة إن شاء الله تكون تتويج لحياتي المهنية تو الناس يراهم عايشين في بحبوحة وعايشين في رغد عايش وعايشين تو التلميذ اللي نعرف ما هناك تلميذ يعاوز المحضر بتاع اللي قربي يعملوه اللي قربي سنة قل وانا درس الأدوات المدرسية قبل ما تسلب ونكتب من بعضنا واللي يقرأ عملوه في الخامسة يعطي الكورس الكتب تو الكتب كلها جديدة كراسات كلها جديدة الأدوات كلها جديدة والحمد لله هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وهذا وعي من الأولياء وهذا حرص من الأولياء على إخفاء شيء من الغبطة ومن الشرور على أبنائهم الناس يعني داخلين يقروا على تشجيعهم نفس التشجيع للصغيرات معناها صغير الجليد والبنية اللي داخل يقرأ أن تاخذ له محفظة جديدة وتاخذ له أدوات جديدة يحس بروحه أنه تم عناية من أهله وهذا وهيك عندها حاجة نفسية على الطفل على التلميذ تخليه يتهد وتخليه يحس بروحه أن مراقب حتى من وديه كما أنه وفرانا يرقبوه في الجراح.
0: هذه بعض التفاصيل اللي سمحونا ممكن على التسجيل الثاني صوت مش واضح بالباهي، لكن عموما رجعنا المحطات زمنية. جميل جدا معك هادي في وضع اللي اليوم تحثوا على ديوان الـ على التكلفة التلميذ الواحد تقريبا ما بين 300 إلى 500 دينار حسب هيئة دفاع المستهلك. فضل هادي.
1: نحب نختم من خلال هذا التقرير مقارنة بذكريات العودة المدرسية أيام زمان واليوم، أن الجميل أن قلة الإمكانيات لا تمنع الفرحة، وكما ذكرت منذ حين فكرات جديدة وقلم جديد مثيلا يجعل الطفل يشعر بأن سنة جديدة من المغامرات قد بدأت.
0: جميل الخاتمة اللي عملتها هذه، يعطيك الصحة. شكرا لك هادي.
1: شكرا لك عبد الله،
0: يعطيك الصحة، كانت تجربة مزيانة معك في الفقرة هذه. تول 45 دقيقة مصلين معكم في أصايل، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم، سنة دراسية موفقة لكم الكل المستمعين.

تحية لكم مستمعينا الكرام، وصل معكم في أسايل تول 55 دقيقة. بعد شوية بشكون على موعد مع نشرة الأخبار متاع الستة، بعد نتواصلوا في بقية فقراتنا، خليكم معنا.

0: الأخبار.
1: السادسة مساء هنا إذاعة تطاوين، منها نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم نشرة أخبار المساء. والبداية بالعناوين: الانطلاق قريبا في أشغال صيانة المستشفى الجهوية بتطاوين، إعادة وفتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام التحضير للمدارس العمومية والكتاتيب ورياضي الأطفال، الجامعة العامة للتعليم العالي تدعو إلى مفاوضات عاجلة بشأن الأنظمة الأساسية وتحسين أوضاع الجامعيين. وتتابعون في النشر مجموعة من الأخبار الجهوية والوطنية والعالمية. إلى تفاصيل الأخبار: يشهد المستشفى الجهوية بتطاوين خلال الأسابيع القادمة الانطلاق في أشغال صيانة وتهيئة أقسام الجراحة بأقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والاستعجال بكلفة جملية تنهز 300,000 دينار. الدكتور عمر بوعون المدير الجهوي للصحة بتطاوين يضيف:
2: في إطار متابعة المشاغل الصحية تحسينها وتجويدها وتفادي النقائص، تمت برمجة عديد العمليات الصيانة، لعل أهمها على مستوى المستشفى الجهوي اللي هو المستشفى الوحيد بالجهة، عملية صيانة بقسم العمليات، بقسم الجراحة العامة، بقسم جراحة العظام، بقسم الأطفال، بقسم الاستعجالي. كلفة الصيانة هذه تناهز 300,000 دينار. إن شاء الله إن شاء الله بالصيانة بالمحافظة على اللي عندنا وتحسينها تتحسن الخدمات ونستجيب المطالب أهالينا على مستوى النظافة، على مستوى الجودة، على مستوى الاستقبال. بيتم صيانة دورة المياه، الممرات، المكاتب، قاعات العمليات، صيانة مستمر، هذا على المدى القصير. على المدى الأشهر القادمة زادة بتكون ثم صيانة في قسم الأشعة اللي هي بشرة لتطاوين، تركيز جهاز ثاني للمفراس، جزيام سكانير في الجهة مكسب باش يولوا عندنا زوز، أو أنا في حالة العطب الجهاز الأول يكون عندنا جهاز ثاني، مع العلم أن حاليا رانا نلبوا في تغطية طبية على جهاز المفراس 24/7/31 في الشهر بالتنسيق مع المستشفى الرقمي.
1: كما سيتم قريبا الانطلاق في أشغال وحدة أنعاش الأطفال حديثية الولادة والخدش لأول مرة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بتطاوين عمر بوعون.
2: سيتم بعث وحدة إنعاش الأطفال الخدش والرضع حديثي الولادة اللي ناقصين اللي تولدوا قبل الوقت 7 شهور 9 شهور، إن شاء الله باش نتمكنوا من العناية بهم هنا في تطاوين خلال الأشهر القليلة القادمة. الأشغال الاعتمادات مرصودة، ثم بعض الدراسات الفنية تتم ونتوكلوا على الله إن شاء الله.
1: أطلقت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة دفتر متابعة للأطفال حاملية متلازمة التثلث الصبغية 21 لأول مرة في تونس. عن دوافع هذا الإجراء تتحدث منسقة البرنامج الوطني لصحة الطفل بإدارة الرعاية الصحية الأساسية الأستاذة أسمى بعزيزة في متابعة لزميلة هند رزق.
3: التثلث الصبغي 21 هو من أكثر الإخلالات الكروموسومية شيوعا في العالم، ونسبة متاعه فوق 1/700 من ولادة حية، وهو أول سبب للإعاقة الذهنية عند الأطفال. في تونس ما عندناش إحصائيات دقيقة، لكن نقدر عدد التثلث الصبغي 21 بأكثر من 200 حالة جديدة سنويا. هذاك علاش خممنا باش نعملوا هالتفتيش هذايا، علاش؟ على خاطر التثلث الصبغي 21 يتطلب تدخلات نتاع برشا اختصاصات في القلب، في الكليوي، في المناعه، في الانف والحنجره والاذن، في طب العيون، برشا برشا اختصاصات اللي يكون عندهم اهميه في الاحاطه بالاطفال المصابون بالتثلث هذايا.
1: تم اليوم بقاعة العروض بمدنين إطلاق برنامج أليف الرياضي الهادف إلى دعم ومرافقة مؤسسات رياضية بالجهة لمدة 4 سنوات، في إطار شراكة بين جمعية تونس للتنمية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين. حسين الكرشاوي مدير مركز أليف جربة يقدم التفاصيل في متابعة الزميلة تبرى الشيبانية.
0: المرة دي اخترنا نخدم على شباب من العمر 8 سنين 12 سنة، وإن شاء الله برنامج أليف للرياضة وبيشدهم 4 سنوات مرافقة وإدماج. دونك باش نوفر لهم دي زيكيبمون كل ما هو معناها وسائل تاع تدريب، باش نوفر لهم مدربين. قمنا بالتدخل في القاعات، دونك عملنا تهيئة القاعات الرياضية هنا على ولاية مدنين باش تكون فضاء مناسب للأنشطة الرياضية اللي نحبوا نعملوها. القاعة الرياضية تاع المركب الرياضي سيدي مخلوف، وقاعة الملاكمة بالمركب الرياضي صلاح الدين بن حميدة مدنين. جمعيات دونك كيما جمعية الملاكمة مدنين الملاكمة، وجمعية النادي الرياضي بدار الشباب مدنين على مستوى مدينة مدنين، وعلى مستوى مدينة خمس السوق خدمنا مع جمعية النخبة الرياضية بجربة اختصاص كاراتيه. احنا قبل نطلقوا في المشروع عملنا دراسة على الجمعيات الموجودة كل، واخترنا اختصاصات اللي حابوا نخدموا فيهم، واخترنا الجمعيات اللي حابوا نخدموا معاهم، كل حسب الحاجات نتاعو اللي ناقص ايكيبمون ناقص تاتامي جبنا تاتامي، دونك حسب الحاجات نتاع سيتان بروغرام ادابتي باش نجمو. هو برنامج تاع عمل مشترك مدة 4 سنين، دونك شفنا شنو هو مستحقين توا بدينا، وان شاء الله موصلين بعضنا قطرة.
1: في تري شراكة تونسية إيطالية لتعزيز الصيد المستدام ودعم الاقتصاد الأزرق يستفيد 10 من أصحاب الشهادات، إضافة إلى مكونين 2 من مركز التكوين المهني للصيد البحري بجرجيسة من دورة تكوينية ضمن مشروع نيمو حوت. أمير السبع مكلف بمتابعة أنشطة مشروع نيمو حوت يتحدث في متابعة للزميلة شعلة المشعية.
4: المشروع متاعنا نيمو حوت هو مشروع تعزيز منظومة الصيد البحري في المناطق الساحلية بتونس في 3 ولايات رئيسية نابل وصفاقس ومدنين. يندرج المشروع متاعنا في إطار برنامج أكبر هو برنامج بلو تونيزي في إطار شراكة استراتيجية بين تونس وإيطاليا. يهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة للمناطق الساحلية. المشروع متاعنا يتم تنفيذه من طرف سيام باري بالتعاون مع الإدارة العامة للصيد البحري تربية الأسماك، ممول من طرف الوكالة الإيطالية للتعاون أجل للتنمية آيكس مكتب تونس في شكل هيبة بقيمة 5.5 مليون أورو. وإحنا اليوم في مركز تكوين صيد البحري في جرجيس في إطار واحدة من أنشطة المشروع اللي هي الاكتيفيتي 1.7. الاكتيفيتي هذه تهدف لتعزيز قدرات مكوني وإطارات مراكز التكوين المهني في صيد البحري بصفاقس وزرزيس، خاصة في مجال مرافقة الشباب وتشجيعهم على المبادرة وريادة الأعمال. يركز النشاط متاعنا على تطوير أساليب ووسائل بيداغوجية تساعد المكونين على تقديم الدعم والتوجيه المتكونين وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مع العلم أنه بالتعريف بالآليات التمويل وفرص بعض المشاريع.
1: أنهت الإدارة الجهوية للتكوين والتشغيل بتطاوين آخر استعداداتها لانطلاق السنة التكوينية الجديدة. كيلين يعون المدير الجهوي للتكوين والتشغيل بتطاوين يتحدث في متابعة للزميل خميس بطانة.
5: في إطار الاستعدادات للعودة التكوينية 2026-2027 تم القيام بجملة من الإصلاحات داخل المركز، خاصة في تجديد الوحدات الصحية بمبنيتي الذكور والإناث وتدعيمها بتجهيزات جديدة، كذلك سيارة الشبكة المياه داخل المركز وتفقده وتغيير جزء منها. في وقت سابق تم تدعيم المطعم الخاص بالمركز هذه بتجهيزات جديدة. بالنسبة للمركز التكوين والتدريب المهني ومركز التكوين والتدريب في حرف تقليدي بتطوين، إن شاء الله باش يكون طاقة الاستيعاب والمبرمج 380 مقعد في دورة سبتمبر ونوفمبر. بالنسبة للاختصاصات إن شاء الله باش نكونوا أمنوا 16 من اختصاص في مستويات مختلفة، مستوى شهادة انتهاء تدريب مهني، شهادة الكفاءة المهنية اللي هي يسجلوا فيها التلامذة لمستوى 9 أساسي فما فوق، وشهادة مؤهل التقني المهني المستوى ثانوي منهات فما فوق النجم يسجلوا في الاختصاص هذايا في المستوى هذايا.
1: بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية يوم أمس نحو 97% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزية، وفق ما نشرته وزارة التربية في بلاغ حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية القادمة. وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 80%. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. وأكدت الجامعة في مبين بمناسبة افتتاح السنة الجامعية ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية واستكمال دورة الانتداب والترقيات المتأخرة. أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ أصدره اليوم عن عقد المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة يومي 10 و11 من أكتوبر القادم وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة. وأفاد المكتب التنفيذي بأن فتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي انطلق ابتداء من اليوم ويتوصل إلى غاية 25 من هذا الشهر. في أخبار العالم، أكدت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جوسلين وولر أن قرار حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية يستهدف سياسات الكيان الصهيوني، وشددت على أن بلادها لن تقف متفرجة وهي ترى التقويض الواضح لحل الدولتين. في المقابل قال مسؤول صهيوني إن الكيان الصهيوني أبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على عدد من ناقلات النفط الإيرانية في تصعيد بدا أنه ينقل المواجهة مع طهران إلى الموانئ والممرات البحرية وسط تعثر الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التوتر المتصاعد. وردا على الهجمات الأمريكية، أطلقت إيران نحو 20 صاروخا البارحة باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة، كما دعت بحرية الحرس الثورية الإيرانية أطقم ناقلات النفط الموجودة قبالة سواحل الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا، محذرة من أنها أصبحت عرضة للاستهداف. قتل أكثر من 500 شخص معظمهم مقاتلون منذ أطلق الحوثيون في اليمن الأسبوع الماضي هجوما للتقدم باتجاه مناطق محيطة بمضيق باب المندب وفق حصيلة استندت إلى مصادر من طرفي النزاع. هذا وقد تحدثت وسائل أعلام تابعة للحوثيين اليوم عن تنفيذ الطيران السعودي نحو 32 غارة جوية على مناطق عدة في اليمن خلال الساعات الماضية. نقطة النهاية لنشرة أخبار المساء. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: خليج غوانتانامو، منطقة تقع في أقصى الجنوب الشرقي من كوبا في أمريكا الوسطى وتطل على البحر الكاريبي. يشتهر خليج غوانتانامو بوجود القاعدة البحرية الأمريكية في جزيرة صغيرة تقع فيها، وهي قاعدة تستأجرها الولايات المتحدة من كوبا منذ العام 1903 بموجب اتفاقية أبرمت بعد الحرب الإسبانية الأمريكية. وعلى الرغم من استمرار الوجود الأمريكي في القاعدة، فإن الحكومة الكوبية تعتبر الاتفاقية غير عادلة وتطالب باستعادة السيادة الكاملة على هذه المنطقة. اكتسبت غوانتانامو شهرة واسعة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 عندما أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية داخل هذه القاعدة في غوانتانامو مركزا لاحتجاز المشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب. وقد أثار هذا المعتقل جدلا دوليا كبيرا بسبب الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة وأساليب الاستجواب القاسية وغياب الضمانات القانونية الكافية. لذلك أصبحت غوانتانامو رمزا للنقاش العالمي حول التوازن بين الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وتتميز منطقة خليج غوانتانامو بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها ذات أهمية عسكرية ولوجستية في منطقة البحر الكاريبي، إذ تستخدم القاعدة البحرية في دعم العمليات العسكرية والإنسانية بالإضافة إلى مهام المراقبة والتدريب، كما تضم المنطقة بيئة طبيعية متنوعة تشمل الخلجان والشواطئ وبعض الأنواع النباتية والحيوانية المحلية.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
11: الاثنين 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
12: والموجة ما تتبدل.
11: أصايل أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع عبد الله بقير.

تحية لكم مستمعينا الكرام. 6:25 مواصلين معاكم في سايل والحديث على تراند الثمانينات. هذا اللي شفتوهم مواقع التواصل الاجتماعي الكل معبين بتصاور متاع ناس وهم من خلال استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي يعطيهم تصاور البروفيلات متاعهم تصورهم بطريقة الثمانينات، يرجع التفاصيل الثمانينات، طريقة الحجامة متاع الثمانينات، اللباس والدبش متاع الثمانينات، الكراهة بالأجواء بصفة عامة، طريقة التصويرة اللي يخلي الناس كلها في التراند هذه. تو هي العملية سهلة برشا، تدخل أي LLM لونجاج متاع ذكاء اصطناعي تعطيه في الشات، في الشات متاع تقول له نحب تصويرتي هذه في عن طريقة الثمانينات، هو ياخذ التصويره ويعطيك الـ الـ التفاصيل والأجواء الثمانينات. ترانت ضرب برشا في تونس وفي عدة أماكن في العالم، لكن اللي حذروا منه الأخصائيين في خاصة في سلامة المعلومات والأمن السيبراني اللي أكدوا عليه كونه علاش الترند هذا. تو ذكروكم ببعض التفاصيل فقط اللي تنجموا تفهموا منها ممكن الصورة كاملة. العملية مش فقط اخذ تصويرة ويعمل عليها شوية موديفيكاسيون تخرجكم في جو التراند متاع الثمانينات، وإنما هي العملية هذا اللونجاج هذا قاعدين يتعلموا، فما طريقة اللي قاعدين ياخذوا منها المعطيات تصاور الوجوه الأشكال البصمة البيومترية. فالعملية مش فقط تصوير، هذا مدير لونجاج يتعلموا ينجموا يستغلوا تصوير متاعك شكلك بطريقة أو بأخرى في الموديل متاعهم. ومن غادي جت التهديدات هذه وجي التأكيدات متاع الخبراء في الأمن السيبراني كونوا العملية يجب يكونوا على وعي. صحيح تراند يرجعنا شوي للسوفينير هكا والذكريات متاع الثمانينات والتفاصيل متاع الثمانينات، والإنسان بطبيعة يحن لكل ما هو في الماضي، يحس بدفء بتفاصيل هكا مزيانة متاع تاريخ قديمة. لكن العملية هذا مواقع أو وسائل أو أدوات ذكاء اصطناعي التوليدي متاع تصاور هدفهم مش كونهم يعيشوا معاكم الفايب، وإنما قاعدين يتعلموا من تصاور متاعكم، ياخذوا في باز دوني كبيرة برشا للتصاور للبروفيلات متاعكم. فكعليش قبل ما تدخلوا في جو التراند متاع الثمانينات العملية نجم تكون فخ، نجم تكون استغلال آخر للتصاور متاعك، نجم يتعلموا من خلال التصاور متاعكم حاجات اللي يخدموا بها المستقبل بطريقة أو بأخرى. فردوا بالنا من التراند هذه متاع الثمانينات. مواصلين معاكم في سايل، بعد شوية نكونوا في فقرة مع الناس، خليكم معنا.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحية لكم مستمعين الكرام، مرحبا بكم، واصلين معكم في أصائل تو الستة وستة واربعين دقيقة، مستمعين في مواضيعنا والمتابعات متاعنا، الحديث على مجموعة من الأخبار الثقافية اللي صارت ليامات هذه. خلينا نبدو بتعيين خالد الكشير مدير عام للدورة 41 لمعرض تونس الكتاب، هل الآن تعليه وزارة الشؤون الثقافية أمس تعيين الدكتور خالد الكشير في الدورة 41 لمعرض تونس الدولي للكتاب. العدد ممكن من خلال الموكب توجهت وزارة الشؤون الثقافية أمينة الصرافي بكلمة شكر وامتنان لمحمد صالح القاري المجهودات اللي بذلها لنجاح الفعاليات الدورات السابقة. نتحدثوا كانت على عاتق مسؤولية الدورة 38 39 و40 لمعرض تونس الدولي للكتاب والإشعاع الدولي للمعرض هذا. مواصلين معكم كيف كيف، نتحدثوا على بلاغات وزارة الشؤون الثقافية، تمديد جيل الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 2026 حتى 13 سبتمبر الجاي. هذا اللي عن تعليه وزارة الشؤون الثقافية على التمديد، ودعت الوزارة الراغبين في ترشيح منشوراتهم إلى تقديم مطالب إلكترونية عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وتخصيص باش تخصص الدورة هذه الكتب الصادرة ما بين سنتي 2025 و2026، وتعطي الأولوية للكتاب أو الكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية. مواصلين معاكم تول 6:49 دقيقة باختياراتنا الموسيقية، مرحبا بكم.

تونر.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. يشهد المستشفى الجهوية بتطاوين خلال الأسابيع القادمة الانطلاق في أشغال صيانة وتهيئة بأقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والاستعجالي، كما سيتم قريبا الانطلاق في أشغال وحدة أنعاش الأطفال حادثي الولادة. تم اليوم بمدنين إطلاق برنامج أليف الرياضي الهادف إلى دعم ومرافقة مؤسسة رياضية بالجهة لمدة 4 سنوات في إطار شراكة بين جمعية تونس للتنمية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين، في إطار شراكة تونسية إيطالية لتعزيز الصيد المستدام ودعم الاقتصاد الأزرق. يستفيد عشرة من أصحاب الشهائد إضافة إلى مكونين اثنين من مركز التكوين المهني للصيد البحري بجرجيس من دورة تكوينية ضمن مشروع نيمو حوت. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالية. أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن عقد المؤتمر 7 للنقابة و29 للمهنة يومي 10 و11 من أكتوبر المقبل. في العالم، أكدت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوسلين وولر أن قرار حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية يستهدف سياسات الكيان الصهيوني، وشددت على أن بلادها لن تقف متفرجة وهي ترى التقويض الواضح لحل الدولتين. قتل أكثر من 500 شخص معظمهم مقاتلون منذ أطلق الحوثيون في اليمن الأسبوع الماضي هجوما للتقدم باتجاه مناطق محيطة بمضيق باب المندب. نهاية الموجز، بعد قليل أخبار الرياضة مع رباح.
3: شكرا عبد الله.

0: فاسبور. أهلا وسهلا بكم في آخر المواعيد الرياضية لهذا اليوم. مباراة ودية بستجمع يوم الجمعة جمعة جربة بالاتحاد الرياضي بتطاوين الساعة 4 مساء بالملعب البلدي بحومة السوق جربة. جلسة العامة التقييمية والانتخابية 28 سبتمبر للنور الرياضي بتطاوين. ذكر الفريق ينطلق ويرجع العودة لاستئناف التمارين باش يكون يوم الغد انطلاقا من الساعة 9:30. المستقبل الرياضي بحس عمر يقرر تعيين المدرب حمدي جبنون مدرب لفريق الأكابر. اجتماع منتظر يوم الغد بين جامعة بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وممثلي أندية الرابطة الثانية لكرة القدم من أجل تأجيل عقوبة رفع المنع من الانتداب إلى فترة قادمة لتخص قرابة 20 فريق من أجل انطلاقة موافقة لكل الأندية والاستفادة من منتدبها في فترة الانتقالات الصيفية. الملعب الرياضي بسيدي مخلوف بعد عدم ورود أي ترشح لرئاسة الفريق، إذا تقرر تأجيل الجلسة العامة الانتخابية ليوم 25 سبتمبر الجاري على الساعة 6:00 مساء. أندية الرابطة الثالثة هو مستوى أول اجتماع يوم السبت 12 سبتمبر انطلاقا من 10 صباحا. إذا اجتماع إخباري بالنوادي ومع السحب لقرعة رزنامة البطولة والدور التمهيدي الأول لكأس تونس. أمل جربة بدون رسمي انطلاق تحضيرات الموسم الرياضي الجديد باش يكون يوم السبت 12 سبتمبر بملعب المرحوم طارق المرابط انطلاقا من الساعة 4 مساء. في كرة اليد منتخب الأواسط تمكن من مرور إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية 36-20. الجامعة التونسية لكرة القدم وفي بلاغ لها أعلنت عن غياب لاعب منتخبنا الوطني التونسي حنبع المجربري عن منتخب نصر قرطاج خلال استحقاقات الدولية القادمة بسبب الإصابة، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للجامعة على شبكة التواصل الاجتماعي. ونختم بدفعة ثانية من مواجهة الجولة الأولى لمرحلة دوري مسابقة دوري أبطال أوروبا. ذكر برشلونة فينورد شوتغارد فايكينغ النرويجي ليفربول أتلتيكو مدريد لقاءات انطلاقا من 8 نابولي أرسنال وباريس سان جيرمان يلتقي سلوفان براتسلافا وسبورتينغ كلوب البرتغالي يلتقي غالاتا سراي التركي. لقاءات لكلها تقريبا انطلاقا من الساعة 8:00 ليلا. هذه أخبارنا في الرياضة.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع عبد الله بقير.

0: تحية لكم مستمعين الكرام، 7:47، تحية لكل من اختار يسمع موجاتنا. الوجهة باش تكون إلى بني خديش، والحديث على مهرجان الغربوز في بني خديش. هذه التظاهرة الثقافية التنموية الفلاحية السنوية اللي تقام في معتمدية بني خديش، هدف أساسي هو الاحتفاء والاحتفال بالمنتج المعروف في المنطقة هذه، واللي يكثر الاستعمال متاعه، نتحدثوا على الكرموس بالأساس، ولكن المنتج المحول أو اللي يقوم بإنتاج الغربوز هو الكرموس هذا الشيح، واللي يعد واحد من رموز وهوية المنطقة وموروث فلاحي عريق في بني خديش وفي عدة أماكن أخرى، لكن في بني خديش أكثر تركيز. تنظموا في كل عام جمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث بابن خديش، والهدف هو تثمين شجرة التين ودعم التنمية المحلية وخاصة السياحة وجانب الثقافي منها. الحديث على التظاهرة هذه وفعاليات الدورة 9، حضر معنا مدير المهرجان سي عادل العسكري. سي عادل، مساء الخير وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الطبيب وكل مستمعي إذاعة الطبيب بكل مكان.
0: الله يخليك سي عادل، شكرا لك. في البداية معاك نرجع للناس اللي تسمع فينا، ممكن نذكرهم بالأهداف الأساسية للمهرجان وللتظاهرة هذه اللي كما قلنا ثقافية تنموية فلاحية، الغربوز ورمزية المنتوج هذا.
1: المهرجان هذا في حقيقة الأمر انطلق في سنة 2017، والفكرة بدأت من قبل 2017، بدأت من 2013. من 2013 اللي بدينا في محاولة تثمين المنتوج هذا في منطقة بني خديش باعتبارها رصيد ثقافي ورصيد فلاحي ورصيد اقتصادي ورمز للهوية في منطقة بني خديش، مع ممول اللي هو البنيد في إصدار كتاب اللي هو تثمين الغربوز. من منطلق هذا بدأ في 2013، بدأت الفكرة تكبر بشوية بشوية، علاش ما نحولوش المنتوج هذا من مجرد دراسات ومن مجرد جانب نظري وزيارات ميدانية مع القتل من إلى نخدم على تثمين الشجرة هذه. انطلقنا في البداية بمشروع اللي هو دراسة 3000 شجرة تين في خديش، وانجزنا الامر هذا مع ممول زايد البنيد. والفكرة هذه مشات ولكن ما هيش بالكيفية اللي حبيناها، فبدلنا المنهج، قلنا التين ما طلعش السوم تاعه والفلاح قعد متعلق بالزيتونة، فكنا نمشي للجانب الإشاري. فكانت فكرة المهرجان مع المرحوم سي عبد الرؤوف الحسيني المهندس الفلاحي، هو اللي أصر على أن يبقى الاسم، وإحنا كيف كيف في الجهة على أن يكون الاسم هو الغربوز، مهرجان الغربوز، مش مهرجان التين المجفف ولا غيره وكذا كذا، باعتبار أن كلمة الغربوز هي في حد ذاتها
0: عندها الوقعة متاعها الخاص
1: بالضبط في بني خديش، عندها رمزيتها وعندها خلفيتها التاريخية والثقافية وغيره غيره. كيف كل غربوز تقول بني خديش تقول الجنوب الشرقي تقول المناطق الجبلية، فكانت هذه التسمية تسمية مهرجان الغربوز. الغاية كما سابقا هي جانب ثقافي، هي ثقافة الدين باعتبار أنها ثقافة غذائية في المنطقة، في مأكولاتنا، في أفراحنا، في مواسمنا، في أما الموروث هذا عندها في أشعارنا، في أغانينا، في أهاذيجنا، هذا جانب ثقافي. ثم جانب ثاني اللي هو جانب الاقتصادي. جانب اقتصادي اللي هو بالفعل حرك المنطقة مش كان في أيامات المهرجان. بالفعل هي في أيامات المهرجان معناها حركية كبيرة برشا وحركية اقتصادية معناها كبيرة في المنطقة حول قلب الرحائل اللي هو المنتجات اللي هو القربوز ومستخلصاتها كما الرب كما الشريح كما معناها عديد المستخلصات الأخرى. ولكن حركية اقتصادية بقي عامة معناها في الجهة. هذا الجانب الاقتصادي. الجانب الثاني هو الجانب الغذائي الجاسترونومي اللي هو معناها توقف سنوات كل مرة مع معهد التغذية قاعدين نعمل في ندوات علمية في حضور في أثناء المهرجان اللي قاعد يخرج معناها ويبين للناس في فوائد الجمة لمنتج هذا وشنية الحاجات اللي يمكن تستخلص منها شنية لدى الشيء اللي مفيدة للجسم. هالة كاملة تحيط بمنتج الغربوز ثقافي اقتصادي غذائي صحي.
0: وهي استاذي من نقاط الأمان اللي تحسب لكم لمنظمي التظاهرة هذه والكل أعضاء جمعية صيانة القصور والمحافظة التراث بابن خديش كونوا الجانب الثقافي أوكي مهم، لكن الأهم هو هويتنا في هذا وجانب تنموي كيف اللي خدمت عليه. فالعملية الثقافية ما تنجمش تكون من فراغ أو مجانية، ولأنما العملية لازم تكون أهل الجهة الساعة يستنفعوا بالحركية الاقتصادية في تظاهرة ثقافية وغادي تضربوا أكثر من هدف. هك علاش جولتي معك في السؤال الثاني هو ممكن أبرز الفعاليات أو الفقرات نعرفوا وشفنا نسخ سابقة جولة ما بين المعارض الأنشطة الفلكلورية الندوات الفكرية والعلمية العروض الفنية ممكن والمسرحية. بالنسبة للدورة القادمة أنا ممكن أبرز الخطوط العريضة اللي رسمتها للدورة الجاية إن شاء الله.
1: الدورة هذه حبيناها تكون مختلفة بعض الشيء على الدورة السابقة، مع أن معناها مهرجان الغربوز للأمانة معناها لكي لا نهضم حق الدورة السابقة بالفعل معناها مجرم ورود ولا مجاملة. المهرجان هذه وقت تولد كبير معناها من الأول ولكن قاعد يكبر شيئا. الدورة هذه تنطلق في 26 أكتوبر إلى 31 أكتوبر. عدنا اليوم الأول اللي هو 26 أكتوبر مش يكون يوم إعلاني، يكون فيها حضور المتدخلين والصحافة وكل الشركاء للمهرجان. اليوم الثاني اللي هو الانطلاقة الفعلية للمهرجان يوم 27 أكتوبر مش تكون فيها الحصة الصباحية مع التاسعة صباح الافتتاح الرسمي بحضور المسؤولين والسلطة الكبيرة بتحية العلم والتنشيط وتنطلق لتنشيط المدينة. تليها افتتاح المعرض الفلاحي والصناعات التقليدية. وسناء حبينا الجانب المختلف اللي هو أن الضغوطات اللي قاعدة معناها والمطالب اللي قاعدة تصير على الجمعية أن كبروا المعرض كبروا نوع المنتوج نوعه كذا غير ذلك. وسعنا حبينا باش نوسعوا المعرض ما عادش كان معرض فلاحي ومعرض صناعات تقليدية، لكن باش نحافظ على الصفة التقليدية نتاعها القديمة معناها صناعات الفرطة، لكن باش نزيدوه معرض تجاري في خارج القرية الحرفية اللي امتد في محاذاة المعرض هذايا، باش يكون معرض تجاري مفتوح كبير معناها يتسع لخرفاء
0: وبالأساس معناتها العارضين غادي باش يكونوا بالأساس على المنتج هذا أو منتجات أخرى
1: اللي في القرية الحرفية باش يبقوا محافظين على المنتج هذا. اللي في القرية الحرفية من داخل القرية الحرفية باش نحافظوا على المنتج هذا اللي هو منتج غربوز والصناعات التقليدية فقط، معناها باش يكون لكل ما يتعلق بالغربوز. على خاطر حتى نتحدث عن الصناعات التقليدية في ترابط في تقاطع مع المعرض السلاحي في إطار ترابط سلاسل القيمة. وقت اللي نلقوا المنتوج والوعاء معنا الدمبراج اللي يكون مصنوع عند الصناعة التقليدية بشكل قفاف صغيرة بشكل سلات من السعر كل من حلفة ولا إلى غير ذلك. ما تم تقاطع بيناتهم لك علاش حط إيماج باش يكونوا في نفس الفضاء اللي هو القرية الحرفية. وخارج القرية الحرفية المطالب اللي كما قلت معناها المتدخلين والجمهور وغيرها كل سنة يقولون نوسعوا لنا نوعوا لنا المنتج. فحبينا أن الخارج من القرية الحرفية باش يكون معرض تجاري بيان سيليكسيوني أكيد معنا مش باش يكون معنا عدنا بعد افتتاح المعرض السياحي هذا عدنا رحلة سياحية. الرحلة السياحية هذه باش تكون إلى ديما في وسطها الجزور وال ما سميناها الجزور والقصور ومناطق في ترابط بيناتها. الرحلة السياحية هذه باش تكون إلى المعالم الحفرية المعاصر دور الضيافة المساكن الحضرية السكنات الحضرية كل ما هو معالم حفرية ديما مرورا بالجسور اللي هي فيها الشجرة المباركة هذه اللي هي شجرة الدين مرورا كيف يولادي المشارح متاع الدين ببعض المنتجين اللي احنا معنا عندنا تفقينا معاهم على أساس مش عامل دي بوز كافي ولا في حقول الدين من المنتج معناه من المنتج المستهلك مباشرة باش السائح واللي يجي يعيش تجربة ويشيش محبو شي يجي فقط
0: مش
1: في شيء يحسك ما مرة ويروح بيها لكن لا حطينا في ولا يجري ويعيش التجربة معناه كيفاش تقطف الثمرة كيفاش تتشيح كيفاش كذا ولا في شكل ورشات في الحقول. في الليلة ثم سهرة خيال جميل اللي هي للأبطال والعائلات مع بعضهم.
0: وين باش تكون هذه؟
1: هذه باش تكون في الفضاء اللي مخصص للعروض في وسط الكفاش اللي قاعدين من الدفع البلدية اللي هو نقيم في الحفلات معنا ديما في وسط المنطقة البلدية وسط الكفاش. هذا النهار الأول. النهار الثاني يوم 22 أكتوبر باش تواصل المعرض التجاري كالعادة ومع فقر الأطفال الصباح. وفي الليل عندنا سهرة فنية. السهرات الفنية ما نجيبش
0: مازلت مش متأكد
1: بالضبط باعتبار أن معنا كونفيرماسيون رصيد وإذا كان في تبقى معناها العروض معروفة عندنا في الجمعية ما تؤكد قبل فترة وجيزة.
0: هذا هو إذا تفضل تفضل واصل استاذ.
1: يوم 29 عندنا كيف ما عرفش تواصل فقرة الأخبار وعندنا الندوة العلمية حول موضوع اللاوسي اللي هي الشهادة المدة الأصل لغربوز مخدش. هذه أما معناها احنا في السنة الثالثة في مشروع هذا اللي هو في آخر كل مش حكينا عليه سابقا اللي هو باش يكون في آخر كل الثمرة هذه باش تاخذ شهادة متكل الأصل كما كرموس الجبة كما زيت واللي ما لا يتسوق من الخارج يتسوق للكرون سيرفاس ولا بعلامة لوسي بها. ثم رحلة سياحية إلى القصور من هذا الجبلية وفي الأخر في الليلة مسرحية طب الطويف اللي هو من إنتاج جمعية صيانة القصور ومحافظة على التراث بتمويل وزارة الثقافة وعمل في نفس التمشي متاع نيل طيف وبنتن بتدخل الجمعية ومع بقية الشركاء أنها سجلت في اليونسكو. اليوم الثلاثين اللي هو التواصل المعرض وفقر الأطفال والنشيط ثم عندنا رحلة سياحية المراجعية إلى المعالم الروحية وكل حفرية جامعة أولو جامعة أرضي وسيد المحراب إذا هذه كلها جو محبية مسيحية. ثم ثالثا هي النهار الأخير توزيع الشعائب والاختتام. هذه فقرات المهرجان مخطط الأولي.
0: مخطط ثري تقريبا تتوزع فيه كل الأهداف اللي وطابع المهرجان. بالنسبة لكم الحضور التفاعل من العام العام كيفاش تقيموه أستاذ؟
1: في تزايد كبير برشا بالأمانة. معناها التفاعل سواء بالتشجيع بالنصح. احنا فتحنا على صفحة الجمعية فضاء تفاعل الجمهور والمشاركين، فكان كم هائل معناها من التفاعلات. ثم المشاركين اللي هم يحضروا في المعرض، المشاركين قاعدين يتزايدوا شيئا فشيئا، والضغط نتاع الطلبات نتاعهم انهم يكونوا حاضرين وانهم يقعدوا منتجاتهم، هذا اللي يفرض علينا ان نخرجوا برا من قريه ثقافيه اللي هي متعرفوها ماهيش كبيره برشا. ما عادش تتسع للعارضين وما عادش تتسع للزوار. الزوار يتشكوا من الضيق والعارضين يتشكوا من انهم يتم حقول لنا السنة دفات نعملوا نمبر بيان ليميتي. معناها كيف نوصل لهذا الضيق ما عادش نجم ونقضوا، ما عادش تتسع القرية لعارضين اخرين. احنا باش نحاولوا ان نخرجوا لبرا نتوسعوا تلبية لطلبات المشاركين اللي هما معنا التجار والفلاحين وتلبية كيف لطلبات الجمهور اللي يحب يدفر هذه يحب يشري يحب
0: يلقى المساحة الكافية اللي توفر. واضح. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. نحن معاكم ان شاء الله باش نكونوا في متابعه لفعاليات المهرجان الغربوز في بن خديش في دورته التاسعه. مدير الدوره سي عادل العسكري، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. ودعوه موجهه للناس اللي تسمع فينا كلها، تقريبا 20 يوم اخرين او اقل شويه باش تكونوا على موعد مع الدوره التاسعه من 26 حتى 31 اكتوبر. يعطيك الصحه. شكرا لك سي عادل على كل هذه التفاصيل واللمسات الاخيره. اكيد مازلت بعض التفاصيل في علاقه بالعروض بالسهرات الفنيه باش نواكبوها معكم ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه.
1: بارك الله فيك.
0: تحياتنا لنا في بن خديش. 7:38 دقيقة مواصلين معكم في أصايل، خليكم معنا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، زين مواصلين معكم في أسايل. تحدثوا على تونس والسينما التونسية اللي تسجل حضورها بقوة في الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي المقام من 2 سبتمبر يتواصل حتى 12 سبتمبر، وين تشارك تونس في الدورة هذه بفيلم روائي طويل ضمن مسابقة رسمية، بالإضافة إلى مشاركة مشروع فيلم في برنامج مخصص لدعم الأفلام في مرحلة ما بعد الانتاج. مع هذا تحدثوا على حضور المخرجة التونسية كوثر بن هنية في لجنة التحكيم الدولية للمهرجان، بيشارك كيف فيلم الخيال العلمي التونسي هلع من إخراج كمال العريضي في الدورة 41 من المسابقة الأسبوع الدولي للنقد. هو قسم مستقل موازي للمهرجان، واقتصر الاختيار هذا العام على 7 أفلام، أول تحثوا على 7 أفلام فقط هي اللي بتكون حاضرة من جميع أنحاء العالم بما فيهم المخرج الفيلم التونسي هلع. باش يحتضن المهرجان البندقية العرض العالمي الأول لفيلم هذا اليوم نورمالمون 9 سبتمبر، والفيلم هو من نوع الخيال العلمي، يشارك بطولته محمد حسين، نسرين باني، رياض حمدي، وكمال الدريدي. هذه في جولتنا السينمائية. في المسرح، أعلن المسرح الوطني التونسي عن افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 بثلاثة مشاركات دولية للإنتاج المسرحية. البلاغ اللي أصدر أمس وهي مسرحية جرس والهاربات اللي باش يمثلوا تونس في ثلاثة تظاهرات ثقافية دولية من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري. هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من أسايل تولى الثمانية غير درجين. نحييكم مستمعين الكرام على الوفاء والاستماع، تحية كيف توصلكم عن ضو بن سالم، تحيتي عبدالبقير، شوفوكم إن شاء الله في محطات قادمة. إلى

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
2: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يشهد المستشفى الجهوي بتطاوين خلال الأسابيع القادمة الانطلاق في أشغال صيانة وتهيئة بأقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والاستعجالي، كما سيتم قريبا الانطلاق في أشغال وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة. اختتمت اليوم بولاية مدنين فعاليات مهرجان الشباب بتظاهرة تجمع شباب الجهة في كرنفال متنوع يحتفي بالمواهب والإبداعات الشبابية، ويتضمن عروضا فنية وموسيقية وورشات للفنون التشكيلية إلى جانب عرض استعراضي يشارك فيه عدد من المجموعات الفنية. في إطار شراكة تونسية إيطالية لتعزيز الصيد المستدام ودعم الاقتصاد الأزرق، يستفيد 10 من أصحاب الشهائد إضافة إلى مكونين 2 من مركز التكوين المهني للصيد البحري بجرجيس من دورة تكوينية ضمن مشروع نيمو حوت. دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين. دوليا، حدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي 6 شروط لوقف الحرب، تشمل وقف الحرب بشكل كامل والامتناع عن توجيه تهديدات جديدة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان بحسب ما أوردته وكالة إيران بالعربية. قال دبلوماسيون اليوم الأربعاء أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة أقر إحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الاثنين 14 سبتمبر، برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك،
4: الموجة اللي تعيش معاك.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: تنجو الذاكرة.
1: ماشينة الفوسفات، حكاية النجع، عطر الأرض، جمال المرأة القفصية، لباسها، حوليها، حرامها وبخنوقها، وقائع الحركة الوطنية المسلحة ورموزها، هي باختصار فلك مدونة الأغنية التراثية في جهة قفصة، مدونة اختزلت ذاكرة الأهالي وعرفت بدورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

في العمل هذا باش نحاولوا نتعرفوا على عناوين تأثر المدونة الموسيقية الشعبية بمحيطها وتأثيرها فيه كما بقية عناصر التراث اللامادي، ونتبعوا في ذلك أثر ما حفظوه أهالينا من موسيقى شعبية تراثية بدوية في هذه الربوع. نستعرض كذلك الأنماط الموسيقية المدولة والآلات المعتمدة لتأثيثها، نحاول نظهر الفروقات بين حاضرة المنطقة وأريافها الجميلة الساخية الممتدة، نحاول نتحدث على أبرز المضامين والصور المدولة.

0: وكيف نتحدثوا على الأغنية التراثية في جهة قفصة يجرنا لحديث عن التأصيل الجغرافي للموروث الشعبي، كيفاش تبدو العملية وشنية خصوصية الهوية المحلية. حدثنا عليها الدكتور مستاري بوكثي المختص في التاريخ الوسيط والباحث في التاريخ اللامادي ومدير المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة.
1: هو التراث الغنائي أو ربما السجل الغنائي المحلي المروي يعني باللسان الدارج هو يمثل جزء من الأدب الشعبي، والأدب الشعبي بطبيعة الحال يمثل جزء أو يمثل وجه من وجوه التراث الثقافي غير المادي أو لهذا المخزون الغنائي. يعني دائما يطرح السؤال ما مصدر هذه الأغنية أو متى ظهرت. معناه بعض الدراسات بطبيعة الحال ذهبت نحو التدقيق في هذه المسألة، وبعض الدراسات الأخرى التي أنا شخصيا أتبنى هذا الرأي كونه من الصعوبة بمكان أن نؤصل الأغنية مكانيا وزمنيا، بحيث أن هذا التراث الثقافي أو هذا التراث الغنائي يتلون بهواء الأوطان التي تحتضنه.

0: عزيز الذاكرة.
1: الدكتورة نسرين لحول دكتورة العلوم الثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية باش تحدثنا على
2: الإيقاعات المستعملة في قفصة نجد إليد ومطرق كما غنيت يا بكرة الأمراس طبعا تأديتها بالإيد والمطرق يعني يكون أدائها عن طريق اليد اليد اليمنى تأدي خلايا إيقاعية محدة واليد اليسرى يكون عن طريق عصا رقيقة تسمى في ربوعنا بالمطرق اليد ومطرق كما يا بكرة الأمراس يا بكرة الأمراس إيد ومطرق دمتك تك دمتك أس دمتك تك دمتك أس دمتك تك دمتك ديما نحكي عن إيقاعات المداولة في محفل كسوة العروس بقفصة بالتحديد واللي تكاد تتشابه هالإيقاعات هذية في كل محافل منطقة الجنوب الغربي وصولا حتى لقبلي مجموعة كبيرة نفس هالإيقاعات هذية نجد زادة كيما السعداوي يتسمى السعداوي في الموسيقى التونسية لكن نجد تسميات مختلفة في منطقتنا نجم يتسمى الصوفي نجم يتسمى الجريدي برشا تسميات تسمى من منطقة إلى منطقة أخرى كما مثلا نعطي أمثلة للسعداوي كما سوق ربس سوق ربس ويؤدى بطرق مختلفة يعني نجو ثلاثة أنواع من السعداوي كما من الطرق المختلفة دونك في أداء السعداوي كما طبعا سوق ربس كما يزعر ماكي كتارية يتسمى يشبه للسعداوي ويقاعها صوف ممكن يتسمى في بلاصة أخرى بتسميات أخرى كما غناية سير يا لزرق سير يقاعها مختلف لكن كلهم يمكن كان قربوهم للتسميات المدولة في تونس وما جمعه الموسيقيين في بحوثهم فنجدوا يعني أكثر كلمة مدولة وأكثر تسمية مدولة هي اللي هي الإيقاع اللي يكون من 12 من 8 هو إيقاع الجربي يا مايلا العروس ما حما العلاجي ثم الصوفي ثم الفزاني بدوي ثم الفزاني مرتاح ثم الجربي ثم النلوتي مجموعة كبرى من الإيقاعات يمكن اعتبارها طبعا ممكن تسميتها وتختلف التسميات راهي من منطقة إلى منطقة أخرى يعني الكتار تسمى تسمية في قفصة تسمى تسمية أخرى في توزر اللي هي بعيدة علينا شوية تسمى تسمية أخرى الإيقاعات والنغمات تأخذ تسميات محلية تختلف باختلاف المنطقة

نمط آخر من الأغنية الشعبية اللي هو ما يسمى بالأغاني الشعبية الحضارية اللي ترتكز بالأساس في المناطق الحضارية، ما هيش مدن أما أكثر فيها سكان وأكثر فيها طبعا أنشطة وأكثر عن المرافقة الآلية ولا المصاحبة الآلية اللي في قفصة أو في الجنوب صفة خاصة. ما عناش برشا آلات مرافقة للأغاني الشعبية هذية بقدر ما عنا طبعا عدد يعني يمكن حسرة في الآلات الإيقاعية. أكثر الآلات المصاحبة للأغاني الشعبية نجد الدربوكة، نجد الدف، نجد الطبل، وفي فترة محددة ممكن بعد الاستعمار وبعد في فترة أخرى طبعا نتيجة التلاقح الثقافي وانفتاح مجتمعنا القفصي على مجتمعات أخرى، وخاصة طبعا في الفترة اللي عاصرت فيها تونس باعتبارها هي العثمانية دخلت علينا ما يسمى بالزكرة، ما يسمى بالطبل، باعتبار اللي هي طبعا كنرجع لجذورها التاريخية نلقوا اللي الزكرة والطبل جذورهم تركية عثمانية بالأساس، جت وخاصة انتشرت أول ما انتشرت في الجزر نلقوا جزيرة قرقنة ثم جربة، لكن انتقلت إلى الجنوب بصفة خاصة عن طريق جربة ثم مدنين وصولا للقابس ثم قبلي قفصة، وأصبحنا طبعا في فترة متقدمة نستعمل آلة الزكرة مع آلة الطبل اللي ترافق المحفل القفصي واللي ترافق تكون مرافقة طبعا خاصة في محفل كسوة العروس، على خاطر يمكن الطقس الاحتفالي الوحيد اللي تكون فيه الزكرة والطبل. باقي

0: أغاني الوقائع وإلا الأغاني لأرخت لحضور الجهة في الحركة الوطنية المسلحة تعد من أبرز ملامح الأغنية التراثية في جهاتنا.
1: الأكيد أنه ثم بعض الخصوصيات، والأكيد أنه ثم بعض الأغاني المعلومة التي نشأت في منطقة معينة، وهنا بطبيعة الحال مجال اهتمامنا هو جهة قفصة. ما في شك يعني ثم بعض الأغاني خاصة تلك التي تشير مثلا إلى أعلام، معناها شخصيات معروفة. ثم بعض الأغاني التي تشير إلى مواقع بعينها، يعني جبال أو تسميات مناطق سهلية، معناها ثم بعض الأغاني تشير إلى عمرة مثلا. ثم بعض الأغاني تشير إلى بعض الجبال المعروفة مثلا في جهة قفصة. ثم أغاني الوقائع هذه أغاني معروفة ونسجت خاصة خلال الفترة الاستعمارية، وهناك العديد من المعارك التي حصلت في مواقع عديدة في جهة قفصة وأرخت لها بين ظفرين هذه الأغاني. من ذلك مثلا ثم واقعة تسمى بواقعة كفحسن، هذه الواقعة حصلت في جبل العرباط تحديدا في موقع يسمى بكفحسن. حصلت هذه المعركة في صيف 1954، وشارك في هذه المعركة العديد من الثوار وأسماؤهم معلومة، وثمة أغنية تؤرخ لهذه الواقعة، معناها واقعة كفحسن.
0: وتكمن أهمية الأغاني هذه على وجه الخصوص في إحالتها على أسماء المقاومين والمناضلين اللي لعبوا أدوار مختلفة في كل جهات البلاد ضمن مسيرة التحرر الوطني، واللي ما نلقوهمش في جهات أخرى، فقط نلقوهم يأرخوا المشاركات أبناء الجهة في الحركة الوطنية.
1: الهادي بنت غيس انهار كيف أحسن والهادي نبه بالفم.
0: وفي إطار عملنا التوثيقي هذا أحصلنا كيف كيف على تسجيل لحفيدة المقاوم الراحل الهادي دغيس، هي ابنة ابنه عود دغيس اللي حاولت تعدلنا كلمات الأغنية المدولة في ربوع هذه الجهة واللي تتحدث على وقعة كيف أحسن.
2: نهار كيف أحسن والهادي نبه بالفم، عبد الوهاب متحزم ما يدارت به القومي، جبل السلوم كان متنا ما علينا له، كان أختي تزغرت علي.
1: ثم قسم كبير يتعلق بالأغاني العاطفية أو الغزلية، يعني كيف المحب يصف محبوبته، وكيف في بعض الأحيان عندما يذهب لرؤيتها يجد أن النجع قد رحل وغير مكانه، فيصف ذلك النجع ويصف حتى مسار الرحلة. معنا حتى أنه يمكن من خلال بعض الأغاني أن نحدد خارطة لمسارات الرحلة ومسارات الانتجاع. ثم المرأة معناها كانت حاضرة بكثافة تقريبا في جل الأغاني مهما كان غرض هذه الأغاني، بحيث يصف المحب معناها محبوبته، يصفها ظاهرا وباطنا، معناها يصف قدها الممشوق ويصف الشعر وغير ذلك، ثم يصف الحلي، معناها حتى أن بعض الدراسات اهتمت بهذا الجانب مثلا بلباس المرأة من خلال الأغاني البدوية. ثمة دراسات أخرى اهتمت بالحلي من خلال الأغاني.

حضرت قفصة وريافها وما نجمها تشكلت صورة مزيانة تارية اختزلت تنوع النسيج المجتمعي وسط حضرة رموز المعمار وبطولات الثوار وجمال هذه الربوع. الأغنية التراثية في ربوع قفصة ترنيمات وأهازيج صنعت لوحات فنية متداخلة على سرح حضارة عريقة أحكتها بساتين الإيقاع وورود الكلمات، دورها التاريخي والعلمي وأهميتها في دراسة المجتمعات وطبيعة تركيبتها كانت مرآة عكسية كذلك.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: هزيج الذاكرة وثائقي نص مير جب عكرمي، إخراج على الدين رضواني.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مين؟ خلي نسمعوا الشيخ.
1: سمعت باللي عملتوه في هالقرية، حميتوها وحفظتوها ورفعتوا روسنا رجال ونساء
0: حتى صغار يا بابا.
1: سمعت باللي عمله رفع ولدي وزليخة بنت منصور، اخباركم بكلها تشرف وتبيض الوجه. الظلم هاي الاخوة ما يدومش
0: صحيح،
1: والمثل يقول لا تدوم غم على الامة. واليوم نترحموا على اجدادنا واعمالهم الطيبة، وغدوة اولادنا يترحموا علينا، نحموا بلادنا جيل ورا جيل ونهار مع ليل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: عليك السلام.
1: مش حالك يا شاكر تو؟
2: من ساعة لساعة فرج، هذا كله فضل ربي، ينسنا بعضنا.
1: وين مادي يا شاكر؟

0: هكا
1: اضرب اضرب مادي اضرب ابراهيم شلت من حس وعظام حديد اما يا ويلك
2: يا ويلك النهار اللي نحصلك
1: قبل ما تحصلني نسلخك نسلخك ونعشمك على
2: اللي وراه الرجال ما تخافش
1: وزمان طويل يا مادي
3: طويل
1: وانت يا شامل فرحانة بيه
2: تو شوف
0: مش مش تورين بعد ما كسرت لي خشمي وناي ما درت معاك كان الخير
3: الباهيه ما تنفعش فيك الباهيه ما تنفعش فيك حرقت التبن وضربت شامخه وكملت شاكر ها هادي هادي هز يا مادي شري هذا في حوزتنا شاكر انت تقول هكا شاكر
0: واش بيك يا شاكر جنيت اخي سيدي اش عمل فيك وفي انا
3: لو كان مطلوق حر عندي معك كلام اخر اما تو لازمنا نحترموه شيخنا هو روح تو يحاسبه اي مادي اي الشيخ يناديلك اي
0: ابيب
3: اسمع شامخ وقعدي مع ابراهيم لا تكلميه ولا تسمعيه ولا تمدي يدك لي فهمتي
0: خويا كيف قعدت معاه
3: وقعدي
0: خايفه خايفه سيدي شاكر خويا

0: مري وانسيشامة خليتها خايفة من إبراهيم.
1: نحب نقعد معاك، خليني نتونس ونفرح بيك، عيوني بعد لعن ملكي عليك.
0: هيجي وقت نبدو فيها أني وانتي قارنين الروس ليل مع نهار، حتى من بعض
1: من الروح يا شاكر.

0: انا شو بغيت تكلف ابراهيم
1: هذا لحم حرام خش بك تفرقها حيما
2: انت عارف علاش مرضك يا شيخ
1: لا عاد تفضي كل دور سيح انا عاد مكتب فرق يدخل
2: ساعدي نحن بمرة هذه الوقت نخرج من بلادكم ولا حتى تعرضنا حد منكم جربيني يا ترى
1: احكي للمجنونة انا شان خافيت عوارض
2: نار هذه برك
1: العلاقي فهمني وبدي بخينا حكوا معانا
3: على كيفك يا شيخ لكني حليل من مالك يا شيخ عجيب
0: صحيح الحكاية هكا شكر لازم يعلم هذه خيانة

0: هذا طريق المرتيس ليظهر منهم لولا نزوه ونطلب منهم يبدلوه ببراهيم.
1: ابراهيم عليه خوف حتى المرة هذه يمكن شيء خطوط
0: اسمع ها. كيف نشدوا واحد منهم يطلقوا صاحبنا غصبا دون الرضا؟ شام خيشي وقت ونحتاج أولى سيد المطيس فضحونا بعد ما كنا فرسان ولينا ضحكة. ها يعقوب شوف شوف شوف ملي لما شكون هابط من السعده

0: نسيت، ما سألتش ربيحة على العرس يا حبيبي.
1: عرس ربيحة ما هوش يتيم، ما باش عرس، مين عرسك يا زهرة؟
0: وكيف أهلي ما يوافقوش يا
1: حبيبي؟ وبا عبد الدايم يسهل كل ما هو صيب، حتى الشيخ نلقوه عند الغصر.
0: من فمك الرب. سمعت شكون يحكي على زرة جدكم مطوس؟
1: اوه مناسبة عزيزة، نحتفلوا بيها، نلبسوا جديد، نذبحوا، نغنوا، نحيوا عادات جدود. ألا لا المتخاصمين يصالحوا والظالم يتو. اسمع يا زهر، في مشتي هذه المسلك، وبعد ما نهني عليك انتو فعلك صورة جبلية نعلمه.
0: العام اللي فات كانت الحافة في ربيع.
1: وين ربيع؟ العام تعدى أبيض والصيف عقبة خريف، يمكن نرضو علينا الوليان والجدود ويرزقنا ربي بالغيث ونعوض اللي فات.

0: العميد.
1: العميد اليوم نهارك لو مش هالمرة اللي معاك
0: نسلموا فيه ومادي عملوا فينا مبروك.
1: اليوم يبعتوه ونتبعوه. حميد ما عاش نسلموا فيه وإن الكفوغاه نشدوه.

0: البيحة عندك بيحة ذري يا أحمد.
1: النسجان والتريزة والحواشي. كنا عمرك 20 يا أمي.
0: حولي البيحة ما يشبه حتى حولي. ما تقدر تصنع حتى مرأة. أحمد وليدي نحب نحضر عرس البيحة قريب قريب.
1: ربي يطول في عمرك وتحضري عرس رافع زادة.
0: وليدي يهديك يهديك. ربيحة نحبوها تعرفها الصيف. بنتي ما شاء الله عليها

0: والزين والجد هامس في الايام عملت لها حجاب عند سيدي المدد حتى هو ايده جمد المي.
1: شامة بنتي هاي وصلت.
0: مرحبا مرحبا بنتي. لكن حقني ما نكلمها.
2: اعذريني اعذريني يما. حبي في دغيري. بابان صحشتك يا بابان.
1: اهلا شامة.
0: حليلي حليلي.
1: والذرية وينهم؟ وبدر؟
2: بدر هونا في جرتي. وذرية اللي يقرا يقرا واللي سارح سارح.
3: اهلا بيك يا شيخ.
1: بدر. قالوا لي كنت في الحاضرة وما حومتش عليا.
3: المدينة كبيرة وين نلقاك يا شيخ؟
4: هزوا يديكم الفوق حتى عم بدر راس الشرطية.
3: الكدرون جديد والغدر في حزامك.
4: لدي صنعت لي الكدرون وبابا جاب لي الغدر. أول من يموت فيه مبروك لك.

0: كيفاش يا بدر؟
1: القايد طريف عرف اللي انت شكيت به للبي مراد.
0: هيك يا رجل؟ وش قالك؟ يمكن غضبان برشا.
1: قايدنا طريف تعرف اكثر مني يا شيخ، لكن ننصحك كن متحضر، واذا قدرت تسلك روحك معاه خير، حتى اذا جاتك الخساره في المال يخلف رب. تفهم فيا ما؟ اول دهاش موصل.
2: السلام عليكم سيدي الشيخ.
0: وعليكم السلام. تفضل تفضل يا هاشم. تفضل
2: باي، حاجت بيك في اقرب وقت. ماذا بيك تمشي معايا تو يا شيخ؟
0: باهي، هاي تصل معايا للقايد

إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلو محمد، أنور العياشي، سلمى الحفتي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزيز الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سمير العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد ديجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. افتتحت بمركز التكوين في الصيد البحرية السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بعد القيام بصيانة المركز واقتناء تجهيزات جديدة للمطعم والمبيت وتجهيز قاعة جديدة للحد من الاكتظاظ. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بجابس أن عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية على الخط ستنطلق بداية من اليوم، انطلقت من اليوم الأربعاء. يفتح انطلاقا من منتصف نهار اليوم افتتح موقع التسجيل عن بعد الأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية يوم أمس الثلاثاء نحو 97% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي. في العالم، سمع دوي انفجار مساء اليوم الأربعاء من جهة البحر قبالة مدينة جاسك بمحافظة خزرمجان جنوبي إيران حسب ما أفادت وكالة فارس الإيرانية. أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الأربعاء حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 25 من أكتوبر القادم، وذلك تلبية لمطلب أساسي للحركة الاحتجاجية المتواصلة في البلاد. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوا النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار والرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيدي الجامعي.

يا مساء النور، شحالكم؟ إن شاء الله جميعا تكونوا في أفضل الأحوال وأمتعها، سهرة ممتعة إن شاء الله للجميع اللي يسمعونا يتابعونا واللي يستنوا في المراحيل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذا العدد الأخير في الشبكة الصيفية، وإن شاء الله انطلاقا من الأسبوع القادم نبدو معاكم في شبكة خريف شتاء 26-27. إن شاء الله يا ربي تكون شبكة خير وشبكة نجاح وشبكة عمل دؤوب معاكم مستمعينا في رحلة البحث على أدبنا الشعبي وكنوز الأدب الشعبي متاعنا المرحول، يحط مرة ومرة يسجد ويمشي حتى يعرف أكثر وأكثر على تاريخ أهلنا، تاريخ جدودنا، الناس لولين إيش خلولنا. في هذايا نتحدث معاكم في الألغاز، في الحكم الشعبية، في العادات، في التقاليد، في الأصوات، في الشعر، في الملحون، في كل الوسائل ممكن وإلا كل المحتوى اللي موجود حتى من خلاله نعرف أكثر، وفي نفس الوقت حتى نكتشف أكثر وأكثر، وحتى نخلي للأجيال القادمة أثر ربما يعيش معاهم سنوات وسنوات ويخليهم يعرفوا أكثر وأكثر على أحياء الأجيال اللي سبقتهم. أكيد تحية لكل الناس اللي تسمع فينا عبر موجة إذاعة تطاوين، عبر موجة البانوراما، الناس اللي منتظرتنا في ديارها مع عائلاتها منسين إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله نقدموا لكم الإضافة والإفادة جميعا. الناس اللي تسمع فينا في الغربة سيسوا رواحكم، وإن شاء الله يا ربي تكونوا ديما مجموعين ومنسين بالأهل والأصحاب والأحباب والزملاء اللي موجودين معايا، مش حالكم إن شاء الله تكونوا ديما في أفضل الأحوال. يا سمعين المعنى، حديثنا كل مرة عند مغزى، وزي ما يقولوا الكلمة لها ميزان، تشفي العلة وممكن لجد في غير صواب، تاذي الخاطر وتصد ويقول اش بيني مني كنت بلا بها زاهي وفرحان. الكلمة الفارغة زي الريح تتعدى وما تخلي عنوان، لا تتبعها وافهم يا إنسان، المعنى بحر غارق بعيد قرارة، ما يغوص فيه كان الفاهم أسرارة، والفاهم ما يقول كلام إلا بحكمة وقياس، ويوازن اللفظة ويسايس ما يوجع الناس. قالوا الأولين الكلام زين وفصالة عين، وقبل ما تقول الكلمة شوف مكانها وين يصبح، جرح السيف يبرى ويصبح ماضي، وجرح لسان ما يشفيه قاضي. يا صغيين تتعدى العوام وتغيب الأجيال، وتقعد الكلمة زي الجبال، كان ملاها شاعر فنان وغناي صوت محن، يا أخي حنان الكلمة الصايبة دليلة، واللي سمع ولو مرة هي قول، واللي سمع واللي ما سمع ولو مرة هي فات نص عمره، هي مبهاها كانت ذكرى وتصويرة بين شاعر وغناي فنان، في القول واللفظ لا حد كيفة، معاني ظريفة يسكت مالي العقول السخيفة، ولا حد منهم عليه يجاوب ولا يسل سيفة، الفنان غناي وشاعر يبرد على المجروح جراحة، ويحكي للزاهي أيام فراحة، أيام حلوة تصيب العقل وتتقابل مع المعنى زي نجوم، وبلك تقول هذا حلم ومليان غيوم. الشعر والكلام ليه فنون، وساعدك يا مولى الفرح لضرب الطبل، ومعاه غناي يجيب القسيم والملحون، طبل وتاي بالنعناع وعنقر كبوسك، الليلة فرحة بها تتجلى ياسر هموم.

أوكانك على الجيان هنا جينا غير زغرتي يوم العريس علينا يا بسم الله أول ما نبدأ سميت يا بسم الله وبسم الله وحجب على زول العريس الباهي يا خالدي حصن على ولد أمي يا تبر صافي عسل في فمي هنا جينا كانك عالجيان هنا جينا وغير زغرتي يم العريس علينا. يقولوا انه حكاية الـ الـ الـ الاغنية هذية والى الصوت هذية اللي نغنوه هو دارج جدا في افراحنا ومناسباتنا التونسية وفي جنوبنا الشرقي. يقولوا انه الاخوات كانوا متعاركين, فما رواية تقول انه الاخوات كانوا متعاركين مع اخوهم ولا الاخوات كانوا متعاركين مع امهم او امهم معركتهم فما كانوش يجوا لدار باباهم, ونهار اللي ضرب عرس اخوهم ضروري يكونوا موجودين, من العيب انهم ما يكونوش موجودين. فهم داخلين للدار العرس ودار الفرح اللي هي بالاساس دار باباهم, قالوا لها هانك هانا جينا كانك عالجيان هانا جينا غير زغرتي يوم العريس علينا. من بين الكلام الموزون والكلام المرتوب اللي وصل المعنى وتفهمه اللي متوجهت للرساله, واكيد ام العريس والعريس فهم الرساله, وفما برشا ناس وفما برشا حديث نحكوه في كلامنا الموزون هذايا في مناسباتنا ونسمعوه, ساعات نفهموه وساعات ما نفهموهش من عند أهلنا جداتنا أمهاتنا, ونقول لهم فسترونا وقت ما يبدو يغنوا فيه ويهزوا بالصوت على بعضهم ويشدوا على بعضهم بالصوت. ففي هذايا نتحاور ونتحدث للأسبوع الثاني على التوالي على أفراحنا على مناسباتنا على التفاصيل اللي تميز كل مكان, والتفاصيل كثيرة نعرف وكل منطقة وتفاصيلها وكل منطقة وعاداتها وتقاليدها, ولكن الشباب اليوم جيل اليوم مهم أنه يعرف على التفاصيل هيك حتى يتمسك بها أكثر وحتى يتشبث بقيمتها وبأهميتها, ما يقولش أنا الإمكانيات ما فماش ولازمني نسيس روحي والعادات ما عندها ونتهز. هذا الكلام اللي مفروض اليوم نخمموا فيه ونعاودوا نخمموا فيه, خاطر عاداتنا وتقاليدنا وكل ما هو مرتبط بمنظومة العرس في حياة جدودنا كان عنده معنى وكان عنده مغزى. ففي هذا نبحث المكالمات نبدأ في استقبالها إن شاء الله في آخر الساعة هذية وفي آخر الساعة الثانية على 75-78-900. نمشوا نتبعوا خطوة الغزالة ونشوفوها زي الريم الشارد كل مرة تهزنا الحكاية ومثل, وإلا اليوم بتحكي لنا على كلام ومعنى موزون وفيه ميزان وقانون.

0: الكلام حرير والمعنى في التدبير. الكلام حرير والمعنى في التدبير.
1: غزالة وما بين الواحات نمشي خطواتي بثبات، انترجم في احلامي حكايات، وبين جدة وبين بنيات تحلى اللمة والقعدات. حكايتنا لليلة بدت على بنية قداش بكت، سخفتني قلبي هزت، معاها عقلي زاد خذت، كيف على ايدي شدت وقالت يا غزالة جروحي مبرت. يا غزالة قولي ايه مت، عروقي ترجع وتنبت، غزالة وعاشرة الكبار خيرة الخيار، قلت لها هاتي ينوار احكي لي حكايتك باختصار. ردت قالت في مشوار، يا غزالة ذقت المرار، لين دمي فار عيوني شعلت بشرار، لولا صلاتي والاذكار اراني درت في روحي سبة والحقني العار. يا غزالة مش النبي وصانا عالسابع جار، اني عندي جارة ذوقتني المرار، باب داري حليتلها اسراري حكيتلها، لنظامت تلقاني قبل اهلها، ولا فرحت نفرحلها، ولا بكت دموحة نمسحلها، وفي الاخر في شرفي تهمتني، ومن راجلي طلقتني، ولهلي ذليلة مجروحة ردتني. وكيف حكيت لامي قالت لي يا بنيتي لا يعجبك طول العنقود ولا تغرك ثمار، قديش من حلو ذقناه بعد العشرة طلع مرار. غزالة وبكتني أنوار دعيتلها يسترها الستار وينجيها من كل ظالم جبار. ويا مستمعيني لخيار، زعمة قديش فينا من أنوار، والله العالم بالأسرار.

0: بلادي غمراسن عملت حيرة، شعارها معروف بالتعجيرة، متميزة بلباسها في الشيرة، جمالها مبهى في التصويرة، العروسة تنور بيك يا تعجيرة.
1: تعجيرة علاش عندها أهمية في اللباس نتاع المرأة الغمراسنية ولا ولا القرمسية ولا غيرها؟ لأنها هي أنفس ما ثم في اللباس كل، وهي أفضل ما ثم في لباس المرأة، مش خير منها، الحولي البخنوق الخرواطة حتى قطع أخرى ما هي أثمن من التعجيرة. والدليل على ذلك هي صورتها، ديجا هي لوحة فنية، لوحة فنية بتم على الكلمة بالرموز المختلفة اللي فيها.
2: في الكسوة تعجير لبسوا باشا تعجير من الستة حتى ما فوق، يوصلوا حتى 12 تعجيرة، اللي هم يلبسوا نساء شابات اللي معرسين واللي عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين معرسين، واللي يحب يعني العريس واللي يحب مولي العريس يلبس عروسه ويخشي مع الكسوة. يعني نقول احنا مثلا اخواتها المعرسين، بنت عمه، بنت خالته، جيراننا، اصحابه يعني نساهم، نقول احنا اللي يحب مولي العرس يلبس له يفرح له. احنا مرسم تعجيرتنا ما فيش يعني عرس ما غير تعجيره ولا عروس ما غير تعجيره، توصل البنيه امها حتى توصل كي تبدا عمرها 4 سنين تحضر لها تعجيرتها، خاطر بحكم هي مهمة مهمة مهمة في العراس.
3: التعجيرة احنا هذه عندها قيمة من حياة الجدود، التعجيرة والبرنوس والحولي الأسود والكتفية، هذا اللي ما عندهاش وما قدرتش تديرهم تهزهم من قد أختها من قد خالتها من قد عمتها، واللي يقدر يشريها كسوة كاملة البنت نظهروا به، يلبسوها كان في العراس ويلبسوها في الواجب وفي الكسوة معاها البشكير وحوايج الفضة كاملين.
0: ديما نسهلوهم جداتنا قبل احنا، هذه مزينة علينا احنا الملف صغار وقتها، نقول لك شيء الواهي دي يقول لك هذيك تستر مستورة، هي راهي عاملينها باش تلف لهم العروسة الكل، ليبان الحزام وليبان البشكير الأبيض وليبان الوجه وليبان حد شيء، معناها يشدوها هيك بس ما يشوفهم حتى حد ولا يعرفهم حتى حد. أنا موفرة المخزون لبنياتي تعجير موروثة من جداتي، من الصوف مصنوعات من نعجاتي، والغزل لا يصعب على نديداتي، وفي الرقم نتعامل مع خياتي، ولا نفرط في طول الدهر طول حياتي.
3: تو التعجيرة نبدأها بصوف النعجة لأول مرة، نغسلوه ونقردشوه، نديره منه الطعمة بالمغزل على كرعينة، وبعد تالي نمشط منه الجداد، نبدأ نديره المغزل ونمشه ونبرمو فيه هيك بشوي بشوي زي خيط الخياط متاع الماكينة، وبعد تالي نديره على عود هيك طويل، نبدأ نمره هاك المغزل هاك ونبرموه ونكبسوه، وبعد تالي نحطوه في المية تنفخ، وبعد تالي نخرجوه ونشيحوه، وبعدها نقذقذوه من فوق اللوحة هيكي ونسدوها على النور وننزوها. وأنا ثم عاد اللي فالي عاد يدير لها الرقم ويخدمها ويدير لها مشاط ويدير لها الحوت ويدير لها رقيمات صغيرات.
4: العروس اللي بصوت تعجيرة يا عمتها يا جدها لبدت مزدت صحتها يا خالتها
3: لبدان اللبس فيها الغنوب الصغاريت.
4: خف يديك يا ظفارة أنا بنسجد جعارة، إننا هنا بيديروا جحفة هنا لبسوها فقرية أجملها، هنا يحطوا المرقوب وبعد تالي زي يحطوا عليها التعجيرة من فوق، وبعد تالي يدوروا عليها بشكير متاع العرايس هكا يدوروا عليها فوق في الجحفة يدوروها على التعجيرة. إيه ولا ملحفة بيضاء ظلي طويلة يدوروها عليه، أنا واحدة يلبسوها للجحفة والعروس اللي بتلبس في الجحفة ولا لبس التعجيرة بك.
3: هاي إن شاء الله حوايج جدود ما ينقطعوش، وإن شاء الله جيل ورا جيل، وإن شاء الله ما تنقطع حتى من جيل.
5: فرحك يا العزيز الغالي، واحد من الأصوات اللي نسمعوها ونغنوها في أفراحنا ومناسباتنا ومعزها الدعوة. إن شاء الله تراثنا ما ينقطعش من جيل لجيل، وهذا اللي نحبوه، نحبوا شباب ونحبوا أجيال محافظة وفاهمة وعندها علاقة ممتازة تتفاعل فيها مع التراث متاعها. في هذا نتحدث معكم مستمعينا في حلقة الليلة، الحلقة الثانية اللي نتناول فيها موضوع الأعراس بكل ما فيها من أجواء بكل ما فيها من تفاصيل بالتفصيل، ولكن إذا فما خصوصيات أو فما بعض العادات اللي موجودة عندكم في مناطقكم مهم جدا أنه نعرف عليها أكثر ونخلي الناس تعرف عليها أكثر وأكثر. ويا أهلا وسهلا بكل المكالمات متاعكم وبكل التحايا متاعكم اللي توصلنا في الكواليس وإلا على امتداد حلقة الليلة. أكيد احنا سعيدين برشا بوجودكم معنا مستمعينا الكل، والأسبوع هذا اللي ثاني أسبوع على التوالي نبحث على حل اللغز متاعنا. اللغز باش نعاود نقراه لأنه يبدو أنه صعيب، وبرشا مستمعين ماشيين في حل معين، ولكن لا راهو ماهوش الحلول اللي تواصلوا معايا على امتداد الأسبوع، راهو الإجابات اللي قلتوها لي إجابات ما هيش صحيحة. خمموا بالقدي، خمموا وعاودوا خمموا، لأنه سهل الحل متاع اللغز، فقط خمموا وعاودوا. ويقول اللغز معزانة السود في الصدر جود، حرك بالعود يكثر عدادهم. معزانة السود في الصدر جود، حرك بالعود يكثر عدادهم. كان عرفتوا الحل 75-870-900، نحاول أني ناخذ دفعة في الساعة هذه، وإذا ما خلطناش ناخذ دفعة في الساعة الثانية. ضيفي على الخط موجود معايا وسعيدة جدا بوجوده معايا لأول مرة في المراحيل، يقول خليفة دريدي العبد عزة يكون ديما نبيه، يرتب ويواري كل شي في قداه، الشعر عزة يكون بمعانيه، الناس اللي ذوقه يفهموا معناه، البر ندخلوه بماليه. وإحنا مشدين وقصدين قد بر المرازيق وبندخلوه بماليه. طبعا واحد من ماليه الطاهر نبيخة اللي موجود معايا على الخط، الشاعر طبعا ابن دوز اللي سعيدين جدا بإطلالته معنا الليلة. مساء النور.
6: مساء الفل، مساء النور عليك وعلى كل مستمعينك يا فيروز، أهلا وسهلا بكم وبكل أهالي تطاوين.
5: أكهو قلنا البر ندخلوه كم بماليه ولا ليه؟ قدكم وقدانا.
6: أكيد مرحبتين بكم، وأنا رانا ود البر هذا، وأنا راني مولود في تطاوين، يعني لنضيف لك معلومة.
5: عندنا باهي معناها فيك.
6: هي والله بيتخط عليه مولود دير مادة ودي التطاوين، الوالد ربي يرحمه يعني كان في الميليتير من عهد فرنسا، وروحنا يعني تقريبا استقرينا في دوز عام سنة 71، كان عمري 4 سنوات.
5: ما شاء الله، إن شاء الله ربي يطول في عمرك وبالخير وبالصحة، وربي يفضل لك أحبابك يا عم طاهر
6: إن شاء الله. وبقطة طويل يعني ديما رجعت وعديت فيها عام الجيش ورجعت لها في المهرجانات وفي الأعراس، وحاليا فيها بنتي تقرأ غادي في الجامعة، يعني ديما على خطنا مرتبطة بتطوين يعني.
5: مرحبا، مرحبا بيك وبيها، ومرحبا بينا زادة نطلوا على أهلنا المرازيق وأهلنا في دوز وفي قبلي وفي كل مكان يسمعونا ويتابعونا عبر موجات إذاعة طوين وعبر البانوراما. وطلة معاك أكيد فيها شعر وفيها قول يا عم طاهر.
6: أكيد أكيد.
5: وانت عندك حكايه يعني كبيره مع البادية،
6: تبعت شويه تو الحديث نتاعك. واحنا في كشاعر يعني انا ندور تقريبا في المناطق، حتى في شيره الساحل وفي شيره الساقط، ديما الاعراس تكون في المناطق الريفيه في الارياف نتاع الساقط نتاع الساحل. وفما للامانه يعني ممكن احنا في الجنوب عنا حاجات خاصة، ولكن ثم تشابهات كبيرة في العادات والتقاليد، حتى في الريف متاع الساحل والريف متاع الشرق.
5: السهرات اللي فيها الغناء وفيها الشعر ظهر لي حاجة موجودة في كل الأعراس والمناسبات.
6: أكيد. أي. يعني هي بصفة أكثر في الجنوب، ولكن في السنوات الأخيرة، وطبعا يعني ناس اللي تابع في الشعر يعني بحكم الصفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك والانستغرام كذا، تم انتشار اكثر شويه للشعر، فاصبحنا يعني عاده هم الارياف نتاع الارياف ولايه المهديه ولايه مستير الشيء هذيك يعملوا لديب.
5: الادبه والغنايه.
6: لا لديب عاده يعني ما حاجة جديدة عليهم الشعر. أنا نتذكر مشيت سنة 2016 يعني واحد عندي بيه علاقة واستدعاني في عرس خوفة، كانت حاجة جديدة عليهم، ولكن فرحوا بها فهمتي. يعني ما كانوش يعملوا شعر، وتقريبا في 8 أو 10 سنوات التالية هذه بدينا نخدموا برشا من الشيرات هذيك، يعني هي الأكثرية في الجنوب، أما حتى غادي نمشوا فهمتي.
5: أكثر حاجة يطلبوها منك في المناسبات عم طاهر؟
6: في الشعر معناتها؟
5: في الشعر طبعا.
6: ولا يشوفي انا عاده ما نعرفش يعني انت ممكن متابعه لصفحتي وعندي برشا متابعين في تطبيق ليس الكل.
5: إيه؟
6: انا نحكي في ديما الدرجة ان سموني شعر العائله انا نحكي
5: صحيح.
6: على إيه؟ صيغه الرحم وعلى الاخت وعلى الخو وعلى الاصحاب وعلى الجيران وكذا. فكانت قصائدي معروفه يطلبوها بالفم معناتها.
5: إيه؟
6: واخيرا يعني فايق بكم واحد واحد يعني كانت مطلوبه ياسر.
5: اما ظهر لي ما تنجمش ما تقول الناس فكرتني بالنجع الكانر حل ولا لا؟ فكرتني في النجع الرحل فكرتني
6: فكرتني في نجع هذا الرحيلة
5: ايه
6: وقرت على ضي الله نقولها يعني قلت لك يعني هي بلايس بلايس
5: ايه؟
6: انا نتذكر في ثلاثة اوت خدمت في كرشاو ولاية تطاوين وتقريبا 18 ولا 19 اوت كنت في بدنين. فاول ما دخلت كنشي الكل عيطوا فايق بيكم واحد واحد.
5: هذا على الناس طبعا والناس أجناس وكل حد وكل حد تبعه وكل حد والأخلاق متاعه والأرباية اللي تربى عليها ولكن مهم زادة أنه نسمه حاجة أخرين العم الطاهر لأنه ظهر لي عندك أكثر من 30 عام وانت في الشعر وفي عالم الشعر والكلمة وهو رو بطبيعته في دوز السهرات من الصغير من اللي واللي يعرف 4 سنين 5 سنين السهرات متاعكم ونعرفوا هذه ميزة من الميزات اللي خاصة في دوز وعند المرازيق تحديدا. تحية لهم جميعا اللي يسمعونا ويتابعونا لأنه سهراتهم ولماتهم ومناسباتهم فيها العكريات الشعرية ما شاء الله.
6: لابد بشدخل الشعر يعني في والتالي في المرازيق لابد يجيب لك حتى بيت شعر معناتها ما فهمش يعني
5: لازمك تقول له ويرتجل لك على الطاير باش تعرف اللي هو
6: فعلا يرتجل لي فأني وانت تحكي على العادات والتقاليد فأنا عندي خصيصة في الغرض هذا بالذات لكن هي مقارنة بين الأعراس الحضارية متاع تو متاع الصالة ومتاع كيفاش معرفة الرجل والمرأة وكذا وكيفاش كانت قبل معناتها
5: فأنا
6: عملت معناتها حكيت على بالاسم يعني أنا حكيت على جدي وجدتي اللي هي حدي يعني هي وردة للبير كيف رمقها ركب الفرس والحقها ومن وقتها قرر خلاص رفقها هكا حكى لي جدي على القصة منين ارتبطت بحدي قال وقتها معايا رفيقي وندي عشية خريف الشمس قرب شفقها وعلف التين في القمر متعدي نسيت الحديث الهيد في مزرقها يقول معاه الحديث نسيته احتار صاحبي معاي دار في التلفيتة فمسرنا وروح قصد البيت ركبت الفرس قصيتها نسبقها وعلى البير سري للحبيب رويتها احمر وجهها وصب جبين عرقها قال المغرب قريب الظلمة سمعت حديثي وما عطتني كلمة وهمزت حليمة وفيقتها سلمة رفيقاتها ومعقول من رفقها مشو الثلاثة وشوف ربي وعلمه وللصبح عيني النوم ما طوقها قال من وقتها عجبتني نبغيتها وما نقولش حبتني دار الشهر ناريتها لردني احتار خاطري ويحتار من يعشقها صدفة غريبة بولفتي لقتني ردت علي بالعين وروامقها ردت جواب كلامي وروحت فرح من هواها عامي مشي والدي والوالدة وعمامي وتمت الخطبة سيدهم وافقها وهتاو ظني ما بقي قدامي كان الشي الكسوة وجحفتي وسيقها تمعرسنا ببساطة بين موقف الشاعر ونخاخاته وتمييز كل واحد سلاحة عصاته وجحفة جملنا شالها علقها ورا صوت يعجب مشي القوز غراته وحماي حفلات ما يفرقها تمعرس أم على القمرة مشي مهرها حملي جمل بتمرة وحفلوا بنات العرش بيضة وثمرة وسيدة قريب المقح لا يزنقها يجعل وليدي عمرت بالثمرة هكاي سيدي دعوة تسيقها هكاي كان الماضي وكل حب ببساطة العيشة راضي وعلى الوقتنا تزيد رطب الفاضي خيب عصرنا وكثر الغلا غلقها اللي تكلمه تلقاه ما هو فاضي مشغول واحد اللي رقب تشانقها مشغول في تحضيره وعرس الطلب له فيلا وحصيرة وهي طالبت له فيديو وحريرة وقزفور لنار الحطب تحرقها وبيت نوم قهوي خزنتا وسريرة والبيلة على الموت يزوقها هذه شروط اللالة وكل شاب يرضى بغصة والعلة وما زال شرط العرس كان وصله مليون للها ونصف للها رفقها ومزود وذكر أولاد بوعد دلة وحتى فرق الأوركستر تعشقها كل شيء هي تريده يلزم يجيبها ويغصب على السيدة مجبور من الأنساب ما هو بيدة وكان يرفض تعري على مرفقها وما عليه كان يقطع التنهيدة ولا حوايج بستي مزقها بالسيف ما هي جودة لازم يجي شروطها الخندودة مش سالمة يعني تقول لو مسعودة اللي يسيدها برخص من فرقها وحتى نعطت لخطيبها مجهودة لقابلتها قبل ما عانقها هي بزينها تتباهى وهي بطيشها رضيت رضي باباها منينها بغطى حبيبها وبغاها عشط لعب ودزها وزنقها وتعرفوا من وقتها وهواها وزادوا جروا فوق الربل سبقها وتواعدوا على بكرة قد سنتقابل ونعطيك عندي فكرة نشيك ويشيك وامي ذكرت نجم تجي لدارنا ترمقها ومن ثم نمشوا نعملوها بسكرة اللي خرجتي على الدار من درقها قالت لها نخرج معاك حضمي دا يهمني لابوي لابن عمي نلبس قصيص وندير احمر فمي وشنطة صغيرة نهزها نعلقها لمعقدة ولا تشيل واحد همي ولا تهمني الغرقات في نغرقها ترضي بحبها واقبلها ومقبول شرطك يا سيدي قال لها ويا سامعي قارن قصيد يجملها منه من الثنتين تترفقها وشاور ترحي الوالدة وقول لها تبكي بدمعة غصرة تخنقها تبكي بدمعة الغصرة وتقول لك على عصرنا يا حصرة أما عهدكم يا كبد راهو كسرة واختار انت لدوم تترفقها نبيخة رتبت قصيد نبغي نشرة ورجوعنا للي العبادة خلقها ورجوعنا للي العبادة خلقها.

0: تزغريت محلاها. وحتى انت ظهر لي في الاعراس والمناسبات ما ثماش قصيده ما تبداش ما شاء الله مزينه ومليانه بالزغريت، لانه الناس أكيد. تحب أكيد. النوع هذايا من الاشعار اللي يحكي على حياتنا اليوم وقارنها بحياه ايام زمان والعيشه ما بين اليوم وهكا العام كيف صارت وين ماشيه بينا الناس الكل. شكرا لك عم الطاهر. و
1: لا يلا مازال عندك شوق
0: مازال عندي اي طبعا انا باش نعطيك شويه كلمات ونحب الاجابه في هكا في كانها عكاذيه شعريه مش عكاذيه خاطرني من الشعر ولكن نحاول
1: على ذكر الزغاريد
0: اي
1: معرضها هو ديما موجودة صغريت، ولكن ضم قصيدة المرأة ما نعرفش ثم مرأة تعمر الرجل دارها وثم مرأة في الدار غير خسارة.
0: يقولوا
1: عاد يقولوا لهم هي هاي البهية الكل اللي تعمر الرجل دار تزغرط العرس كامل يزغرط مع بعضها
0: يحمى ما قد حد ما يزغرتش لازمهم كلهم يزغرتوا. يعيشك عم طاهر، وطبعا احنا اكيد سعيدين جدا بوجودك معنا. محتاجين عم طاهر
1: لقلب الحنين ومحتاجين للكلمة اللطيفة
0: ايه.
1: ومحتاجين من يمسح العين منين تصب دمعتها ذريفة، محتاجين والله لقلوب الحنينة ومحتاجين لصفاوة النية ومحتاجين من يشد علينا نشدة صدق وبحبة نيقية، ومحتاجين من يقسم عوينا وما يكبرش كرشة على وخية، ومحتاجين والله فاقدين عصر الصدق والكلمة البرية. والله ماني مستحضرها كاملة القصيدة، ولكن أخيرا يا
0: مروز قل
1: باش يكون عندكم السبق في القصيدة هذه لأنها ما زالت متسجلتك وما زالت ما أوذيعتش.
0: خلنا نتفاعل معك شوية في محتاجين، لأنه أنا من بين القصائد اللي تمسني ياسر محتاجين. محتاجين والله محتاجين للي هز معانا قفة السنين، ومحتاجين لأصحاب الوفيين مش واحد ولا اثنين قداش لازم يكونوا وهم مش موجودين. محتاجين يا عم الطاهر والله محتاجين
1: والله.
0: أعطينا الحصري الليلة.
1: اللي حبك تغلط ويلقى عذارك، واللي يكرهك بالعيب شاكل دارك. اللي حابك تغلط ويلقى عذارك، واللي يكرهك بالعيب شاكل دارك. اللي حابك يتحمل وإن كان فيك النقص هو يكمل، لا يمن من حبك ولا يجمل، وتأمنه وتعطيه كل صرارك، وترافقه وانت عليه معمل، في رفق يا تسقام كل شوارك. واللي يكرهك جافيه قد ما تدير معاه ما ترضيه، تشعل أصبعك شمع وتضويه، يخش الظلام ويبث كل أخبارك، وتحلف من صادق إذا بيديه يكويك ويزيد الحطب بالنارك. والحبك تيودك ويصبر معاك إن كان وقتك ضدك، ويساندك ويساعدك ويردك، إذا ملت يتلقاك حتى بارك، يثني أركابه ولدين تشدك وهو بيه تبدأ عالية تصورك. واللي يكرهك يركب لك يدربش ويلقى على شي تسبب لك، طبول السوايا بكلها يضرب لك، ويفرح إذا تأزمت شاف غيرك، بخبثت بصوت الهنية يسحب لك ساعات حتى أخوك ولا جارك. اللي حابك تغلط ويلقى عذارك، واللي يكرهك بالعيب جاكل دارك. ألو
0: نسمعوا فيك عم طاهر، فقط نحب نتفاعلوا معك شوية بقصيدة أخرى من القصائد أو بمقطع من قصيدة أخرى من القصائد امتاعك. انشد علي انشد علي وقول لي يا أخي
1: وقول لي كفلنك
0: ايه.
1: انت شباش ينقص منك، محتاج كان لطلتك والحنك. كيف تنشد
2: لي تحب أقول اسأل علي انشد علي وقول لي كفلنك، انت شباش ينقص منك، محتاج كان لطلتك والحنك. كيف تنشدني كيف تنشدني وتسأل على حالي وتتفقدني، تأكد وكن وفق انك تسعدني، كنوز الحياة تعطيتني كينك، كني يبأزم طلتك تسندني، وكني سعيد راهي السعادة منك. كانك جاري انشد وزوز ودير دارك داري، وكان قريب يكون بابا صغاري، ما هو صغير يحتاج حني وحنك، سيرة الرحم وصى عليها الباري، ايات ربي وصلها وصلك. قل لي وينك جملك ودار ومظانينك، كنك قسمت علي حتى عوينك، وكنك يا حبيبي وكنك حطيتني وسط النظر في عينك، وغنيت لي لحن الحنان بفنك. كون انسان وبريك من الحقاد واللفتان، وملاه قلبك مغفرة وإيمان، راهو الشفاه والبعد ما يفيد انك، دير فعل به الثقل الميزان، وياك عالفعل الصواب تمنك. خلك صافي خلك صافي وخلك حنين من القلوب وداف، ما ثم في الدنيا على شجافي، ولا تفرحك الايام كان عطنك، راهي الدنيا كيف عرق السافية كتاف ربعة لحظات ويشيل لك. خلك طير خلك حنين من القلوب قريب، لا تدير عيب ولا عليك العيب، افعالك السمحة من البليح منك، وما يجي في حتى الرضيع يشيب وتهرب البركة والهنية خطنك. خلك سمح انشد على حبابك مسي والصبح، راهي الألفة تجيب كان الربح، كان صحتك ونواظرك خننك، تلقى سند يسقيك كان الجبح، يشيل الهموم الثقل الكدنك. حبك شاطر قريبك كبيرك خذ له بالخاطر، وخلي اخلاقك ورد ريحة عاطر، وقت الصوايا بطبح يا خطنك، مخضة الخاطر للسعادة قناطر، خذها النصيحة من كبير محنك. كانك صغير اخواتك خذ تجربة اللي تنفعك في حياتك، وكانك كبير أرغب الشي الفاتك، واحتاط مش جايات ليفوتنك، كان تو فارح ساعتك هناتك، يمكن ثواني خرط ليهننك. شي من الوجيعة فيا وشي منه عند الغليل علي، وجعكم مع وجاعي بدت حمية، ويا سامعي شدير لده منك، أني درت عندي الشعر وقوة فيا، ودفعت باللي قدرت عني وعنك. يسر وجع وغصة، والوذن جابت ألف قصة وقصة، كل ضيم ينقص من بدننا حصة، والعمر يجري والوجع عن بنك، نحاول نخفف وجعكم من القصة. قول حق كان بيتنا عجبنا، قولي حق كان بيتنا عجبنا، وانشد علي قولي
0: انشد علي وقول لي كيف انك، وحنا قلنا لك كيف انك الليله، وقلنا راه لاباس والحمد لله. وزال معنا عم طاهر، اكيد في لقاء هنا في الاستوديو عم طاهر، وتكون سهره شعريه بامتياز نعيشوا فيها اجواء ايام زمان، وكل السلوكيات والاخلاق نتاع العيله التونسيه، الخو والاخت وصله الرحم والنشده والمناشقه وغيرها من الاخلاق المزيانه المرتوبه اللي مسحقينها في كل لحظه في حياتنا. عم طاهر
1: إن شاء الله بإذن الله، أنا وعد مني هذا إذا كان مازال في العمر بقية
0: إن شاء الله يا رب
1: نكون في تطوين، ونكون معاكم على المباشر، وطبعا يسعدني ويشرفني نكون موجود في ذا التطوين. أنا جيت قلت

0: الأباء والأمهات اللي يسمعونا ومتابعينا ومعدلين الموجة على إذاعة تطاوين حتى يسمعوا المراحيل والمادة اللي يقدموها لنا شعراء واللي نحاولوا أنه نأثوا بها الحلقة. ف
1: أمك وسيدك صحتك وذراعك يخلوا الحياة خاتم قاس أصبعك. ربي سيدك ما عاد حاجة في الحياة تكيدك، ورضاه يرجع لك يجي لوليدك، ما هو ظنك يجي نفس أطباعك. أرضى والدك في الصايبات يفيدك، في نصايحة ركز وحل أسمعك. وربي أمك اللي صدرها رواك الحنان وضمك، إذا كسبتها ما عاد لمري همك، تسقام لك في وين تمشي كراعك، دعوتها تخلي السعادة في عمك والحظل عكسك رجع وطاعك. أرضى والديك مفتاح للي صعبات عليك، كل شور ناوي تقص دي وتيك ويبدأ يرفرف في العلالي شراعك، وازهد الدنيا توهي يجيك، لا تخير منها لا عليها الداعك. وثالث نصيحة جيبك، هذاك هو صاحبك وحبيبك، وهو دواك ومرهمك وطبيبك، اللي بيه تبدأ زاهية توضعك، غصبا اتعلي في الحياة ترتيبك، وتشري اللي تجرى نهار وباعك. إذا رضوا لأم وبوك أرضاهم يربي لك ملك الملوك، الأرزاق وصحة البدن يجوك، وتبدأ مفاتيح الحياة تمتاعك. أربع نصايح كانهم عجبوك، ديرهم سلاح المعركة في صراعك. أمك وسيدك صحتك وذراعك يخلوا الحياة خاتم مقاس أصبعك. تحياتي ليك أخت فيروز.
0: بسمعك حاجة قبل ما تسلم علينا، نسمعك حاجة في تفاعل مع اللي كنت تقول فيه، ما كانتش مبرمجة ولكن بشكل عفوي جدا برمجتها في الأغاني متاع الحصة. هذه لك عم طاهر ولكل الناس اللي يسمعوا فينا الآن عبر موجة إذاعة تطاوين.

0: ان شاء الله بقيه سهره ممتعه ومتونس بالاحباب وبالاهل، وان شاء الله ربي يفضل كل الاباء والامهات وربي يرحم المتوفين. الاستاذ طبعا اللي نتعلموا منها طار نبيخه كان معنا الليله، شكرا ليك وتفاعلك على معزه.
1: ربي يحفظكم ان شاء الله، وسعيد جدا بلقائكم وبالتفاعل معكم وبلقاء كل مستمعينك سواء في ولاية قطوينة وفي ولاية اخرى، وان شاء الله كما قلت لك وعد وعد ان شاء الله اذا اطال الله اعمارنا نكون معاكم في الاستوديو ان شاء الله.
0: يطول عمرك ويخليك ويفضلك. عم الطاهر نبيخة كنت معنا مباشره من دوز، تحيه لكل العائله الشعريه الكبيره الموسعه وعائلتك الصغيره، وان شاء الله لنا لقاء قريب. كان عشنا الناس الكل. يبارك لك عم الطاهر.
1: صباح الخير.
0: ومن عند عم الطاهر نبيخة الشعر باش نمشي نتحدث على الموضوع. طبعا احنا تحدثنا على الأعراس وعلى أجواء الأعراس، والشعر جزء من أعراسنا ومناسباتنا. خليني نذكر فقط باللغز، لأنه فما شكون يقول لي أنه اللغز الحل متاعه هو الزيتون، ما هوش الزيتون، وفما شكون يقول المناصب، ما هوش المناصب. زيدوا خمموا وفكروا وكلموني في الساعة الثانية 75-879-100 ناخذ تليفوناتكم. معزانة السود في الصدر جود، حرك بالعود يكثر عدادهم، حرك بالعود يكثر عدادهم. معزان السود في الصدر جود، حرك بالعود يكثر عدادهم. إذا عرفتوا حل اللغز متاعنا 75-78-900 رقمنا اللي تتواصلوا وتحكونا شوية على الأعراس والمناسبات، شنو الحاجات اللي تعرفوها. معنا عم أحمد سولة على الخط. عم أحمد شحالك؟
2: أهلا بيك. لباس.
0: مرحبا. أهلا وسهلا.
2: الحمد لله. صح لباس وعيشك. الله يستركم يا رب. موفقين.
0: يعيشك. يسترنا جميعا ان شاء الله. عم احمد شحالك؟
2: والله لباس الحمد لله.
0: الحمد لله. سهرنك شويه. قلت لي عندك عدد من المعلومات فيما يهم الاعراس والمناسبات متاعنا.

0: والله أنا في البداية نحييكم بحرارة، ونحيي أيضا سي محمد بوصرة اللي اليوم استقبلني في تطاوين أحسن استقبال، وكذلك التحية لأبناء الشاعر المرحوم المبروك حمدي منير الحمداوي وأخوه الهادي.
1: كل
0: التحية أيضا إلى ضو لزلم، مصباح بوقديمة، مصباح تليلي، ضو شمالي، وسافي عجال، ومحمد سعيد العامري، دون أن أنسى الجنيدي وكافة موظفين إذاعة تطاوين.
1: كل التحايا للجميع. وفقط للإشارة عم الضول كمالي، كنا مبرمجين انه مش ناخذوه معنا الساعة الأولى، ولكن لضغط المادة باش يكون معنا إن شاء الله حلقة الأسبوع القادم عم الضول كمالي، حتى نسمع الكثير من الشعر من عنده.
0: اللغز
1: هو
0: اللغز هو نبق الصدر، هذه محاولتيني
1: نبق الصدر. لا بعيد
0: أي
1: بعيد بعيد لاني نسهل اللي بعدك، نسهل اللي بعدك يا محمد.
0: قل مستمعي بن خداش يحييكم بحرارة، وعندهم زوج اقتراحات. عندهم اقتراح أنك تقدموا شوي، ترجعوا لثمانية لخاطر التسعة، ولا تمخر شوي.
1: هو انطلاقا اي عم محمد، هو انطلاقا المعلومة لك ولكل الناس اللي تسمع فينا ومتابعتنا، انطلاقا من الأسبوع القادم باش نكون، والبرنامج باش يكون على امتداد 3 ساعات من 8 متاع الليل ل 11 متاع الليل ان شاء الله. انطلاقا من الأسبوع القادم باش يولي البرنامج على امتداد 3 ساعات من البث المباشر ان شاء الله. ربي معنا جميعا.
0: ساعات باهين. وماذا الاقتراح الثاني؟ نولي خاطر ربي يحبوه حتى يتعاود في اثناء الأسبوع، تعاود البرنامج هذا البرنامج تعاد
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: بالنسبه يا اخت فيروز، راه العرس انا كان يحصر على عرس البل. انا نقول كان عرسنا بالشعر وجناته، واليوم بدلناه بالفوشيك والعود. كان عرسنا بالمحفل وبالنقيره، تعرفها النقيره ولا
1: ايه؟ ليله النقيره طبعا.
0: أنا سهر متاع دربوك ونبنات ونسيع. كان عرفنا بالمحفل وبالنقيرة، واليوم بدلناه بالشين والتصديرة. المبروك الحمد يقول حاجة أخرى. سيد المبروك الحمد الله يرحمه يقول ضرب عرس من به الخلوق نفاحة، محل شكر للمداحة، حب الوصل يجمع لم نب فرحة. من ربط الصيلة جمع شمل بين العرس والقابلة، كان عرس يجمعنا النهار وليلة، بفن الطرب والتغذية والراحة، وحديث متبادل جمام وكيلة، على الصلح والتعليم والفلاحة. هذا اللي كان يحكوا في العرس الرجال في اجتماعاته. يقول يتجمع الرجال وكل حد يتحدث بما في باله، وبعد العشاء يوف الحديث أعماله، يكون التجمع ملتحق بالساحة، وهي الساحة متاع العرس اللي بشي ومضطرب والفن والحفالة، وبيت الشعر والطبل والبراحة. لا رياس عادة للهم، تركب الحافة تميد فوقي بلهم، وبنات من كثر الغنام بحاحة، تقول واجهة جيش العدو قابلهم، مين عقدهم يدور ويكب سلاحة. جي عرس حامي ثنى، وفيه البنات بلحنها تتغنى، وتركب ضراري السمر فوق حصنة، تسمع سلاسل خيلهم ضباحة، يخلوا العواطف تختلج تتمنى، قدا شورهم عين الهوى مياحة. تاج الذهب يلمع، والطبل يلزم من بعيد يسمع، وبيت الشعر قدامها تتجمع، بناتي بتهز العقل من مطراحة، صعيبات مصعبهم على اللي يطمع، في الدين ساس مبداهم صعيب كلاحة. وين الأصمر يبرح والقلب شرح والخطوط تسرح، وين المزربك يختلط يتذرح، وجيبي الغزال يجاوبك بصياحة، وتاجد محافل تعجبك وتسرح، يضيع مسك تغفل على مرواحة. حلوا محل الزردة مسالين والشاهي وحشيشة وردة، وشبان تتبادل الحان البردة، تركيب في فضل النبي مداحة، وبيت العريس مشي دم منفردة، قبل التماسي شعل ومصباحة. ضرب عرس من بيت الخلوق نفاحة، محل شكر للمداحة، حبل وصل جمع شمل نبى فرحة.
1: إن شاء الله الشمل مجموع وديما ملمومين على الخير والفرحة عم أحمد. وشكرا
0: تسلم. زاد عندك وقت تزال عندي ثلاثة بيات ولا ربع؟
1: قلهم لي ثلاثة بيات.
0: هذا شعر لي بيقول محمد لمين. أنا ماني نبحث ديما وعندي
1: أشقال.
0: يقول كانت عرس العادة أهل الفزاع للطبخ والوردة. حتى قبل ما كانوش كانوا الوردة معناها رغاط يجيبوها وال كانت عرس العادة أهل الفزاع للطبخ والوردة ليعزموا لحد فيهم ناتة يجيبوا هداياهم بلا تطنيشة خرفان ورقع الدقيق زيادة ولا قضايا وكل حد بقفشة سلف واجب وقت اللزوم رداد. خاطر قبل كان يسلفوا بعضا يا فيروز.
1: أيه
0: كان مثلا جاب لك عنز في العرس انت وقت يدير عرس ترجع له معناه الهدية اللي جابها لك ترجع حالة خاطر كان
1: والتو قاعد والتو قاعد
0: عند بعض اماكن مازال موجودة. أيه سلف وارد وقت اللزوم رداد قصاع الغداء مثلان كاسي عيشة وشاهي رغاوي يفيض من برادة وترسم سهاري لعراس حشيشة وبخور شقف نارها وقادة لا عرس صالة ووقت في ميعاد. معالف شكر
1: وتحيتي
0: لكل أهل المراحيل.
1: يعيشك أخذ بخاطرك عم أحمد. شكرا على كل المعلومات على الإضافات اللي قدمتها هنا في موضوع الحلقة. وشكرا لكل المتابعين المستمعين اللي رسلوا فينا على الخاص وإلا في كواليس الأسبوع على امتداد الأسبوع يكلمونا ويتواصلوا معنا ويقدموا تحايا لعم صباح بقديمة يقدموا تحايا لعم جنيدي الجامعي لكل عائلة المراحيل. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. احنا مازلنا مواصلين معكم للحدش متاع الليل في حلقتنا اللي نحتفل بها ونحتفي فيها بالأعراس والمناسبات امتعنا. يميمتها ابكي ونوحي خذي بنتك صفوة روحي. ويميمتها ابكي بالعبرة خذي بنتك سلطانة العصرة. فيها الكثير من المعاني الأغاني اللي تتغنى في الجحفة وإلا في الكسوة وإلا في كل العادات اللي موجودة وفي التقاء مع الثلاثة أيام متاع العرس أو السبعة أيام متاع العرس. ففي هذايا نتحدث ونسمع الإيقاعات والأنغام اللي تهزنا لحياة الجدود ولولينا.

0: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. قريبا الانطلاق في أشغال صيانة المستشفى الجهوي بتطاوين وإنجاز وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة. انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. وفي العالم عدوان أمريكي جديد على عدد من ناقلات النفط الإيرانية، وإيران تدق بالصواريخ أهداف أمريكية في المنطقة. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. يشهد المستشفى الجهوي بتطاوين خلال الأسابيع القادمة الانطلاق في أشغال صيانة وتهيئة بأقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال، والاستعجال بكلفة جملية تناهز 300,000 دينار. الدكتور عمر بوعون المدير الجهوي للصحة بتطاوين يضيف في الإطار.
1: في إطار متابعة المشاغل الصحية، تحسينها وتجويدها وتفادي النقائص، تمت برمجة عديد العمليات الصيانة، لعل أهمها على مستوى المستشفى الجهوي، هو المستشفى الوحيد بالجهة، عملية صيانة بقسم العمليات، بقسم الجراحة العامة، بقسم جراحة العظام، بقسم الأطفال، بقسم الاستعجالي. كلفة الصيانة هذه تناهز 300,000 دينار. ان شاء الله ان شاء الله بالصيانة بالمحافظة على اللي عندنا وتحسينها تتحسن الخدمات، ونستجيب المطالب اهالينا على مستوى النظافة، على مستوى الجودة، على مستوى الاستقبال. بيتم صيانة دورة المياه، الممرات، المكاتب، قاعات العمليات، صيانة مستمر، هذا على المدى القصير. على المدى الاشهر القادمة زادة بتكون ثم صيانة في قسم الاشعة اللي هي بشرة لتطاوين، تركيز جهاز ثاني للمفراس، جزيام سكانير في الجهة مكسب، باش يولوا عنا زوز، وانا في حالة العطب الجهاز الاول يكون عنا جهاز ثاني، مع العلم ان حاليا رانا نلبوا في تغطية طبية على جهاز المفراس 24/7 31 يوم في الشهر بالتنسيق مع المستشفى الرقمي.
0: كما سيتم قريبا الانطلاق في أشغال وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة والخدج لأول مرة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وفق إفادة المدير الجهوي للصحة عمر بوعون للأخبار.
1: سيتم بعث وحدة إنعاش الأطفال الخدج والرضع حديثي الولادة اللي ناقصين اللي تولدوا قبل الوقت 7 شهور 9 شهور، إن شاء الله باش نتمكنوا من العناية بهم هنا في تطاوين خلال الأشهر القليلة القادمة. الأشغال الاعتمادات مرصودة، ثم بعض الدراسات الفنية تتم، ونتوكلوا على الله إن شاء الله.
0: أطلقت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة دفتر متابعة للأطفال حاملي متلازمة التثلث الصباغي 21 لأول مرة في تونس. عن دوافع هذا الإجراء تتحدث منسقة البرنامج الوطني لصحة الطفل بإدارة الرعاية الصحية الأساسية الأستاذة أسماء بوزيز.
2: التثلث الصبغي 21 هو من أكثر الإخلالات الكروموزومية شيوعا في العالم، ونسبة متاعه فوق 1/700 من ولادة حية، وهو أول سبب للإعاقة الذهنية عند الأطفال. في تونس ما عندناش إحصائيات دقيقة، لكن نقدر عدد التثلث الصبغي 21 بأكثر من 200 حالة جديدة سنويا. هذاك علاش خممنا باش نعملوا هالتفتح هذية، علاش؟ على خاطر التثلث الصبغي 21 يتطلب تدخلات متاع برشا اختصاصات في القلب، في الكليوي، في المناعة، في الأنف والحنجرة والأذن، في طب العيون، برشا برشا اختصاصات اللي يكون عندهم أهمية في الإحاطة بالأطفال المصابون بالتثلث هذايا.
0: في الشأن الثقافي، اختتم اليوم بولاية مدين فعاليات مهرجان الشباب بتظاهرة تجمع شباب الجهة في كرنفال متنوع يحتفي بالمواهب والإبداعات الشبابية، وتضمن عروضا فنية وموسيقية ورشات للفنون التشكيلية إلى جانب عرض استعراضي لمجموعات فنية. رئيس مكتب برامج الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدين تحدث بأكثر تفاصيل في متابعة أمانتها زميلة هادية غاريسويعي.
3: التظاهرة التنشيطية الإبداعات الشبابية لشباب ولاية مدنين اللي هي تكون في إطار اختتام تنظيم اختتام كل ما هو أنشطة صيفية وبرامج صيفية سواء كان جهوية ولا وطنية بما فيها برنامج مهرجان الشباب بولاية مدنين. حبينا أن نتوجه الأنشطة متاعنا اللي صارت في الصيف بالمخرجات متاع إبداعات الشباب متاعنا وإنتاجاتهم في دور الشباب وإبداعات بطبيعة المنشطين والزملاء اللي يخدموا المديرين في دور الشباب مجهود متاعهم كامل سواء كان من الأنشطة الفنية سواء كان من الأنشطة الرياضية سواء كان من أنشطة متاع السينما صناعة محتوى وغيرها. كانوا فما 11 محطة على كل يعني معتمديات ولاية مدنين اللي هو مسينا بهم الفئات اللي هي ما يوصلهاش التنشيط التربوي والاجتماعي الخدمات هذه دور الشباب. وبطبيعة المحور متاعنا هو التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وكل ما هو عنده علاقة بالعنف أو التطرف أو ما إلى ذلك. غايتنا أن نحمي الشباب متاعنا ونوعيهم من السلوكيات هذه باش نبنيوا أجيال إن شاء الله أجيال تونس تأمن على مستقبل البلاد هذه وتأمن على مستقبل المجتمع هذا.
0: على الصعيد الوطني بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية يوم الأمس نحو 97% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي وفق ما نشرته وزارة التربية في بلاغ حول متابعة تقدم عملية توفير الكتاب المدرسي استعدادا للعودة المدرسية 26 و2027. وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 80%. انتظم اليوم بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة الذي يندرج في إطار التزام الدولة وحرصها المستمر على تعزيز جاهزيتها والرفع من قدرتها على حماية المواطنين والممتلكات والثروات الوطنية وما يفرضه ذلك من أحكام التنسيق وتكثيف الجهود لتفادي الكوارث والحد من أثارها. وأكد وزير الداخلية خالد النوري لدى افتتاحه لأشغال هذه اللجنة أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها وتأمين الانتقال الفعلي من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق والوقاية استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء حسب ما جاء في بلاغ إعلامي نشرته للوزارة مساء اليوم. في الملفات العالمية أكدت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جوسين وور أن قرار حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الصهيونية يستهدف سياسات الكيان الصهيوني مشددة على أن بلادها لن تقف متفرجة وهي ترى التقويض الواضح لحل الدولتين. في المقابل قال مسؤول صهيوني إن الكيان الصهيوني أبلغ القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على عدد من ناقلات النفط الإيرانية في تصعيد بدأ أنه ينقل المواجهة مع طهران إلى الموانئ والممرات البحرية وسط تعثر الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التوتر المتصاعد. وردا على الهجمات الأمريكية أطلقت إيران نحو 20 صاروخا البارحة باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة. كما دعت بحرية الحرس الثوري الإيراني أطقم ناقلات النفط الموجودة قبالة سواحل الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا محذرة من أنها أصبحت عرضة للاستهداف. وفي آخر أنباء هذه النشرة قتل أكثر من 500 شخص معظمهم مقاتلون منذ إطلاق الحوثيون في اليمن الأسبوع الماضي هجوما للتقدم باتجاه مناطق محيطة بمضيق باب المندب وفق حصيلة استندت إلى مصادر من طرفي النزاع. في ختام نشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: قريبا الانطلاق في أشغال صيانة المستشفى الجهوي بتطوين وإنجاز وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة، انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وفي العالم عدوان أمريكي جديد على عدد من ناقلات النفط الإيرانية وإيران تدك بالصواريخ أهداف أمريكية في المنطقة. في الختام لكم تحية ترشيد بوزاخر في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: خليج غوانتانامو منطقة تقع في أقصى الجنوب الشرقي من كوبا في أمريكا الوسطى وتطل على البحر الكاريبي. يشتهر خليج غوانتانامو بوجود القاعدة البحرية الأمريكية في جزيرة صغيرة تقع فيها، وهي قاعدة تستأجرها الولايات المتحدة من كوبا منذ العام 1903 بموجب اتفاقية أبرمت بعد الحرب الإسبانية الأمريكية. وعلى الرغم من استمرار الوجود الأمريكي في القاعدة، فإن الحكومة الكوبية تعتبر الاتفاقية غير عادلة وتطالب باستعادة السيادة الكاملة على هذه المنطقة. اكتسبت غوانتانامو شهرة واسعة بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 عندما أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية داخل هذه القاعدة في غوانتانامو مركزا لاحتجازي المشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب. وقد أثار هذا المعتقل جدلا دوليا كبيرا بسبب الاتهامات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان مثل الاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة وأساليب الاستجواب القاسية وغياب الضمانات القانونية الكافية. لذلك أصبحت غوانتانامو رمزا للنقاش العالمي حول التوازن بين الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وتتميز منطقة خليج غوانتانامو بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها ذات أهمية عسكرية ولوجستية في منطقة البحر الكاريبي، إذ تستخدم القاعدة البحرية في دعم العمليات العسكرية والإنسانية بالإضافة إلى مهام المراقبة والتدريب. كما تضم المنطقة بيئة طبيعية متنوعة تشمل الخلجان والشواطئ وبعض الأنواع النباتية والحيوانية المحلية.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: الاثنين
9: 14 سبتمبر.
8: برمجة خريف شتاء
9: 26-27.
8: عناوين جديدة،
9: برامج مختصة، سهرات فنية،
8: وبرامج رياضية في إذاعة تتوين.
9: وين ما كنت
8: الموجة تسمع منك
9: تحكي عليك.

0: مهما كان الطريق طويل،
1: نطوا النهار مع الليل
0: بشعرنا والمواويل.
1: مهما كان الطريق طويل،
0: جيل ورا جيل
1: تعيش الحكاية والقافلة تسير. مراحيل،
2: مراحيل وجوبة وامطار، ونرحب بالمستمعين نغمة والغاز وأشعار، وخرافة محاكي شيابين. نهار الأربعاء بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار، وين الجنيدي ناظم الأشعار.
1: مراحيل،
0: رحلة الأدب الشعبي،
1: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
0: والجنيدي الجامعي.
3: والرحلة الليلة فيها حديث على العرس ومواويلة، يقولوا خوذ بنت الساس، والمحفل بفزاعة، والعرس بطباعة، والكسوة تظهر في نهارها، والحرة تظهر في دارها. والأستاذ حسن العبيري الموسيقي بعث لنا كلمات كما كل مرة في معنى الموضوع اللي نتحدث عليه. قلت له البادية ليا، والصحراء سكنوها أهلي ومالية، الجبل العالي يحكي على جدي وعمامي، أما خوالي هاهم تو تو ينادوا، قالولي وينك وين مشيتي، غار تعالي روحي وانتي زي الريم الجالي، من نجعة لدوار يقراهو ياسر طال المشوار، نخافوا عليك تنسي الثنية واصل المسمية، جاوبتهم أصلي غالي ومن هزة راسي ياسر في العالي، ومنه يقد يجب التاريخ ناسي الغوالي، أهل جود وكرم وصيتهم كتبوه بالدم الغالي. الليلة ليلة خميس، الحاضر محمد والغايب بليس، وفرحة اللمة يزينوا محفلها انساو تريس، كل حد أشي قد وسعدك يم العروس والعريس، الدويلة عندك فزاعة والجبهية كل حد ترضيه بحسب طباعة، وسعدك يا مول الفرحة الله يزيدك ويهني بالصحة.
4: يا مراحيلي من يعرفك فزاعة للعرس، وتشوف كل الناس في لباسهم والحامهم، نابعة بالأساس من كل إحساس، وفرحة عارمة لا تقاس، أصالة وعنف التراث، الأحباب والأقارب، ثقافة وتقاليد، عيد ورا عيد، وأصوات الهنا تعيد الماضي وتعيد فرح وصغريد، أصوات النساء عالية، دموع الفرح سائلة وتهاني وتباريك، إيقاع الطبول الصادحة والناس بها فارحة، المقرون والقصباية يصنعوا غناية فيها التفاخر والفنون والوان اللباس الزاهية، معها صهيل الخيل يجسد شيم البادية، شهامة معها فنون منها الشجاعة والفزاعة وتربط ود القبيلة، أغاني النساء نسبة مهمة تزهي معها اللمة، مثل ليلة الحنة بصوات حزينة ترد القلوب حنينة وتبكي عيون بدموع المسيلة، جاهز العروس بخروجها وذهاب العروس لدارها، فيها نغم يدوب قلوب الناس مليانة بكل إحساس، يجينا جمل دكدوك ما هو مجرد وسيلة، هو نحو القبيلة سيد العزيلة، إكرام العروس يوم الرحيلة، يحطوا على الجحفة مزيانة بألوانها تحفة، ستاية بالحرير زغاريب وتبشير، العروسة هاهي مروحة لدار العريس، ليلة خميس حاضر محمد وغايب إبليس، وصلت عروس لدارها، وصلت عروس لدارها، فرحانة بمحبوبها دار الهني مكتوبها.

0: بسمح ميجيلها وخذ لظة وهذايا الأصوات. سمعنا مقاطع كثيرة منهم الأسبوع اللي فات ومقاطع أخرى الأسبوع هذايا, وحقوق الملكية طبعا للعمل الفني هذايا عند زياد المنيفي الموسيقي ابن الجهة, والعرض متاع أصوات وإيقاعات بانوراما. فجميل جدا أن يكونوا عنا فنانين وموسيقيين يشتغلوا على تراثنا ويخرجوه بنفس الصيغة, يحافظوا عليه كما هو للناس حتى تعرف عليه أكثر وحتى تسمع أكثر وتلوج على الكلام. من بين الأصوات اللي كنا نسمعوا فيها خذة لذة وطبعا لهدو تجادو ومسمح مجيلة, الأصوات اللي تتغنى في الكسوة في جحفة في عرض الفروسية والخيل وغيرها من الطقوس اللي موجودة في أعراسنا ومناسباتنا. الوقت هذا باش نستقبلوا فيه عمل جنيدي الجامعي اللي موجود معايا على الخط. أشحالك عمل جنيدي؟
1: مرحبا بك فيروز, تحية لك ومن خلالك إلى كل متتبعي إذاعة تطاوين في برنامج المراحل. هذه الحصة الأخيرة في صيف 26 على كل نقول إحنا إن شاء الله قريب بدري
0: إن شاء الله يا رب
1: في الخريف. وحبيت بالمناسبة برغم أني معناها من يعني من منتجي هذا البرنامج نوجه تحية لإذاعة تطاوين اللي استجابت إلى عديد الطلبات. تتذكري فيروز برشا يقولوا زيدونا ساعة في البرنامج, زيدونا ساعة على كل نقول انطلاقة الخريف سيكون من الثامنة إلى الساعة 11 ليلا, وهي مناسبة نجمون مكالمات السادة المستمعين. حبيت نحيي ضيوفنا الليلة الطاهر مبيخة كان رائعا كعادته في الصحة, وكذلك أحمد صولة, ولو أن المقتطفات وقدم من بعض القصائد لكن يبدو لي أن بعض القصائد تمنينا لو خدمها كاملة.
0: ما هو ضغطة بالوقت الوقت لضغط الوقت يا عم جنيدي لضغط الوقت خطر ما بقناش برشا وقت. أما أعتقد أنه عنده خطر هو من الناس المغرومة برشا بجمع
1: ما قدناش نسمعوهم
0: إن شاء الله يكونوا معنا في لقاءات أخرى ويسمحهم أننا كاملين الأبيات, لأني نعرف كداشة مغروم عم أحمد بجمع الأدب الشعبي وتحديدا الشعر الشعبي لأبناء الجهة وغير أبناء الجهة, فأكيد يرجعنا في حلقة أخرى ونسمع منه القصائد مطولة. ولكن الليلة كان فما شوية ضغط في الوقت.
1: أنا حبيت قبل نسمع الحكاية والنهاية لغبونتن حبيت نوجه تحية إلى حفيداتي ميسم وماريا ونحيي كافة أفراد العائلة في وباش نعطيكم سؤال يجاوبوك حتى أنت كان نجم يجاوبو كان ما نجموش لربع جاي نعطيكم الجواب.
0: قولن
1: في فصل الصيف
0: ايه
1: بالنسبة لي يعني ما تمكنتش من حضور اي عرس رغم العديد من الاستدعاءات اللي جتني ومشكورين الناس اللي عملت مناسبة سواء كان عرس طفلة ولا عرس ولد. لكن سؤالي اني حضرت عرس واحد
0: ايه
1: وباش نسمي لكم العرسان وانتم نقولوا لي وين هالعرس حضرت. حضرت هما عرسان خو واخت
0: ايه
1: الحسين والسالم هم زوج أخوت عرسوا في ليلة واحدة. بالنسبة للحسين خذا حياة وبالنسبة للسالمة خذت صالح. إذا
0: أنت ما حضرت حتى عرس وأنت ما حضرت حتى عرس خذت صالح
1: وحياة. قولوا لي هل عرس وين
0: في الدنيا؟ نشوف المستمعين يا ترى باش يعرفوا السؤال هذا اللي سألتونا عم الجنادي ولا لا. ناخذ احنا شويه وقت للتفكير مع الحكايه ونسمعوا الحكايه ونفكروا ونشوف احنا والمستمعين يا ترى باش نحاول نجاوبوا الاجابه لسؤالك. حسين اخذ حياته وسالم اخذت صالح هكا. العرس اللي حضرت انت عم الجنادي هذا
1: العرس حضرت له
0: هذا السؤال وين العرس؟ انت تحب تعرف وين؟
1: لازم نعرف وين والعرسان منين
0: العرسان. ان شاء الله اذا كان فيه واحد من المستمعين ينجم يجاوب ولا عرف الاجابه. الاجابه فيها شويه ذكاء اعتقد كان فهمت بالقدا. خلينا نذكر الساده المستمعين باللغز ونعطيهم مؤشر لانه فما برشا اجابات قاعده توصلني. فما شكون يقول النمال ماهوش النمال، فما شكون يقول لي وهو قريب ياسر من المحفظه والكحل والعيون، ولكن امشوا للعلم للعلم. خلينا نعاود لكم السؤال اللغز نتاعنا لليله اللي هو ثاني أسبوع على التوالي. معزان السود في الصدر جود، حرك بالعود يكثر عددهم. فما تشبه كبير بينه وبين لغز واحد آخر. الحل متاع اللغز الآخر هو الكحل والعين، ولكن هذا راه مهوش كحل مهوش العين. امشوا لناحية العلم تو تعرفوا الإجابة الصحيحة. معزان السود في الصدر جود، حرك بالعود يكثر عددهم. مباشرة الكنوكان بصوتك عمل جنيدي وحكايتنا الليلة.

0: أصدقاء المراحل، تو جاء موعد الحكاية الخرافة، حكاية أقرب منها للواقع منها إلى الخيال، لها مغزى فهي عبارة على محل شاهد.
1: الكانو كان.
0: يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. يحكوا في قديم الزمان على تاجر كبير أخلاق السمحة ويخاف ربي، ومعروف عند الناس بحفظ الأمانات، معناه يجي كل مرة حد يدس أمان قداه، وهوينا زي ما تقولوا عند خزنة يجيها مول الأمانة، يقول دس لي هالأمانة قداك، يقول للتاجر حل الخزنة ودس أمانتك، ونهار اللي تستحقها تلقاها في بلصت. ونهار من نهارات جاه راجل سلم عليه وقال له راني سمعت بيك تحافظ على الأمانات، تعمل مزية، هاري عندي خاتم ذهب نبغي ندس قداك، انهاي رات ونجي نهزه. قال له تفضل مرحبا بيك، هاوين الخزنة دس فيها أمانتك وسكر الخزنة، والله يستر. دس الرجل أمانتك قداها التاجر ومشيت في حال سبيله. هاي يقول بعد 6 شهور ولا عام رجعها الراجل لبلاده، ومن حين تفكر الراجل أمانته وقصد التاجر سلم عليه، وبعد ما حكوا شوي قال له هاني بنهزك الأمان اللي دسيتها عندك. قال التاجر تفضل وين الغزالة قاعدة في بلاصتها. هاي يقول قعد هاك الراجل يحوم في الخزنة، ومنها قال راني ما لقيتهاش. قال التاجر عجب يا سيدي، نفوض امري لله وزيد اعطيني مهله حتى الغدوه، غدوه يحيى الشمس وارجع لي. هاي يقول هالتاجر حس بالحزن وقعد ينشد في عيلته وذريته على هالخاتم، ولكن كلهم قالوا لله يا ودي ما رناه. هاي تعدت الليلة وهاك التاجر يطلب في اللي ما ينام الليل وتسهل عليه في هالمصيبة، والفجر من شيل الجامع يصلي. هاي يقول بعد ما صلى من شيل حل حنودة، وما زاد شوي حتى جاء صياد كان يصطاد في البحر جايب في دحوته يبغي بيعها. هاك التاجر شريها كالحوت وهزها للدار باش طيبها عيلته في الغداء. هاي يقول منين هيك المرات نظف في الحوتة باش تديرها في الغداء، لقيت فيها خاتم. من حين مشت راجلها وعطتها له وخبرته كيف لقيتها في بطن الحوتة، فرح راجلها وحمد ربي كيف الأمانة ما ضاعتش. هاي يقول العشية قبل اطياح الشمس وصل الموعد اللي بيجي فيه مول الأمانة، وجاء وعرفت كيفاش ضاعت الخاتم، ورجعت المولاها ورزق الحلال يرق وما ينقطعش، وخرافتنا هابا هابا العام الجاي يجينا صام.
1: الكانو كان
2: وقت التوارى الشمح في الميدانة، بدا ضرب من قدامها ووراها وطاه مع المقاومة الشجعانة، دابا كان النار تشعل فيها بياسي فيها وبيحرقوا حرقانة، صواريخ مصنوعي صنعي داها ويتفجروا عزاش في البنيانة. احنا المعزب عيونهم يراها ولا الهاوي بدك اليوم يرحي فيها وكل جنايز جاشم قطعانا، وقت اللي ولا ضرب داير بها وكل يوم فيها مشعل النيرانا، ودازوا على البلاد بيها الراها ويطيحوا في البني على السكانة، وناوي غز اليوم يحتلها وهاي هاكاني نشوا القدعانة وفي بالها الطيارة.
3: مرات في قلبها
2: وقاعدة شي مرات في قلبها جواب عصفي طهرت في العدانة وفي المدرسة نفعل اللي داراها 50 مدفونين في سكانة
3: مراكز الصحة كاملة
2: مراكز الصحة كاملة فيها
3: الشعب
2: دايت في الخلاء عيانة وحط الطعام ممنوع لا يعطاه وسو ياكلوا في عرس الحيوان
3: غوروا على العباد
2: اي غوروا على العباد بيهزاها ويا شمتوا في الذر والنسوانة الناس المريض يزرعوا في دواه وقصوا الاكسجين على الصبيانة
3: واقم الطب والصحافة
2: واقم الطب والصحافة معاها ويكون سيهم يدفن الدفانة
3: الاسعاف حتى كراها
2: والناس قداش من هالناس اللي قتلاها اخلاف العليها طايحة جدرانة الرحمة ان شاء الله براحة تلقاها ليل الشهادة وجنة الرضوانة
3: العالم كل اليوم شامد فيها
2: العالم كل اليوم شامد فيها
3: لومي على الاسلام
2: ولومي على الاسلام والعربانة
3: حكام باع دينها
2: الحكام باع دينها وما بقاها ولا بدين في ضبوط الامريكانة
3: شدوا اللي بطبعين معاها
2: لو كان عندي مقدرة يا فلانة
3: نبع
2: الجماعة يلقتوا جيباها ونحكم على هالكل بالشنك
4: هذا مشهد من المشهديات اللي يصيروا في الأعراس والمناسبات متاعنا. نتحدث على طوايف غبنتون والطوايف بشكل عام, غبنتون أو الزركين أو غيرها من الطوايف اللي موجودين في جهتنا, والصور اللي يأثثوا بها السهرات والمناسبات متاعنا, من سهرة النقيرة, سهرة الطبالة, سهرة الطوايف إلى نهارة الجحفة, وكل بلاصة وعاداتها وتقاليدها. وفي هذين نتحدث نحن وياكم. عم الجنيدي مازلت موجود معنا؟
5: مازلت موجود معكم. حبيت ان
4: عرفوه الاجابه متاع السؤال راي عم الجنيدي المستمعين وعم محمد البشراوي قال لي قولي لعمك الجنيدي الساعه يا مساء النور ومساء الخير والسعاده. السؤال العرس اللي حضرته هو في مسلسل الدوار, وعبد القادر مقداد وصالح جدي خذونا عمل جاني وهي مره الساعه فالمستمعين ما شاء الله عليهم. حسين خذ حياه وسالم خذت صالح وانت عم الجنيدي ما حضرتش عراس اللي الاهل والاقارب, ولكن حضرت العراس عبر التلفزه التونسيه. فتحية لعم حمد بشراوي, يعطي الصحة.
5: يعطي الصحة والله باهي ينتقم المستمعين يتبعوا في كل كبيرة وصغيرة في بعض التطاوين. حبيت نقول المستمعين ألقاكم الربع الجاية إن شاء الله
4: إن شاء الله
5: تنفع متاع الليل عوض العشرة. شكرا للجميع وهاي
4: تصبح يعيشك عم جنيدي. شكرا لكم, التقانا ان شاء الله الاسبوع القادم اكيد بالاضافه بالافاده وبوجود عم الجنيدي معنا في المراحيل ما بين حديث الخرافه وحديث الاغاني والاصوات الشعبيه امتاعنا, اللغز اللي نبحث على الحل امتاعها مع المستمعين. عم عبد المجيد موجود معنا على الخط. عم عبد المجيد شحالك؟
6: تحياتي ليك والفريق العمل معك.
4: يعيشك, مرحبا بيك عم عبد المجيد.
6: تحية العم الجنيدي ولكل من يسمع برنامج مرحيل وإذاعة التطاوين وطاقم التقني وجميع المستمعين.
4: يعيشك. عم عبد المجيد أقرأ لي شوي من الأبيات اللي كتبتهم على امتداد اليوم مع تفاعلا مع موضوع الحلقة. كتبت برشا أبيات وقلت برشا حاجات.
6: كتبت شوي نقول عرس اللي فيه رنين وخير اتنين وقصاعة كنت بمسالين وفيها عشايش مبنيين
4: إيه؟
6: كيف نقول وعرس منين حاجة تقرضت لها سنين على استوى معاش يجيب لها حنين إلا كثرة فيها حاجات اللي هي معنا بيت عصرية والعرس العرس الأصيل العرس البادية والبادية وعاداتها وتقاليدها وش كان العرس قبل. العرس قبل يقول 7 أيام و7 ليالي تحضيرات.
4: صحيح صحيح. وكل
6: كنا نمشي وكنا باش نحضروا العرس انسي تغرب تحضر القمح خاطر ما كانش سميد من الحانوت وما كانش القضية كان العرس يقيموه بالقمح
4: صحيح
6: بالنعمة بالمحصول متاع الصابة. والرجال يمشوا يهزوا الطياب راه ما كانش على الغاز ولا فرن ولا دير طاجين وهذا كله ما ثماش. كنا نمشوا نهزوا كرارة ونجيبوا الحطب نوجدوا الحطب باش طيبوا عليه في العرس. وكان العرس عربي يعني عرس عربي أصيل بيت شعر بيه غادي للعراس بعاد على العرس. وكانت فيه كيف وكان فيه طعمة وبنة وتقعدي مثلا ماشي الكراسي ومفراش عربي وكل مجموعة قدامها معناها كوشي حشيك وعالم تعتي. وكانت فيها ميزة خاصة أن ليلة النجمة نقولوا الطبالة متاع الرمو وذي كانت أحسن ليلة وعز ليلة في العرس هي ليلة النجمة.
4: هي ليلة النجمة عندكم في جابس لهر لي المصطلح
6: أستناني
4: خاطر إحنا عندنا خاطر إحنا عندنا في تطاوين ومدنين ما نقولوش ليلة النجمة هي ليلة النجيرة هي ليلة الحنة ما نقول ما نعرفه ما المصطلح ما نعرفوهش ولكن أنا في عملية بحث على المصطلح متاع ليلة النجمة.
6: ليلة النجمة هاو باش نقولك أختي كيفاش النجمة ذي ليلة النجمة ذي الطبالة بالرمو وكانت الناس تمشي لبعضها
4: وأصلها ما هيش طبالة لا وأصلها وعم عبد المجيد وأصلها في بالأساس ما هيش طبالة راهي رغم نساء الليلة اللي يجتمعوا فيها النساء ويكونوا موجودين مع بعضهم ويغنوا ليلتها تتسمى سميت بليلة النجمة لأن النساء يقمن بإشعال كتلة من النار ويرفعنها بمرافقة الغناء وقد كان الهدف منها إعلامي فهو يدل على مكان العرس ووجه شبه بين النار والنجمة هو النور والضوء
6: نقولوا لها باش اللي جاي يعرف
4: باش اللي جاي يعرف دار العرس
6: ميزة كده العريس هي ليلة النجمة كانوا يمشوا ويرموا ولكن في وقت اللي باش يعرس وليد عنده وليد باش يعرس راه يتكلف جوج من الناس ولا ثلاث من الناس ما كانش لا موبيلاتات ولا كراب ولا كانت تمشي على الدابة يدور ان شاء الله يكون هو في مدينين ويمشي كما نقولوا لما التمر البغرارة يدوروا على دابة يقولوا له راه الليلة فلان عنده نجمة.
4: المصطلح هذا عندكم في جابس في
6: موجود
4: في جابس
6: موجود.
4: أكثر كان موجود في جابس ما زال موجود ظهر لي في أحواز الصفاقس
6: ما زال شوي لا تو ما عاش نعمله ما عاش أختي فيروز ما عاش نعمله كالطبالة ويدور ويروا
4: لا لا لا نحكي على المصطلح يروا. لا نحكي يا عم عبد المجيد على المصطلح متاع ليلة النجمة. ليلة النجمة المصطلح تو ما زال موجود في أحواز صفاقس وفي الجنوب الغربي ولكن احنا عندنا هنا في الجنوب الشرقي المصطلح ماهوش يعني ماهوش شائع كما في البلاس اللي كنا نحكوا عليهم في جابس. انا اول مرة نسمع انه في جابس عند فما ليلة اسمها ليلة النجمة من عندك عم عبد المجيد وشكرا على المعلومة. والمعلومة هذه اللي كنت نقرأ فيها أكدوها الكثير من المتخصصين في البحث في التراث.
6: النجمة باش النجمة هذيك استرجاع ديون راه
4: وانا لقيت التفسير هذايا والمعنى هذايا في مقال كتبه محمد الفاضل الحاج ساسي لمجله المجله الدوليه للبحوث العلميه ويحكي فيه طبعا على الادب الشعبي وعلى العادات والتقاليد متاع جهه صفاقس تحديدا. عم عبد المجيد عندك حل اللغز ولا لا؟
6: اللغز توا أنا مشيت لجميع الحاجات ما لقيتش ممكن تكون علمية الحكاية لكن باش نقوله فليج ولا بيت شعر ولا الكل ما هوش علم أنا ما بصراحة عجز اللغز لكن عندي هيك بيت قصير شوية هيك ما كتبها يعني من توا والله كتبتها توا معناها
4: ايه هتقول
6: نقول لكم غير ليش يا مراحيل تحيروا في احساسي وني ما عاد عندي ولعب عراس ما عاد عندي ولعب عراس اليوم الوقت والزمان ها هو قاسي وما كثر كان الشيب فوق الراس الخيل بعاد للها مراسي وبدت بلا سرج ترتع في لباس وفي لباس والعراس اللي بدت فيها كراسي العراس اللي بدت فيها كراسي شماريخ والفوشيك مكسرين الراس ولا تسمع صوت عرب يهز يطير نعاسي يهز عروق القلب وسط جيش ولا تسمع قصبايا صوت هانق ناقي ولا بنات حافلة ولا طلبة قص.
4: يعيشك يعيشك وإن شاء الله الكلنا نعيشوا أجواء الأفراح والمناسبات نحافظوا على تقاليدنا نحاولوا أنه نحافظوا أقصى ما يمكن. شكرا لك عم عبد المجيد وسعيدين أنه سمعنا صوتك.
6: معاك العم جنيد والجميع من يعرف عبد المجيد ببرادعة وعائلتي في الحامة وتحياتي ليكم موفقين وكل الدعم ليكم ومنورين ورانا انا بغوكم ياسر ياسر ياسر
4: وما تغشيش علينا
6: لا لا ما عادش متغشش يزي يغش
4: ما تتغشش علينا لانه ساعات فما ضغط كبير متاع ماده على هذاك مش نخدم التليفون. شكرا يعيشك يا عم فتحي. يا عم عبد المجيد شكرا لك. عم فتحي بعدك يفضلك. شكرا لك من عم عبد المجيد. باش نمشي الى عم فتحي شرياك الحامه بن يزيد مباشره معنا على الخط. عم فتحي شحالك؟
7: اشحالك وقت فيروز؟
4: لا بس عليك
7: الحمد لله كيف بربي وكلمني.
4: مرحبا تنورنا يا عم فتحي. اهلا وسهلا.
7: على خاطرك في تجربه الراديو الاخر تجد ندعم البرنامج.
4: يا سيدي مرحبا بيك واهلا وسهلا بيك انت والعيله وكل بني زيد معنا عبر موجة اذاعه تطاوين.
7: يرحم والديك ونهدي سلامي صديقي عبد العزيز النايلي ضيحته وعنده بقاج الامور هذه نركح الامور ونقول لك
4: ان شاء الله. قلت لي فيروز فما معلومه تعرفها ولا ما تعرفيهاش على الهودج نتاع العرس؟
7: اي
4: على الجحفه.
7: جحفه في فيروز.
4: اي
7: جحفه دي قبل يعني جدايا ووجودي نسمع فيه من صغير اماكن عام هكاك يحكوا ملا بنت العم هذه ما يلزم ياخذها ولد عمتي. فهمتي؟
4: اي معاك نسمع فيك.
7: فهمت علاش العودة جانا معها الخيل منه ومنا تقيمة 12 14 خيالي هذه يحرسوا العودة جاذاك خيالي من منا ولد عمها يعرض لها يهبطها.
4: لبدت خذها حد من خارج العرش؟
7: اي ما يستحيل يكون تخرى خارج اللحم وخارج العرش اقول مستحيل. فهمت ياخذها برس دبوس ولا بقعرة نقول عليه. فهمت هذيك هي المعلومة بتاعنا
4: يعني ما يكونوا معاها الخيالة كان كي تبدأ ماخذة من خارج العرش لبدت في وسط العرش الخيالة إيه تكون الجحفة بالجمل والهودج متاعها يخرج بطبيعتها يعني ما يكونش موجود الخيل مع الجحفة.
7: هي علاش يعملوا فيها احتياط خاصة كتبدا الباعة مشوشة يقولك نبتها مع الخيالة في الكرسي السمحين بالكرتوش راهو مش لابرة.
4: إيه يقولوا يخبروا على أيام زمان كيف كانوا يحموا في الموكب الكل متاع العرس لأنه كانت تصير الحاجات هذه قبل.
7: تصير والله إني صغير قلت لك أنا نفهم شوية الدنيا كي نسمع في جدودي كجداتي يحكوا نقول لك عملت لي هبطوا فلانة عملت لي أخذي فلانة فهمت أنا بالدنيا كانت صعيبة شوية قبل.
4: أي كانت فما الحمية أو الحمية ما بين الأهل والأقارب ما يلزمهاش تخرج وبنت العرش تقعد في العرش وهذه أشياء من الموجود والحكايات كثيرة في الموروث الشعبي متاعنا موجودة برشا نسمعوا بها ويعرفوها يقول لك هكا العام صار في

0: نعم
1: هذا هو حسبي.
0: يعيشك أخذ بخاطرك عم فتحي. شكرا لكم من خلالك تحية لكل مستمعينا في الحامة وفي بني زيد وفي كل مكان. يبارك لك وشكرا على المعلومة أيضا. عايشك أخذ بخاطرك. باش نبدأ في استقبال التليفونات المستمعين فقط خليني في دقيقة أو في أقل من دقيقة نعطي دفعة من التحايا. الدكتور عبد الرزاق البشير من ليبيا أهلا وسهلا ومرحبا بك في الاستماع معنا الليلة. عم محمد العامري، عم محمد بن سيد العامري، عم علي بن سلم كادي، عم صدق رابح، عم إبراهيم خطروش، رشيد العايب زميلنا ومهندس التقنية اللي موجود معانا. عنده 3 أسابيع كل أسبوع يقول لي فيروز راني نسمع في المراحيل ونسمع فيها مع عدد من الـ الـ الـ الـ الأهل في العيلة. فتحية لك رشيد، تحية لكل الناس اللي تسمع معاك والأهل والأقارب اللي يسمعوا معاك. ربي فضلكم وربي ونسكم ببعضكم، وعفوا كثيرا على التقصير لأني في كل أسبوع باش نقول وننسى. عم زين العابدين الحميدي وزوجته ناجية أهلا وسهلا، عم فتحي شرياك، عم مصطفى رجيلي وخالتي زهرة يبارك لكم وكلموا فيها الليلة قالوا لي باش نمشوا نطلوا على دار العرس ونروحوا نسمعوا المراحيل. فأهلا وسهلا ومرحبا بيكم وإن شاء الله ربي يفضلكم وإن شاء الله ربي يهني العيلة الفرح أقربكم. عم محمد مديهين يقول لي فيروز الليلة ليلة العشرين بحسب حساب غيلان الليلة ليلة عشرين في الخريف، وبحسب الحساب الفلاحي جديد نقصوا منها 7 أيام، يعني ليلة 13 أو ليلة 14 في الخريف. فبحسب حساب غيلان باش ندخلوا في حركات العرجون الفترة الجاية. عم محمد شكرا على المعلومة ويبارك لك. عم علي العماري يقول تحية من العكاريت للعمارات لي كل الناس تسمعنا في مارث في كل مكان، وتحية العم مصباح بقديمة والعم الجنيدي الجامعي وكل أسرة المراحيل. عم ناجي ناجي أهلا وسهلا، عايشة السيد، عم الهادي المشي مقرب شوية ربي يشفيه إن شاء الله، كمال هبهب من المستمعين الأوفياء، وأنا في كل مرة ننسى باش نقدم له تحية، فتحية لي كمال هبهب ولكل متابعينا الأوفياء. تليفون. ألو مرحبا. ألو.
2: ألو
0: مرحبا.
2: أهلا وسهلا أختي فاروز.
0: مرحبا سيدي.
2: عمك مبروك من واد النور من الحامة بن زيد.
0: مرحبا مرحبا.
2: مبروك خليفي.
0: مرحبا مرحبا يا عم مبروك.
2: وبيك عايشك.
0: عرفت الحمد لله. انت لباس؟
2: نعم
0: عرفت الإجابة متاع الحل. انا لباس انت لباس؟
2: الحل نجم نقول لك يمكن القلم.
0: القلم
2: القلم والكتابة.
0: القلم والكتابة. القلم والكتابة. ومتابعنا اول مرة تسمعنا في المراحل ولا عندك برشة تسمع فينا عم مبروك؟
2: والله ديما انا ديما البرنامج هذا نسمع فيه كل شيء وكل ماذا بي ديما من صوتي أسفل.
0: مرحبا تنورنا يا سيدي، نورنا وتحية لكل بني زيد الليلة.
2: عايش تاني حتى تطوير أني نعرفها جدا، فرقها عروش عروش من ذهاب حتى البير الأحمر بما تنبيات.
0: يا سيدي مرحبا بيك تنورنا ونفرح برشا أنه نسمع صوتك في كل مرة. شكرا لك عم مبروك.
2: ما هي ومبكر الواحد يقول لك تقولي من قابس ويقول لك النجمة والنجمة.
0: إيه.
2: يعني نقول ليلة الطبالة ما نقولوش ليلة النجمة في الحامة.
0: ايه من قلت له النجمه
2: الطباله هذه ولا الرمو ولا الطباله؟
0: ايه
2: الطباله من كانت الطباله الشواشين يدوروا بالطباله ويرموا مثل يقولوا 20,000 لمال العرس مثل و 5,000 للصنايعيه. 5,000 هذاك ياخذوها الطبليه وال 20,000 هذيك لمال العرس.
0: ايه فهمتي. وليله النجمه معروف
2: الحنه ما عادش.
0: ايه توا الحنه ولا ليله الحنه والكل نعرفوا ليله الحنه وليله النقيره.
2: ليله الحنه ما عادش
0: ما عادش الطبالة. ولكن المصطلح متاع النجمة راه مصطلح معروف أكثر ودرج أكثر في جهة الجنوب الغربي وفي أحواز صفاقس. هذه المعلومة اللي أكدوها لي أنا بعد يعني أكيد كل معلومة نقدمها في البرنامج لازمني نبحث عليها ونعطي المعلومة الصحيحة. فكي بحثت ولقيت المعلومة باتصالات ببعض المختصين في التراث وفي البحث في التراث والأدب الشعبي قالوا لي فيروز راهي من المصطلحات اللي خاصة بجهة أو درجة أكثر في جهة الجنوب الغربي. نتحدث على قبلي، نتحدث على قفصة، نتحدث على الجنوب الغربي بشكل عام وأحواز صفاقس، وممكن رأي موجودة في الوسط الغربي إذا فما حد عنده المعلومة يقول لنا يكلمنا ويقول لنا. شكرا لك عم مبروك.
2: عايشك وسلم على عمك جنيدي جامع وعلى قد من في يخدم في إذاعة تطوين وعلى تطوين من خيرها لخيرها بمعتمديات.
0: كان جت الفرصة وجيت بحضرنا لتطوين. يا أهلا وسهلا ورحمة بيك عم مبروك.
2: عايشك عايشك الله يبارك لك.
0: عايشك يخذ بخاطرك. شكرا من عند عم
2: عايشك. الله يبارك لك.
0: صباح الخير. صباح الخير إن شاء الله ليلتك زينة.

0: شكرا. تليفون آخر. ألو مرحبا. ألو فماش تليفونات؟ ما عندناش تليفونات. خليني في الوقت اللي ننتظر فيه تليفون نقرأ رسالة عم صادق كيوا. تليفون في الانتظار. ألو مرحبا.
1: أهلا
0: مرحبا. شكون معنا؟
1: معك محمد مبارك.
0: محمد مبارك من مدنين. مرحبا يا محمد. شحالك؟
1: نحب نشارك في
0: اللغز. ايه هات قول لي.
1: نعم
0: نسمع منك الحل اذا ممكن عم محمد.
1: الزيتون.
0: الزيتون.
1: ايه
0: ماكش مركز معنا لانه فما شكون قال لنا زيتون وقلت له لا ماهوش الزيتون.
1: لا ما لا انا
0: لا ماهوش الزيتون. يبارك لك يا عم محمد. شكرا لك. خليك في المتابعه. يفضلك. من عند عم محمد فما تليفون اخر في الانتظار. الو مرحبا.
2: الو السلام.
0: السلام. مرحبا
2: محمد من تطاوين.
0: محمد من محمد مرحبا يا محمد. عرفت مرحبا. الحل نتاع اللغز نتاعنا الليله
2: في بالي معناها الدواء نتاع والحروف نتاع الكتاب القلم هاك نتاع
0: القلم والكتابه القلم والكتابه او الكتيبه
2: القلم والكتابه نتاع
0: اي واضح. يبارك لك. يبارك لك. شكرا لك. بارك لك يا محمد. شكرا لك. من عندها فما تليفون اخر. الو مرحبا.
3: هلا
0: مرحبا. اذا ممكن نقص شويه في الاذاعه او ابعد على الجهاز الراديو اللي بحذاك باش نسمعك ووصلنا صوتك بالقدا. الو
3: الو
0: نسمعوا فيك. مرحبا بيك.
3: مكتوف.
0: نعم
3: مكتوف من الحامه.
0: اسمك مكتوف؟
3: ايه المكتوب حامدي.
0: مرحبا. مرحبا يا سيدي.
3: لبس عليكم.
0: الحمد لله الحمد لله.
3: اشارك في اللغز.
0: قولي الحل اللي بالنسبة لكم يمثل حل وإجابة اللغز.
3: ما يجيش الحل هذا.
0: لا
3: أه؟
0: لا قلت لكم
3: اكو كان الحل ولا القلم هذا هم مجدود.
0: وانت شبش تعتمد باش تعتمد نحل ولا القلم؟
3: أه؟
0: انت شبش تعتمد نحل
3: ما ندير القلم. القلم
0: المدامني قلت لك لا عن نحل. مرحبا يا سيدي. اهلا وسهلا بك ديما. يعيشك اخذ خاطرك. من خلالك تحيه لكل مستمعينا في الحامه. تحيه لمستمعينا. شكرا لك. تحيه المستمعين الاوفياء اللي من بينهم مريم غراب اللي سهره معنا، زميلتي شعلة المجعي اللي متابعتنا، السيله خموسي المزهودي، العادل بالطيف اهلا وسهلا مرحبا بيك. وطبعا التحايا تجي من عند خليفه ابو سره يقول تحياتي واشواقي لبناتي وداد واحلام واحفادي بباريس وبلجيكا، متمنيا لهم عوده ميمونه الى بلد الاقامه، كما احيي صديقي احمد صوله وكل من يعرفني في الداخل والخارج. عندي تحيه من علي مصدق اهلا وسهلا ومرحبا بك علي. فما تحيه من عند بن علي النحال يقول تحيه كبيره وكبيره ياسر العبد الكريم مسكين، وتحيه خاصه للرفيق مسعود بن موسى الجباهي والصديقه عمار عطيه بمناسبه زواجهما هذه الصائفه. تحيه العبد الكريم مسكين وتحيه خاصه للرفيق مسعود بن موسى الجباهي والصديق عمار عطيه بمناسبه زواجهما هذه الصيفة. إن شاء الله ربي يهني على الجميع وإن شاء الله أفراحكم بتمام وبدو بتمام كما يقولوا. إذا عنا تليفون في الانتظار ناخذه وننهي الحلقة على كلام المستمعين. ألو مرحبا.
4: ألو
0: مرحبا.
4: محمد علي اللملومي بن أخبار.
0: محمد علي اللملومي مرحبا يا محمد. قل لي
4: حال اللغز هو
0: إيه؟
4: الدموع والعين.
0: الدموع والعين. قداش عمرك الساعة يا محمد؟ 13. وسهر مع العيلة؟
4: ايه.
0: هم اللي سموا لك الإجابة؟
4: لا.
0: انت مغروم بالتراث وبالأدب؟
4: ايه.
0: مرحبا. مرحبا يا سيدي. وربي يفضلك أمك وباباك. ربي يفضلك العيلة وخليك ديما في المتابعة. كل مرة هز معلومة جديدة إن شاء الله معنا في المراحيل، وسعيدين بأنه العيلة كلها تسمع في المراحيل.
4: نحب نقدم تحية لبابا في
0: ايه؟
4: الظهر.
0: باباك في الظهر. شو اسمه باباك؟
4: مفتاح.
0: مفتاح اللملومي.
4: ايه؟
0: اللملومي.
4: اللملومي. ايه؟
0: ان شاء الله ربي يفضله لك يا سي مفتاح. تحيه لك.
4: صالح من الذهب.
0: عمك
4: صالح من الذهب.
0: صالح حتى هو مع في الظاهر مع باباك.
4: ايه؟
0: عمك.
4: ايه؟
0: صالح وباباك شو اسمه عودلي؟
4: مفتاح اللملومي.
0: مفتاح صالح ومفتاح اللملومي. ربي يفضل لكم محمد علي ونسمع صوتك ديما يا محمد.
4: ايه
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك محمد وشكرا لكل المستمعين والمتابعين اللي سمعونا وتابعونا. عم الصدق كيوا يقول لنا أما بعد فأهدي إليكم أحر السلام بالورود يا أخت فيروز، وهذا أني قاعد نتبع فيكم دائما مع كل يوم أربعاء، والحلقة يحكي على حلقة الأعشاب الصيفية، تقوفة يقولوا تقوفة أوسو مش تقوفة الصيف، تقوفة دائما دواء، ويحكي لنا بعض الحكايات. يقول لي فيروز إذا كان ممكن ترجعينا كلمة من القاموس وتسألي على الجزاح. إن شاء الله عم صادق حلقة الأسبوع الجاي نسمعوا التفسير متاع عشبة الجزاح إذا المستمعين يعرفوا ويجاوبونا عليها، وإلا إذا ما عرفوش أكيد نعطيهم الإجابة على العشبة هذية من عند عم إبراهيم خطروش اللي باش يكونوا معنا في فقرة قارة تحكي على الأعشاب. نتقابلوا أكيد في ساعة سعيدة عبر موجات إذاعة تطاوين وبالكلمة المزيانة وبالكلمة اللي ترجعنا وتهزنا لحكاية جدود. تحية لكل الناس اللي تبعتنا وسمعتنا، نقول لهم سلامي على الأجواد وأهل اللومة والناس تفرق وكل حد برسومة. سلامي على الأجواد عندي برمة وعندي مع الأجواد شان وحرمة، سلامي على الأجواد عندي طلة، الأجواد اللي يفرحوا بمعلة وكيف الذهب الأجواد ما تتخلى، والأجواد ديما جواد فينا يبها بشاشة وصغرة نفس عند الزومة. سلامي على الأجواد وأهل اللومة والناس تفرق وكل حد برسومة. هذا مش كلامي، هذا كلام الغني غنية الغني غنية الليبي. تحية لكم مستمعين الكل، وإن شاء الله ديما نتقابلوا في ساعة سعيدة عبر موجات إذاعة تطاوين. ليلتكم زينة.
5: مهما كان الطريق طويل
6: نطوي النهار مع الليل
5: بشعرنا والمواويل،
6: مهما كان الطريق طويل
5: جيل ورا جيل
6: تعيش الحكاية والقافلة تسير، مراحيل
7: مراحيل وجوبة وامطار ونرحب بالمستمعين، نغمة والغاز وأشعار وخرافة محاكي شيابين، نهار الأربعة بنقول للصمار أسهر معاها عروس تطاوين، وفيروز ديما كلامها مختار وين الجنيدي ناظم الأشعار.
6: مراحيل
5: رحلة الأدب الشعبي
6: تصحبكم فيها فيروز الجباهي
5: والجنيدي الجامعي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الحادية عشرة ليلا هنا من إذاعة تطاوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيتم قريبا الانطلاق في أشغال وحدة إنعاش الأطفال حادثي الولادة والخدش لأول مرة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، بالإضافة إلى تركيز وحدة لآلة المفراس سكانير الثانية. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية يوم الأمس نحو 97% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي وفق ما نشرته وزارة التربية. وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 80%. أكد وزير الداخلية خالد النوري لدى افتتاحه لأشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة أن الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. أخيرا وفي العالم، ردا على الهجمات الأمريكية أطلقت إيران نحو 20 صاروخا البارحة باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة. كما دعت بحرية الحرس الثوري الإيراني أطقم ناقلات النفط الموجودة قبالة سواحل الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا، محذرة من أنها أصبحت عرضة للاستهداف. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العيشي، ألقاكم بخير.
0: الاثنين 14 سبتمبر، برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل. إذاعة تطاوين.

والجو هادي والخل وافي البحر فضة ولونه صافي والجو هادي والخل وافي روحوا من هنا

ربنا.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل هنا من إذاعة تطاوين. نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي بلغت إلى غاية الثلاثاء نحو 97%. وزير الداخلية خالد النوري يؤكد لدى افتتاحه لأشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة على ضرورة الاستعداد للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء. يتم قريبا الانطلاق في أشغال وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة والخدش لأول مرة بالمستشفى الجهوي بتطاوين، بالإضافة إلى تركيز وحدة لآلة المهراس سكانر ثانية. فلعلما وردنا على الهجمات الأمريكية، إيران تطلق نحو 20 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة، وبحرية الحرس الثوري الإيراني تدعو ناقلات النفط الموجودة قبالة سواحل الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا، محذرة من أنها أصبحت عرضة للاستهداف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.

0: تحفيز الذاكرة.
1: ماشينة الفوسفات، حكاية النجع، عطر الأرض، جمال المرأة الجفصية، لباسها، حوليها، حرامها وبخنوقها، وقائع الحركة الوطنية المسلحة ورموزها. هي باختصار فلك مدونة الأغنية التراثية في جهة قفصة، مدونة اختزلت ذاكرة الأهالي وعرفت بدورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

في العمل هذا باش نحاولوا نتعرفوا على عناوين تأثر المدونة الموسيقية الشعبية بمحيطها وتأثيرها فيه كما بقية عناصر التراث اللامادي، ونتبعوا في ذلك أثر ما حفظوه أهالينا من موسيقى شعبية تراثية بدوية في هذه الربوع. نستعرض كذلك الأنماط الموسيقية المدولة والآلات المعتمدة لتأثيثها، نحاول نظهر الفروقات بين حاضرة المنطقة وأريافها الجميلة الساخية الممتدة. نحاول نتحدث على أبرز المضامين والصور المدولة.

0: وكيف نتحدثوا على الأغنية التراثية في جهة قفصة يجرنا لحديث عن التأصيل الجغرافي للموروث الشعبي، كيفاش تبدو العملية وشنية خصوصية الهوية المحلية. حدثنا عليها الدكتور مستاري بوكثير المختص في التاريخ الوسيط والباحث في التاريخ اللامادي ومدير المعهد العالي للعلوم الاجتماعية والتربية بقفصة.
1: هو التراث الغنائي أو ربما السجل الغنائي المحلي المروي يعني باللسان الدارج هو يمثل جزء من الأدب الشعبي، والأدب الشعبي بطبيعة الحال يمثل جزء أو يمثل وجه من وجوه التراث الثقافي غير المادي أو لهذا المخزون الغنائي. يعني دائما يطرح السؤال ما مصدر هذه الأغنية أو متى ظهرت. معناه بعض الدراسات بطبيعة الحال ذهبت نحو التدقيق في هذه المسألة، وبعض الدراسات الأخرى التي أنا شخصيا أتبنى هذا الرأي كونه من الصعوبة بمكان أن نؤصل الأغنية مكانيا وزمنيا، بحيث أن هذا التراث الثقافي أو هذا التراث الغنائي يتلون بهواء الأوطان التي تحتضنه.

0: زيزو الذاكرة.
1: الدكتورة نسرين لحول دكتورة العلوم الثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية باش تحدثنا على الإيقاعات المستعملة في قفصة. نجد إليد ومطرق كما غنيت يا بكرة المراس، طبعا تأديتها بالإيد والمطرق يعني يكون أدائها عن طريق اليد، اليد اليمنى تأدي خلايا إيقاعية محددة، واليد اليسرى يكون عن طريق عصا رقيقة تسمى في ربوعنا بالمطرق. إليد ومطرق كما يا بكرة المراس، يا بكرت لمراسة، إيدو مطرق دوم تك تك دوم تك أس دوم تك تك دوم تك أس دوم تك تك دوم تك. ديما نحكي على الإيقاعات المتداولة في محفل كسوة العروس بقفصة بالتحديد، واللي تكاد تتشابه هالإيقاعات هذية في كل محافل منطقة الجنوب الغربي وصولا حتى لقبلي، مجموعة كبيرة نفس هالإيقاعات هذية. نجد زادة كيما السعداوي، يتسمى السعداوي في الموسيقى التونسية لكن نجد تسميات مختلفة في منطقتنا، نجم يتسمى الصوفي، نجم يتسمى الجريدي، برشا تسميات تسمى من منطقة إلى منطقة أخرى، كما مثلا نعطي أمثلة للسعداوي كما سوق ربس، سوق ربس، ويؤدى بطرق مختلفة. يعني نجم ثلاثة أنواع من السعداوي كما كما من الطرق المختلفة دونك في أداء السعداوي، كما طبعا سوق ربس، كما يزعر ماكي كتارية يتسمى يشبه السعداوي ويقاها صوف، ممكن يتسمى في بلاصة أخرى بتسميات أخرى كما غنية سيريا لزرق سير يقاها مختلف، لكن كلهم يمكن كان قربوهم للتسميات المتداولة في تونس وما جمعوا الموسيقيين في بحوثهم، فنجدوا يعني أكثر كلمة متداولة وأكثر تسمية متداولة هي اللي هي الإيقاع اللي يكون من 12 من 8 هو إيقاع الجربي.

لاجي، ثم الصوفي، ثم الفزاني بدوي، ثم الفزاني مرتاح، ثم الجربي، ثم النلوتي، مجموعة كبرى من الإيقاعات يمكن اعتبارها طبعاً ممكن تسميتها وتختلف التسميات رأي من منطقة لمنطقة أخرى. الكتار تسمى تسمية، في قفصة تسمى تسمية أخرى، في توزر اللي هي بعيدة علينا شوية تسمى تسمية أخرى. الإيقاعات والنغمات تأخذ تسميات محلية تختلف باختلاف المنطقة.

لكن ثم نمط آخر من الأغنية الشعبية اللي هو ما يسمى بالأغاني الشعبية الحضرية اللي ترتكز بالأساس في المناطق الحضرية، ما هيش مدن أما أكثر فيها سكان وأكثر فيها طبعا أنشطة وأكثر عن المرافقة الآلية ولا المصاحبة الآلية، اللي في قفصة أو في الجنوب صفة خاصة ما عناش برشا آلات مرافقة للأغاني الشعبية هذه بقدر ما عنا طبعا عدد يعني يمكن حسرة في الآلات الإيقاعية. أكثر الآلات المصاحبة للأغاني الشعبية نجدوا الدربوكة، نجدوا الدف، نجدوا الطبل، وفي فترة محددة ممكن ما بعد الاستعمار وما بعد في فترة أخرى طبعا نتيجة التلاقح الثقافي وانفتاح مجتمعنا القفصي على مجتمعات أخرى، وخاصة طبعا في الفترة اللي عاصرت فيها تونس باعتبارها هي العثمانية دخلت علينا ما يسمى بالذكرة، ما يسمى بالطبل، باعتبار اللي هي طبعا كنرجع جذورها التاريخية نلقوا اللي الذكرة والطبل جذورهم تركية عثمانية بالأساس، جت وخاصة انتشرت أول ما انتشرت في الجزر نلقوا جزيرة قرقنة ثم جربة، لكن انتقلت إلى الجنوب بصفة خاصة عن طريق جربة ثم مدنين وصولا للقابس ثم قبلي قفصة، وأصبحنا طبعا في فترة متقدمة نستعمل آلة الذكرة مع آلة الطبل اللي ترافق المحفل القفصي واللي ترافق تكون مرافقة طبعا خاصة في محفل كسوة العروس، على خاطر يمكن الطقس الاحتفالي الوحيد اللي تكون فيه الذكرة والطبل، بقي طقوس نلقوا آلات موسيقية أخرى.

0: أي الوقائع وإلا الأغاني لأرخت لحضور الجهة في الحركة الوطنية المسلحة تعد من أبرز ملامح الأغنية التراثية في جهتنا.
1: الأكيد أنه ثم بعض الخصوصيات، والأكيد أنه ثم بعض الأغاني المعلومة التي نشأت في منطقة معينة، وهنا بطبيعة الحال مجال اهتمامنا هو جهة قفصة. ما فيش شك يعني ثم بعض الأغاني خاصة تلك التي تشير مثلا إلى أعلام، معنى شخصيات معروفة. ثم بعض الأغاني التي تشير إلى مواقع بعينها، يعني جبال أو تسميات مناطق سهلية، معنى ثم بعض الأغاني تشير إلى عمرة مثلا. ثم بعض الأغاني تشير إلى بعض الجبال المعروفة مثلا في جهة قفصة. ثم أغاني الوقائع، هذه أغاني معروفة ونسجت خاصة خلال الفترة الاستعمارية، وهناك العديد من المعارك التي حصلت في مواقع عديدة في جهة قفصة وأرخت لها بين ظفرين هذه الأغاني. من ذلك مثلا ثم واقعة تسمى بواقعة كفحسن، هذه الواقعة حصلت في جبل العرباط تحديدا في موقع يسمى بكفحسن. حصلت هذه المعركة في صيف 1954، وشارك في هذه المعركة العديد من الثوار وأسماؤهم معلومة، وثمة أغنية تؤرخ لهذه الواقعة، معناها واقعة كفحسن.
0: وتكمن أهمية الأغاني هذه على وجه الخصوص في إحالتها على أسماء المقاومين والمناضلين اللي لعبوا أدوار مختلفة في كل جهات البلاد ضمن مسيرة التحرر الوطني، واللي ما نلقوهمش في جهات أخرى، فقط نلقوهم يأرخوا المشاركات أبناء الجهة في الحركة الوطنية.
1: الهادي بن دغيس نهار كيف أحسن والهادي نبه بالفم.
0: وفي إطار عملنا التوثيقي هذا أحصلنا كيف كيف على تسجيل لحفيدة المقاوم الراحل الهادي دغيس، هي ابنة ابنه عود دغيس اللي حاولت تعدلنا كلمات الأغنية المدولة في ربوع هذه الجهة واللي تتحدث على وقعة كيف أحسن.
2: نهار كيف أحسن والهادي نبه بالفم، عبد الوهاب متحزم ما يدارت به القومي، جبل السلوم كان متنا ما علينا له، كان أختي تزغرت علي.
1: ثم قسم كبير يتعلق بالأغاني العاطفية أو الغزلية، يعني كيف المحب يصف محبوبته، وكيف في بعض الأحيان عندما يذهب لرؤيتها يجد أن النجع قد رحل وغير مكانه، فيصف ذلك النجع ويصف حتى مسار الرحلة، معنى حتى أنه يمكن من خلال بعض الأغاني أن نحدد خارطة لمسارات الرحلة ومسارات الانتجاع. ثم المرأة معنا كانت حاضرة بكثافة تقريبا في جل الأغاني مهما كان غرض هذه الأغاني، بحيث يصف المحب معناها محبوبته، يصفها ظاهرا وباطنا، معناها يصف قدها الممشوق ويصف الشعر وغير ذلك، ثم يصف الحلي، معناها حتى أن بعض الدراسات اهتمت بهذا الجانب مثلا بلباس المرأة من خلال الأغاني البدوية. ثمت دراسات أخرى اهتمت بالحلي من خلال الأغاني.

حضرت قفصة وريافها وما نجمها تشكلت صورة مزيانة تارية اختزلت تنوع النسيج المجتمعي وسط حضرة رموز المعمار وبطولات الثوار وجمال هذه الربوع. الأغنية التراثية في ربوع قفصة ترنيمات وأهازيج صنعت لوحات فنية متداخلة على سرح حضارة عريقة أحكتها بساتين الإيقاع وورود الكلمات، دورها التاريخي والعلمي وأهميتها في دراسة المجتمعات وطبيعة تركيبتها كانت مرآة عكسية كذلك.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: هزيج الذاكرة، وثائقي نص مير جب عكرمي، إخراج على الدين رضواني.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مين؟ خلي نسمعوا الشيخ.
1: سمعت باللي عملتوه في هالقرية، حميتوها وحفظتوها ورفعتوا روسنا بجيل ونساء
0: حتى صغار يا بابا.
1: سمعت باللي عملة رفع ولدي وزليخة بنت منصور، اخباركم بكلها تشرف وتبيض الوجه. الظلم هاي الاخوة ما يدومش،
0: صحيح،
1: والمثل يقول لا تدوم غمة على أمة. واليوم نترحموا على اجدادنا واعمالهم الطيبة، وغدوة اولادنا يترحموا علينا، نحموا بلادنا جيل ورا جيل والنهار مع ليل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: عليك السلام.
1: واش حالك يا شاكر تو؟
2: من ساعة لساعة فرج، هذا كله فضل ربي، ينسنا بعضنا.
1: وين مادي يا شاكر؟ برا ناديه.

0: ابراهيم
1: زيد
0: يا غدار
1: هكاك زيد يا زيد يا خير ما يبانش مين زيد زيد زيد زيد
2: زيد اضرب مادي اضرب ابراهيم شلت من حس وعظام حديد اما يا ويلك يا ويلك النهار اللي نحصلك
0: قبل ما تحصلني نسلخك نسلخك ونعيش بك
2: اللي وراه الرجال ما يحلفش وزمان طويله ماتي
0: زمان طويل
2: وانت يا شاب فرحانه بيه
3: تو تشوف مش
1: تورين بعد ما كسرت لي خشمي ونايم ما درت معاك كان الخير
0: الباهية ما تنفعش فيك الباهية ما تنفعش فيك حرقت التبن وضربت شامخة وكملت شاكر ها مادي مادي
4: يز يا مادي
0: شري
4: هذا في حوزتنا
0: شاكر انت تقول هكا شاكر
1: واش بيك يا شاكر جنيت اخي سيد وش عمل فيك وفي انا
4: لو كان مطلوق حر عندي معك كلام اخر اما تو لازمنا نحترموه شيخنا هاو روح تو يحاسبه اي مادي اي شيخ يناديلك اي
1: اذهب
4: اسمع يا شامخ وقعدي مع ابراهيم لا تكلمي ولا تسمعي ولا تمدي يدك لي فهمتي
1: خي
4: وسكتي
1: كيف نقعد معاه خايفه سيدي شاكر خايفه

0: مادي انت بطل صنديق، وهالمال اللي لقيته انت وعبد الدايم كان رضيته بحكمي فيه. رأي نصف بينك وبين عبد الدايم، ونصف الاخر خلوني نفرج على اهل القرية بالخص القلالة. هاو ربي كريم وفضل واسع، هاو عوضنا على الصبا. اش رايك يا مادي؟
1: اشيخ حمد، وعلاش ما تاخذش رأي سي عبد الدايم؟
2: لا لا قول انت مادي قول.
1: باهي باهي، مالا انا وعبد الدايم يكفينا الربع.
2: صواب.
1: والباقي يا شيخ تصرف فيه كما تحب.
2: صواب يا

0: مري ونسي شامة، خليتها خايفة من إبراهيم.
1: نحب نقعد معاك، خليني نتونس ونفرح بيك، عيوني بعد لعيني ملكي عليك.
0: يجي وقت نبدو فيها أنا وانتي قارنين الروس ليل مع نهار، حتى نمنوا من بعضنا.
1: من روحي يا شاكر.

0: مليش سامعة تتكلم اللي فيه حاجة
1: مبسوط مليش سامعة تتكلم في إبراهيم
0: بيه تو البلاحة تتحرق خش بتتفرطها خيب لا
2: انت عارف علاش مرتك أشيخ
0: لا عارف تفضل كل دور سيح أنا عاد مكتل سر ليه
2: سالي نحن بمرة هذه وقتك نخرج من بلادكم ولا عاد نتعرض لحدكم جربيني يا تالي
0: احكي للمجنونة أنا شايف خافيك بعوارك
2: نار
0: هادي بك نار هادي فهمني
2: ايه وبدي بخينا حكرا معانا هذا كيفك يا شارفة لكني حليلك من مادك يا شارفة
1: صحيح لحكي هكا شكر لازم يعلم هذه خيانة

0: يعقوب. هذا طريق المطيس، ليظهر منهم الاول النزوه ونطلب منهم يبدلوه بابراهيم.
1: ابراهيم عليه خوف، حتى المره هذه يمكن شان خطوته.
0: اسمع، كيف نشدوا واحد منهم يطلقوا صاحبنا غصبا دون رضا؟ شام خشي وقت ونحتاجوا له. سيد المطيس فضحونا بعد ما كنا فرسان ولينا ضحكة. يعقوب، شوف شوف شوف ملي. لما شكون هابط

0: حميد، ما سألتش ربيحة على العرس يا حميد.
1: ايه عرس ربيحة؟ ما هوش يتيم، معه برشا عرس. مين هم عرسك يا زهرة؟
0: وكيف أهلي ما يوافقوش يا حميد؟
1: وبي عبد الدين يسهل كل ما هو صعيب، حتى الشيخ نلقوه عند الغصر.
0: من فمك الرب. سمعت شكون يحكي على زردة جدكم مطوس؟
1: اوهوه، مناسبة عزيزة، نحتفلوا بيها، نلبسوا جديد، نذبحوا، نغنوا، نحيوا عادات جدود. ألا لا، المتخاصمين يصالحوا والظالم يتوب. اسمع يا زهر، في مشتي هذه المصلك، وبعد ما نهني عليك انتو فعلك صورة جبلية نعلمه.
0: العام اللي فات كانت الحفلة في الربيع.
1: ايه وين الربيع؟ العام تعدى أبيض والصيف عقب خريف. يمكن نرضى علينا الوليان والجدود ويرزقنا ربي بالغيث ونعوض اللي فات.

0: يا حميد اليوم نهارك، لو مش هالمره اللي معاك نسلموا فيه وماتي عملوا فينا مبروك.
1: اليوم يبعتوه ونتبعوه، حميد ما عادش نسلموا فيه وإن الكفران شدوه

0: البيحة عندك بيحة غير يا أحمد.
1: هالنسجان وهالتريزة والحواشي. كنا عمرك 20 يا أمي.
0: حولي ربيحة ما يشبه حتى حولي. ما تقدر تصنع حتى مرأة. أحمد وليدي نحب نحضر عرس ربيحة قريب قريب.
1: ربي يطول في عمرك وتحضري عرس ثلاثة عزادة.
0: وليدي يهديك يهديك. ربيحة نحبوها تعرف فيها الصيف. بنتي ما شاء الله عليها الشعر والزين والقد. أمس في الأيام عملت لها حجاب عند سيدي المدب حتى هو إيده جمد المي.
1: شامة بنتي هاي وصلت.
0: مرحبا مرحبا بنتي. لكن حقني ما نكلمها.
2: عذريني عذريني يما. حبي في دغيري. بابات تحشتك يا بابات.
1: أهلا شامة.
0: حليلي حليلي.
1: والذرية وينهم؟ وبدر؟
2: بدر هونا في جرتي. وذرية اللي يقرأ يقرأ واللي سارح سارح.
3: أهلا بيك يا شيخ.
1: بدل قالوا لي كنت في الحاضرة وما حومتش عليا.
3: المدينة كبيرة وين نلقاك يا شيخ؟
4: هزوا يديكم لفوق لفوق حتى عم بدل راس الشرطين.
3: الكدرون جديد والغدر في حزامك.
4: لدي صنعت لي الكدرون وبابا جيب لي الغدر. أول من يموت بيه مبروك لك.

0: مال يخلف رب تفهم فيا ما اول دهاش موصل.
1: السلام عليكم سيد الشيخ.
2: وعليكم السلام. تفضل تفضل يا هاشم تفضل.
1: والله حاجت بيك في اقرب وقت. ماذا بيك تمشي معايا تو يا شيخ؟
2: باهي هاي توصل معايا للقايده بدر.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، فريو محمد، أنور العياشي، سلمى الحفتي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سمير العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر مع هند السعيدي.

طريق جبلية بمنعرجاته الصعبة وقصور منتصبة في أعالي الجبال تروي تاريخ ضارب في القدم وتغرينا بمزيد التوغل والبحث في مخزون من التراث الثقافي المتنوع. نحن هنا في بنخداش الشاهد على أكبر معارك الفلاجة مع المستعمر الفرنسي. بنخداش مدينة القصور والعيون، بنخداش الأصالة والشموخ، فمرحبا بكم.